فإني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت من أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت الواخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسأل بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدل للمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعز

يا رشيد يا صبور، صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس نظام الأحمال ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وللمسلمين كلهم من فرجا من كل ضيق المخرجا، وارزقنا من عيد لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبتل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك من سعادك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطل، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطل، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تأله بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا شوب تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم
الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون مصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعوك أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين يا الله. أخص بهم من قطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذات التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين. وذكر العيد روس القطب أجنى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله. وناظمها بابكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جوداك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا موسع الكل برا أسألك أسبال سترا على القبائح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي كذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك والدام الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني. يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شموط ظلمي وإفكيك

الله يا ويح نفسي الغوية أضحك تروج علي وقد زه الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ قبتني وقيدتني بالأكبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس زيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة لكل ما عنه قد حال يا الله وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترك وجهره بالغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا

الحسين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا.

المؤمنين. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله رب اسقنا غيث عام نافع.

برهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المذيين يا الله واختم بأحسن ختام وحنا حين الحمام.

بإني ذو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو قوذي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزياك واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا السر أدعو وعساري يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي.

والشواطي في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني من سؤالي واختياري يا الله. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام الحار.

حرام أو ندب مباح ومكروه وواجبات، ولكل ما يعلمه الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا.

أخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم، وأصلح ما فسد وارفع لكل المودي منك الهداية والعناية والنعائم سابقات، وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات من الإله بالقبول.

الأوال في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذا والآخرات. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وأهلي كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب بعض النعمات أدى خلقه زلت عرشه وامداد كلمات. يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفي اللطف يا جميل الصنع من لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى للصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام اغلبنا بقلبك الذي لا يرامك قدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسك ذات كلمات اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت عفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه

اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

0: وامداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده عظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده عظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

0: قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا
1: سبحان الله.

0: العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم لا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خبر عبد منه نسي ما كان إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا

يعثر الأخذ ويجر عود رباه. قل هل سوزين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له الدين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من نارهم تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوق غرف مبنية تجري تحتها الأنهار من وعد الله لا يخلف الله

Allahu akbar. Allahu akbar.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه به في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يجي فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك

جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك فذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للذين ظلموا وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي حج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوء الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضلين اليس الله بعزيز ذي انتقام الله اكبر الله لمن حمده

اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض

عليهم الوجدان في نعمة قدر الله وطبنا بمجري بالقضام وزرت فعبد جل عنا ونبي رضاقنا والباغينا والظالمين والمعتدين المفسدين العين وزهدنا عجلا.

parte. Allahu Akbar.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. أنت السلام عليك السلام عليك السلام. فحينا بلا بسلام يظن بلا من يدار بلا سلام يدار بلا بلا يدار بلا يدار. اللهم لا منع ماضي دار ماضي من عدا دار عدا من بيت دار بيت من بيت. اللهم ربنا إنا عادك وجوه المدرى إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتن ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله بن عبيد بن سعد محسون. عبد الله بن عبيد بن سعد محسون، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرقي مسجد الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجة

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين عرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد.

توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، من عذابك استجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير

أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: المكتب المجنعين اجنعين هذه شو المبادئ يعني هذا ذيك اللي نبانا هذا مزدوج المبادئ حقنا بحقائق ذيك شو المبادئ غير لطن عافيه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة لسيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنكم الآن قال: باب القرض وما جاء في فضله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتهما مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبنا أو ورق أو أهدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. ومعنى منح الورق وفرض الدراهم، ومعنى أهدى زقاقا هداية الضال إلى الطريق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرة. فقلت: يا جبريل، كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ فقال: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في من هو محتاج إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يستقرض من الحيوان ويرد خيرا منه ويرد خيرا منه، ويقول: خياركم أحسنكم قضاء. وقال أنس رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقرضك. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الزيادة عند الوفاء وينهى عنه قبله، ويقول: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وفي رواية: من أقرض فلا يأخذ هدية. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجلس في ظل جدار غريمه، ويقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال عبد الله بن سلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. وسأل ابن عمر رضي الله عنهما وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن أقرض رجلا قرضا فأهدى إليه هدية، فقال رضي الله عنه: ليثبه على هديته أو يحسبها له مما عليه أو يردها عليه. وجاء رجل إليه فقال: إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه قضاء أفضل مما أسلفته. فقال ابن عمر: ذلك الربا. فقال: كيف تأمرني؟ قال: السلف على ثلاث وجوه: سلف يريد به العبد وجه الله فلك وجه الله، وسلف يريد به وجه صاحبه فليس لك إلا وجهه، وسلف أسلفت لتأخذ خبيثا بطيب، فإن كانت نفسه طيبة فخذ، فإنما هو شكر شكره لك في نظير ما أنظرته، وإن لم تطب به نفسه فلا تأخذه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: الله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم صل
3: على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
0: الحمد لله مكرمنا بشريعته وحسنها وبيانه على لسان عبده محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله حصن الخليقة وأمنها، وصلى معه على آله وصحبه ومن سار على دربه بالصدق في الطريقة ظاهرها وباطنها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الحق من العالمين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب القرضة وما جاء في مساعدة المحتاج إلى القرض وقرضه وما يحصله المقرض من الثواب، وذكر لنا فيه أحاديث في بعضها تبين فضل القرض للمحتاج، وذلك أن القرض يأتي على أوجه، فقد يكون للمضطر ويكون على الملي واجبا عليه أن يقرضه ما يسد به حاجته وضرورته وينتظر حتى يوسع الله عليه فيرد عليه دينه، وقد يكون لكربة نزلت بالمقترض أو شدة يفرجها عليه، فيكون ذلك إذا مسنون ومندوب، أو كان يقترض ليعمل به من الصالحات أو ينفقه في المصالح العامة. وبعد ذلك من كان يقترض ليزيد تجارته نحوها من غير حاجة ولا ضرورة، فهذا يستوي فيه الأخذ القرض والإقراض فيكون مباحا. وأما إذا غلب على ظنه أنه يقترض ليعمل به سوءا ومعصية أو يضر به مسلم فهذا حرام، حراما يقرض، فيكون المقرض عونا له على تلك المعصية وذلك الإثم. إذن فيعتر القرض الأحكام الشرعية بما يكون واجبا أو مباحا أو مندوبا أو محرما، وكذلك لمن غلب على ظنه أنه يصرف القرض في مكروه فيكون قرضه مكروها، فالعون على المكروه مكروه، وعلى الحرام حرام، وعلى السنة سنة، وعلى الواجب واجب، وهكذا. وكذلك العون على المباح مباح، إذن فتختلف النيات والأحوال في شان هذا القرض الذي هو مصدر قرض الشيء إذا قطعه قرضه، فهو اسم مصدر أيضا بمعنى الإقراض، فالقرض ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه بعد ذلك، فكأنه شيء قطعته قرضته من مالك، فهو إذن دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. ويسمى أيضا المال المدفوع على هذا الوجه قرضا، والدافع مقرض والآخذ مقترض ومستقرض، والمال الذي يرده المقترض إلى المقرض عوض عن القرض يقال له بدل القرض. وأخذ المال أيضا على وجه القرض يقال له اقتراض. ويأتي السلف أحيانا بمعنى القرض وله معان أخر. ثم أن الحق تعالى بتفضله على خلقه سمى ما يبذلونه من أجله قرضا، وهو المالك لهم ولما ملكوا والمعطي لهم وهو الموفق لهم. ولكن قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله فيضعف له وله أجر كريم في الآية الأخرى، هكذا. وقد جاء القرض من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل صدقة، فأمر له أمر أن يقضى، أمر أبا رافع أن يقضي هذا الرجل الذي أخذ منه البكر ويعطيه بكر. رجع إلى أبو رافع قال ما في الإبل اللي جاءت بكر إلا خيارا رباعيا أكثر، ماشي في صغير في السن الذي أعطاك إياه. قال أعطي إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي هذا أن المقرض إذا لم يتشوف للزيادة فما أعطاه المقترض من عنده بطيب نفس فهو حلال له، أما إذا اشترط أو تشوف إلى الزيادة فيحرم عليه أن يأخذ شيئا زائدا ويكون عليه ربا بنية أخذ الزيادة على ما أقرض. وهكذا جاء هذا الحديث الذي ذكرنا في صحيح مسلم، وكذلك جاء عند ابن ماجه ما من مسلم يقرض قرضا كما ذكره عند قال ابن عمر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقرض قرضا مرتين الا كان كصدقتهما مره. هذه روايه ابن ماجه. ثم ذكر الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم من منح منيحه لبا او ورق يعني اقرض فضه أو أهدى زقاقا أي طريق متحير يريد مكانا معينا أو شخصا معينا لا يدري أين الطريق إليه فدله على الطريق كان له مثل عتق رقبة. وهكذا يقول معنى منح الورق قرض الدراهم أي الفضة، من أهدى زقاقا هداية الضال إلى الطريق زقاق الطريق فأوصله إلى المكان الذي يريده إلى الشخص الذي يريده فكأنما أعتق رقبة، لأنه يفرج بذلك قربة هذا المسلم. وكما جاء أيضا في الحديث الذي ذكره عند الطبراني المجم يقول كل قرض صدقة. بل جاء في بعض الأحاديث أنه إذا أقرض حسب له بكل يوم صدقة حتى إذا بلغ الأجل ثم أنظره ويحسب له كل يوم ضعفه مرتين كأنه تصدق عليه به مرتين بعد أن حضر الأجل وأنظره. وهكذا وهذا من الأمور المجمع عليها جواز القرض والاقتراض، وهو في الغالب يكون من القرب كما أشرنا وله أحكام قد يكون بها واجبا وقد يكون حراما. فإذا كان المقترض مضطر والمقرض ملي كان قرضه واجب عليه، وبالعكس إذا غلب على ظن المقرض أن المقرض يصرفه في معصية فهو حرام أو في مكروه فهو مكروه. والأصل في حق المقترض الإباحة، ولكن من يقترض لأجل إصلاح بين المسلمين أو من أجل مصلحة عامة فيكون القرض بالنسبة له فضيلة، الاقتراض بالنسبة له فريضة فضيلة وينال به الأجر والشرف. من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر إحداهما لو تصدق به. وكذلك أشار إلى الحديث في ليلة الإسراء والمعراج، والأكثرون عافية على تضعيف سند الحديث يقولوا رأى ليلة الإسراء وشريب به مكتوبا على باب الجنة أن درهم الصدقة بعشرة والقرض 18، وأن جبريل قالوا إنما يقع في يد محتاج القرض بخلاف الصدقة تقع في يد المحتاج والغني. وفي رواية قرض شيء خير من صدقته عند البيهقي. وهناك أحوال قد يكون بها القرض يجد صاحبه به ثوابا كثيرا، ولكن إنما يكون خيرا من الصدقة في أحوال نادرة. وأما الصدقة على الإطلاق هي الأفضل وهذا هو الأصل فيها، ولكن قد يعرض ما يعرض من الأحوال فيكون القرض لذلك أفضل. يقول وكان زعيم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة كما جاء في صحيح الإمام مسلم. وهكذا أورد ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه، ولكن كان تاجرا يقول لعملائه وكلائه أقرضوا الموسر أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. الموسر أنظروه لا تحلحوا عليه في القضاء، أما المعسر سامحوه إذا عرفتموه فقير خلاص تجاوزوا عنه. أنظر الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا، قال صلى الله عليه وسلم. فلما مات وقفض بين يديه وسأله ما عملته، فقال يا ربي ما عندي من خير ولكنك تعلم أني كنت أقول لوكلائي أنظر الموسر وتجاوز عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. قال فقال له الله نحن أحق بالكرم منك قد تجاوزنا عنك. تجاوز ما حد عسر منه قد بعد وقف بين يدي الله تعالى. فتجاوز نظير ما كان يفعل، فإن الجزاء من جنس العمل. وكان صلى الله عليه وسلم يستقرض من الحيوان ويرد خيرا منه ويقول خياركم أحسنكم قضاء. وهذا قد ذكرنا أنه إذا لم يكون شرطا ولم يكن متشوفا إليه المقرض فيعلم من حال هذا أنه يحسن القضاء ويرد أكثر مما يعطى، فما يقرض إلا لأجل ذلك، فهذا يصير مرابيا لا مقربا ولا يستحق ثوابا بل إثما. إذا شرط أو تشوف وعلم من عادة هذا أنه يأتي بأكثر. فأما إذا لم يكن له في ذلك غرض لنفسه وأراد مكارم الأخلاق فذلك مما يثبت له به الثواب. وقال أنس بن مالك جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل الأخولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الزيادة عند الوفاء وينهى عنها قبله، بل إذا اشترط فهو ربا. وفي الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقال ويقول إذا أقرض أحدكم إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فهدي إليه، بعد ما أخذ القرض منه صار يجيب له هدية. أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل، ولا يقبل هدية ولا يركب ولا يقبل عرضه الدابة عليه ليركبها. قال إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، من عادته يهدي إليه من قبل ما يقترض منه، كان من عادته يهدي إليه إما لقرابة وإما لجوار وإما لصداقة وما إلى ذلك. أما ما حمله على أن يهدي إليه إلا كونه أقرضه فهذا يحرم على المقترض أن يقبله، ويجب عليه يرده ويقول له ما يستحق لي هدية، ليش تهدي لي هدية من أعطيته قرض؟ هذا قرض في منفعة ويردها عليه. وكذلك لا يقبل لو كان من عادته يمر عليه يحصله في الطريق ولا في الدراجة ولا بالسيارة ولا يقول له أنت فين، لما اقترض منه يوقف تفضل تفضل مش في طريقك، وهذا أنا في طريقي ذا الحين، لما اقترضت مني بتركبنا في سيارتك تعطينا رشوة مقابلة زيادة على مالي، مالي إلا المال الذي أعطيتك إياه ترد علي، ما لا أركب سيارتك ولا أركب معك في الدراجة إلا إن كان من عادته من قبل سأركب معه فلا إشكال. وهكذا مثل ما قالوا في القاضي إذا تولى القضاء فجاءت له هدايا، إن كان ممن يهدي له من قبل القضاء من أقاربه ولا من أصحابه صحيح يجوز يقبله، أما ما يعرف بهدية إلا لما تولى القضاء أعطاه هدية لا يجوز له أن يقبله، لأنه يقدم له مقدمة من شأن إذا جاءت قضية عنده يحابيه فيها ويخرج عن عن عن عن الحكم بالحق. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم في من أرسله يجمع الصدقة فقال هذه الصدقة وهذا أهدوه لي، فأخذ منه وطرحه فوق الصدقة وخطب خطبته وقال ما بال أحدكم نرسله في عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا فليقعد في بيت أبي وأمه ولينظر ماذا يهدى له. اليوم أرسلناك في عامل تقول أهدوا لي، هم يعرفونك من أول ودعونك هدية من قبل، الحين يوم جيت عامل فما أعطي عامل الصدقة بسبب عمله يجب أن يرد فوق الصدقة ولا يقبل منه شيء ولا يأخذ منه شيء. وفي الرواية هذه أيضا من أقرض فلا يأخذ هدية، يقول بل كان سيدنا أبو حنيفة من ورعه واحتياطه إذا أقرض أحد قرض ما ينتفع بظل جداره، ما إذا في ظل حق الجدار ما يقعد تحت ظل حق يعدي كذاك، لا يستظل بظل جدار غريمة خوفا من أن يكون ذلك مقابل القرض احتياطا منه، ويقول كل قرض جر نفعا فهو ربا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. والحديث عند البيهقي في السنة الكبرى والطبراني في المعجم كل قرض جرى منفعة فهو ربا. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه إنك بأرض فيها الربا فاشٍ منتشر، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قد فلا تأخذ فإن تأخذه فإنه ربا. وكان من علماء أهل الكتاب من علماء اليهود ثم صار من علماء المسلمين عبد الله بن سلام، وفيه نزلت الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني عبد الله بن سلام. ولما أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أحبك أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي حتى تنظر ما عندهم. فرتب صلى الله عليه وسلم يجلس في مكان قريب واستدعى كبار قومه من زعماء اليهود، و دعاهم الإسلام فأبوا، قال ما إنكم تعلمون أني المنعوت عندكم في التوراة، قال ما نعلم ذلك. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا بن خيرنا وحبرنا بن حبرنا عالمنا بن عالمنا. قال رأيت من أسلم؟ قال لا ما يسلم. قال ما يسلم. قال رأيت من إن رأى وصفي في الكتاب وأسلم؟ قالوا ما يكون ذلك. قال اخرج عليهم عبد الله، خرج. قال يا قومي إنكم تعلمون أنه الموصوف في كتاب الله على لسان موسى وأنه رسول الله إني أمزه. قال فهذا شرنا وبن شرنا وجهلنا وبن جهلنا، وعكسه الكلام. قال أنا ما أقول لك يا رسول أنهم قوم بهت يبهتون كذا. رضي الله عن ابن سلام وهو يقول في حديثه أنه أول ما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت إليه لأنظر إليه، فوفاه أيام كان عدو في قبى قبل أن يدخل المدينة. قال فلما وقع نظري عليه رأيت أنه وجه صدق ليس بوجه كذاب. قال ثم سمعت أول ما يقول لهم أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يحذر سيدنا أبا موسى من الربا وما يقرب من الربا. قال وجاء وسئل ابن عمر الله عن من أقرض رجلا قرضا فأهدى له هدية، وقال له عنه ليثبه على هديته أو يحسبها له مما عليه من الدين أو يرد عليه، واحد من الدين، إما يجيب له مثلها ويعطيه إياها مقابل خلاص يكافئه، وإلا يحسبها من جملة الدين الذي عليه فينقص من الدين بمقدار قيمة هذه الهدية التي أهداها أو يردها عليه، وأما يأخذها ولا يحسبها ولا يعطيه مثلها فلا، لأنه ما أهدى له إلا لأنه أقرضه. وجاء رجل إليه يقول أي ابن عمر يقول لي أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه قضاء أفضل مما أسلفت. قال ابن عمر ذلك الربا، فقرضك هذا حرام واشتراطك على هذا حرام ولا يجوز لك. قال كيف تأمرني؟ قال السلف على ثلاثة وجوه، سلف يريد بالعبد وجه الله فلك وجه الله فيضعف له أضعافا كثيرة، وسلف يريد بوجه صاحبه فليس لك إلا وجه صاحبه، وسلف أسلفت لتأخذ خبيثا بطيب، فإن كانت نفسه طيبة فأخذه فإنما هو شكر شكر لك في نظير ما أنظرته، وإن لم تطب نفسه فلا تأخذه فإنه خبيث، ولكن الشرط حرام مع ذلك، الشرط حرام. فأما إذا لم يشترط فرد عليه أحسن أكثر أو أكثر مما أعطاه، فإن كان يعلم أن نفسه طيبة بذلك وأنه مسرور بذلك فيجوز أخذه معاونة له على مكارم الأخلاق، وأما إن كان يعلم أن يدفعه عن حياء ويود أنه لا يدفعه فلا يجوز ليقبل منه يرد عليه، لأن المأخوذ بوجه الحياة كالمأخوذ بالسيف. وفقنا الله وأكرمنا أن نقرضه قرضا حسنا بما سماه قرض، وإلا فنحن ملكه وما عندنا من صحة ومال ونفس ملكه جل جلاله، والمن له والفضل له علينا وعلى جميع خلقه سبحانه وتعالى. رزقنا الله الإنابة والخشية والاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، واجعلنا فيمن ترعاهم عن عنايته في كل شأن، وأصلح النسير والإعلام بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ياسين القرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم من ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة ينذر الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس بالخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لا مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك نستودعك أديانا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عنيد ذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث ما توقف من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث ما توقف من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، وأغث ما توقف من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة توقف من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث ما توقف من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث ما توقف من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث ما توقف من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته وأكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته وأكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته وأكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
0: الاستقامة على الطريقة حقنا بريه وليد جمد قدامتك محمد من عبد بن علي الصبري يفعله المراتب والدرجات جمعنا بفعل الجنة قبل جميع الحسنة الضعف كل حسنة لما لا نهاية خلوه في أهل وذيوها البلد والمفينة والمسلمين بخلف صالح وفارق درجة لكم منزل لديك وأذل بذل عرشك ومن أذل أذلك ثبتوا بقول ثابت وردوا على حوض نبيك المورود يوم في أوائل أهل الورود جمزك الروح في الفردوس الأعلى رحمتنا وحين برحمتك ويختمنا بالحسن ودرازنا في لطف وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله وكفله لا إله إلا الله وأبو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش غيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه اختتم، الله والله والله ربي لا اشرك به احدا، الله والله والله لا اله الا هو، الله والله والله عز وجل اكبر مما اخاف واحذر، بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه اختتم، الله والله والله ربي لا اشرك به احدا، الله والله والله لا اله الا هو، الله والله والله عز وجل اكبر مما اخاف واحذر، بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه اختتم، الله والله والله ربي لا اشرك به احدا، الله والله والله لا اله الا هو، الله والله والله عز وجل واكبر مما اخاف واحذر، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم احترز منهم وبك اللهم ادرا في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك، اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وأنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت

نجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم، أكفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافة يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل المودين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، نك لطيف لم

ارطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطبنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.

أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: لطيف يا لطيف يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فردتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: شهر ربيعنا الأول يذكرنا باحتفال المصطفى صلى الله عليه وسلم بميلاده الشريف، وقد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن سبب ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه. وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يحتفي ويحتفل باليوم الذي ولد فيه، ففضلا عن الشهر أيضا. وطبعا احتفال المصطفى صلى الله عليه وسلم باليوم الذي ولد فيه تعبير عن شكره لله عز وجل على ما أولاه وعلى المهمة التي شرفه بها، إذ جعله خاتم الرسل والنبيين للعالم أجمع. الشيء الذي ينبغي أن نقطفه من هذا الذي أقول هو أن علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، أن نكون أسرع إلى الاحتفال بمولده من احتفائه هو صلى الله عليه وسلم بميلاده. وأعتقد أن هذا الكلام غير خاضع للنقاش نهائيا، لكن ينبغي أن نلفت النظر إلى أن الشيء الذي يهيج الإنسان بمثل هذه المناسبة، إذا أهل شهر ربيع أو إذا جاء يوم الاثنين حتى الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يهيج الإسلام ويستثيره إلى الاحتفاء بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، الحب. وبمقدار ما يوجد الحب ويتنامى بين جوانح الإنسان المؤمن، لابد أن تهتاج بين جوانحه الأشواق إليه صلى الله عليه وسلم كلما هبت رياح ذكرى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أريد أن أقول لا فرق بين الزمن الذي يذكرنا بمولد رسول الله أو المكان الذي يذكرنا. نحن عندما نتشرف بزيارة ضريح المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقف أمام مثواه، ما هي المشاعر التي تعتلج بين جوانحنا؟ كل منا يعلم ذلك إذا كان قد ذاق معنى محبته لرسول الله. هذا المكان الذي هيج بين جوانحنا ذكرى مولد رسول الله، كذلك الزمان. قيمة الزمان مثل قيمة المكان. الزمان الذي ينطوي ثم ينطوي ثم يعود اليوم الذي ولد فيه رسول الله، يعود الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تفوح في هذا الزمان الذي يحتضن ذكرى ولادة رسول الله، لابد أن تفوح رائحة أو عبق ذكراه بين جوانحنا، ولابد أن تهتاج بين جوانحنا مشاعر الشوق إليه، مشاعر الحنين إليه، مشاعر العودة إلى سيرته، تتبع أعماله، مناقبه. نعم، لكنني أعود فأقول للإنسان الذي فرغ قلبه من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشعر بهذا الذي نقول به. ربما بشكل عقلاني يقر، لا يستطيع أن يناقش، لكنه لا يستطيع أن يتفاعل. فنحن عندما ننظر إلى الناس الذين يعني فاضت بين جوانحهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن أقل شيء يذكرهم برسول الله تجعلهم يهتاجون ويتشوقون إليه. لو أن الحادي حدا بذكر رسول الله بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بثناء رسول الله تهتاج محبة رسول الله بين جوانحنا. لو أن فتحنا كتابا في سيرة رسول الله ووقفنا عند صورة من صور حياته صلى الله عليه وسلم تهتاج بين جوانحنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أننا سرنا في طريق من الطرق ورأينا أناسا ممن دخلوا الإسلام جديدا وهم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكونوا يعرفونه ثم عرفوه وتشرفوا به بعد إيمانهم بالله، تهتاج بين جوانحنا محبة رسول الله. هذا شيء طبيعي. لكن أعود فأقول، أما الناس الذين هيمنت محبة الدنيا، محبة الرعونات، الأهواء، الشهوات على قلوبهم ولم يبق في أنفسهم في قلوبهم بقايا لمحبته صلى الله عليه وسلم، لعلهم لا يدركون هذا الكلام الذي أقول. فأنا أسأل الله عز وجل أن يمتعهم بلذة محبة العبد لرسول الله، هذه المحبة التي هي فرع عن محبة الله عز وجل. من أحب الله لابد أن يحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحب الله لابد أن يحب من أثنى عليه الله. يقول عن رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم، كيف لا نحب هذا الذي قال عنه ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا باتباعه وأن يوفقنا لأن نترجم احتفاءنا واحتفالنا بذكرى مولده بالاتباع.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مع الله. الغني. الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل مستغن عن خلقه بقدرته وعز سلطانه، وخلقه فقراء إلى بره وإحسانه، وهو سبحانه غني بذاته، كامل في أسمائه وصفاته، له الغنى التام، ومنه الفضل والإنعام، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن يقول:
1: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.
0: ومن علم أن ربه هو الغني تعلق بأبواب خزائنه ورحماته، وسأله من فضله وجزيل هباته، وأقبل عليه واطرح بين يديه، يلح في رجائه ويخشع في دعائه، مظهرا الخضوع والانكسار والتذلل والافتقار. فالله سبحانه يعطي بلا عد ويمنح بلا حد، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا. فافتح مستقبلك بنفسك، فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد رمقت آملة محمدا بالبصر

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا هذا بيان ما يتعلق بفحص المرأة لتحقق الدم أو الانقطاع. المرأة يعني من حيث حكم الشرع تجاه فحصها للإحساس بنزول الدم، أو فحصها للإحساس بانقطاعه، هي على عدة حالات. سنذكر الآن نحن خمس من هذه الحالات، خمس حالات الآن سنذكرها. في الحالات هذه الخمس كلها الحكم يختلف، يعني في بعض الحالات يجب عليها الفحص، في بعض الحالات لا يجب عليها، وبعض الحالات ما يجب عليها ولكن يتأكد لها، لكن فرق بين المتأكد ولا والواجب وهكذا. تمام. إذن سنذكر خمس من هذه الحالات، حالات حكم فحص المرأة للاختبار، يا اختبار نزول الدم أو انقطاعه، اختبار أو لاستبانتها نزول الدم أو انقطاعه. نعم. طيب، الحالة الأولى أن تكون المرأة طاهرة، أن تكون المرأة في زمن الله الطهر. نعم، المرأة الطاهرة، المرأة الطاهرة لها عدة حالات. الحالة الأولى أن تكون في زمن، أن تكون في زمن الطهر. فإذا كان في زمن الطهر لا يجب عليها الفحص مطلقا، سواء كان أحست بها بنزول شيء منها أم لا، لا يجب عليها من حيث حكم الحيض، وما قد يجب عليها من حيث حكم آخر. نعم، المرأة يعني كل إنسان إذا حس بخروج شيء منه، لا سيما إذا كان متوضي أو إذا كانوا في عبادة تتوقف على طهارة، عليه أن يفحص نفسه مشان تشوف عبادته هذه، مشان تشوف طهارته هذه على مستمرة أو لا، لأنه نزول شيء من أحد السبيلين ينقض له الوضوء، ينقض الوضوء. لكن نحن نقول الآن إذا كان في زمن الطهر لا يجب عليها فحص نفسها من حيث الحيض ما يجب عليها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الخارج حيضا، حتى لو كانوا دم بالفعل، مع هذا ما بيكون حيض لسبب آخر، وهو الكون الزمن ليس زمن حيض، وأنا زمنه زمن طهر. فهمت هذه الحالة الأولى؟ نعم. إذن الحالة الأولى أن تكون المرأة الطاهرة في زمن الطهر، المرأة الطاهرة في زمن الطهر، فهذه لا يجب عليها فحص نفسها من حيث الحيض مطلقا. معنى قول مطلقا سواء كان حست بشيء أم لا، ما حست بإحساسا قويا أو ضعيفا، لا يجب عليها فحص نفسها من حيث الحيض. قال يجب عليها من حيثية أخرى، هذا كلام ثاني، لكن من حيث الحيض لا يجب عليها. نعم، لأنه حتى لو كان لو تبين الخارج دم، مع هذا لا يمكن أن يكون حيض، إذا من حيث الحيض لا يجب عليها. نعم. طيب، الحالة الثانية أن تكون في زمن الحيض، أن تكون المرأة في زمن الحيض، هي لحد الآن هي طاهرة، لأن كل الحالات الخمسة بذكر المرأة فيها طاهرة، هي ما في حالة دم، بعد ما تصير بحالة لا الإحساس بالانقطاع، هي المرأة عندها دم وتكونها تحس بالانقطاع، لكن الآن ما دام تحس لها بنزول الدم معناته أنها هي طاهرة في الأصل، أنها طاهرة وحست منها بنزول الدم. الحالة الثانية أن تكون المرأة الطاهرة في زمن الحيض. إيش معنى زمن الحيض؟ احنا لازم نفسر كلمتها زمن الحيض وزمن الطهر. زمن الطهر يعني الزمن الذي لا يمكن ان يحكم للمرأة فيه بلا بالحيض وان نزل لها دم فيه. تمام، وذلك يعني اذا كان في وقت الطهر او في وقت بقية لها الطهر، واضح هذا؟ تمام. وزمن الحيض يعني هو الزمن الذي يمكن ان يحكم على المرأة فيه بالحيض، يمكن أن يحكم عليها بالحيض، وذلك إذا لم تكن في زمن الله الطهر وكان في سن الإمكان إلى آخر ذلك ما قلت المعتبرات. نعم. إذن الحالة الثانية أن تكون المرأة في زمن الحيض، أي في زمن لو نزل منها دم يصلح للحيض يعطى حكم الحيض، لكنها لم تكن في وقتها عادة نزول الدم ولم تحس بنزوله. نعم. هذه المرأة هي في زمن الحيض، هذه المرأة الطاهرة في زمن الحيض، لكنها ما حصل لها هذين الأمرين، وهما يعني إحساس بنزول شيء ووقت اعتياد نزول الدم. تمام، يعني ما لقيت نعم أني الآن طاهرة، هل يجب علي أن نفحص ربما أنه خلي شيء، لأني طاهرة في زمن الحيض، هل يجب علي نفحص أم لا؟ لأنه لو نزل شيء الآن ما دام في زمن الحيض يمكن أن يكون حيض. لكن أن نسألها، هل أنت الآن في وقت اعتياد نزول الدم، يعني في الحيضات السابقة في هذا الوقت ينزل منك لا الدم؟ قالت لا. هل حسيت بنزول شيء؟ قالت لا. إذن لا يجب عليه الفحص، لا يجب عليها أن تفحص نفسها. لماذا؟ لأنه ما هناك شيء يستنده طلب الفحص، يستند طلب الفحص منها إليه. ماشي، لا هي فوق اعتياد نزول الدم ولا هناك إحساس منها بنزول دم، بنزول شيء. تمام، صاحب زمن الحيض لكن ما هذا ما حصل لهذا ولا هذا، إذن لا يجب عليه أيضا. تمام، ولا يطلبه حتى منها، لأنه هذا يعني لو قلنا حتى يطلب منها هذا طلب يعتبر العبث، والعبث غير مطلوب، كل ما هو من قبل العبث غير مطلوب بل منهي عنه. لازم في الأمور المتعلقة بالله بالفرج وبالعورة وما أدراك، لأن تورث لا وسوسة وتورث الأشياء لا تنبغي. فلهذا نقوله لا يجب عليه بل ولا يطلب منها. نعم. أما الحالة الثالثة أن تكون المرأة في زمن الحيض وتحس بنزوله، في زمن الحيض وتحس بنزول شيء. تمام، لكن ليس في وقت اعتيادها نزوله، يعني حصل الإحساس نعم، لكن هذا الإحساس مو في وقتها اعتياد نزوله. نعم، في هذه الحالة يطلب منها لا يتأكد منها لا الفحص. لماذا؟ لأن في زمن الحيض لو نزل من دم يمكن أن يكون حيض، وشيء ثاني لأنها حست بنزول شيء. يعني شوفي تم عمرين، زمن الحيض وحست بنزول شيء، إذا الآن يتأكد عليها ولا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن أصل عدم نزول شيء. طيب لماذا يتأكد؟ يتأكد لأنه يعني وجود شيء يستند إليه لا طلب لا الفحص منها، وهو الإحساس بنزول شيء، واضح هذا؟ تمام. طيب الشيء لا، الحالة الرابعة إذا كانت مرة في زمن الحيض ولم تحس بنزول شيء، لكنها في وقت اعتياد نزولها دم الحيض، في وقت اعتياد نزول دم الحيض. تمام، يعني المرأة في زمن الحيض ولم تحس بنزول شيء، لكنها في وقت اعتياد نزول، يعني قالت نعم أنا في الحيضات السابقة كما هذا الوقت بالضبط يلزمني دم الحيض، يقول الآن أيضا يتأكد عليها الفحص، يتأكد ولا يجب. لماذا يتأكد؟ لأنها في زمن الحيض وفي وقت اعتياد نزوله، باقي الإحساس قد يكون نزاله ولا حسته، سبحان الله. تمام، فيتأكد ولا يجب عليه. لماذا؟ لأنه الأصل عدمه نزول شيء، يعني الوجوب ما بيترتب إلا على شيء اليقين، واليقين عن ماشي يقين، فلهذا لا وجوبه. تمام، على يعني ما منزل على اليقين وما هو منزل منزلة اليقين، إنما يقوى له تقوى القرينة حتى تبلغ إلى حد الظن، وغلبة الظن بعدين ينزل على له الوجوب. تمام، إذن هذه الحالة له الرابعة عرفناها، بقي معنا الحالة الخامسة. الحالة الخامسة إذا جمع ثلاثة أشياء، كانت المرأة الطاهرة، يعني المرأة طاهرة لكنها في زمن الله، في زمن الحيض وفي وقت اعتياد نزول دم الحيض وحست بنزول شيء، في هذه الحالة يجب عليها الفحص. لماذا؟ سؤالنا لماذا يجب عليها مع الأصل عدم نزول شيء؟ قالوا لأن الآن القرينة قوية جدا حتى وصلت إلى حد الله الظن، حتى وصلت إلى حد الله الظن، وقد يكون غلبت الله الظن، ومعلوم أن غلبة الظن نزل منزلة اليقين في معظم له الأحكام، فلهذا يصير كأن احنا تيقنا نزول دم، كأن احنا تيقنا نزول دم، لهذا يجب عليها الفحص إذا وجدت في هذه الحالة الخامسة. وإذا كان تكون المرأة في زمن له في زمن الحيض ووقت اعتيادها نزول دم الحيض وحست بنزولها شيء، حينئذ يجب عليها الفحص، يعني تستبين له الأمر وتقطعه مجرد لا أضمن باليقين، لأن إذا فحصت نفسها فوجدت أنه نزل منها دم بالفعل، وكان هذا الدم يصلح أن يكون حيض خاصة تحكم الحيض، وإذا فحصت وسبانت الأمر وبان أنه لم يكن عندها دم، الله من إحساس ولكنه ليس شيء، أو إحساس بشيء عن بالفعل لكنه شيء ليس دم، شيء ثاني ما خرج منها نزل منها ماء أو شيء آخر أو مذي أو تمام، فإنه لا يكون حيض. لكن على كل حال ولا نوجب عليه لا الفحص بسبب أنه القرينة قوية جدا حتى وصلت لحد الظن أو غلبة الظن، وغلبة الظن منزل منزلة له اليقين. نعم، إذن هذه لا حالات لا يعني فحص في حق لا الطاهرة إذا حست بنزول شيء، يأتي الآن العكس، المرأة التي عندها دم وحست بالانقطاع، عندها دم وحست بالانقطاع، هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون عندها دم وحست يعني أن تكون مرأة عندها دم، في حالة دم، في حالة نزول دم حيض، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ نقول هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوجد أحد له، يعني أن تأتي في وقت انقطاع ولا تحس بانقطاع، هذا حين تتأكد من الله الفحص لا يجب عليها. الحالة الثانية أن تحس بانقطاع وليس وقت الانقطاع، إذن يتأكد عليها ولا يجب عليها، تمام. الحالة الثالثة إذا وجد الاثنين معا، هي في زمن، هي في حالته حيض وفي وقت الانقطاع وحست بانقطاع، حينئذ يجب عليها، تمام. لماذا يجب عليها؟ لأنه كما قلنا لكم ضبط وقت أول الانقطاع، ضبط يعني أول وقت الانقطاع أمر مهم جدا يترتب عليه غيره، لأنه هذا يعتبر هو أول لحظاته أقل الطهر بين الحيضتين، لازم نضبطه ونعرفه، لهذا يجب عليه اختبار نفسه. لما تقول لك ليه اختبار نفسي؟ خلاص إن كان انقطاع قد انقطاع تمام، بعدين أقولي بصلي بختبر نفسي، يقول لا أنا لازم أختبر نفسي مشان تستيقنين الأمر وتستبينينه، مشان يظهر لنا هو انقطاع بالفعل، خاصة تضبطين الوقت هذا أنه أول زمن الطهر أو أنه لا ليس انقطاع، تمام، هذا يجب عليها ذلك. أما إذا انتفى الأمرين معا، هي في حالة حيض ولم يأتي وقت اعتياد انقطاع ولم تحس به انقطاع، فأنه لا يطلب منه الفحص، لأنه كما قلنا لكم الفحص في هذه الحالة مع أنه ما هو مسند إلى شيء، يعتبر من قبيل العبث. إذن الحالات ليس ثلاث وإنما أربع، في حال لا يطلب منها لا الفحص، إذا كان هي في حد محيض ولكن لم يأتي وقت انقطاع اعتياد انقطاع ولم تحس بانقطاع، لا يطلب منها، لأنه طيب هذا الفحص مسند إلى ماذا؟ على كل يعني كم بعد كل كم دقائق بتفحص لسه، هذا يعتبر من قبيل العبث وما لا ينبغي، نعم. وفي حالتين يتأكد عليها ولا يجب، إذا كان وقت اعتياد انقطاع أو في وقته أو لم يأتي وقت الاعتياد لكنها حست به بانقطاع. وفي حالة رابعة يجب عليها إذا اجتمع الأمرين، إذا كان في وقت اعتياد الانقطاع وحست بانقطاع يجب عليها. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا القرينة قوية الآن بسبب تعاضد الأمرين، وقت اعتياد الانقطاع عادوا قواه وعضدوا الإحساس بالانقطاع، والإحساس بالانقطاع عضدوا وقواه لا كونه في وقت الانقطاع اعتياد الانقطاع، إذن يجب على لا الفحص في هذه الحالة. وكما قلنا لكم سبب الوجوب لكون هذا الانقطاع لابد من ضبط وقته كما ضبط وقته زول الدم، يكون كل من ما يترتب عليه حكم مهم، فالدم يترتب عليه حكم مهم انه مشان نشوف يعني اوقات الدماء بلغت الاقل او لا، وبعدين هل زالت على اكثر او لا، تمام. وهكذا وقت الانقطاع يعني يعتبر هو اول لحظات له اقل الطهر بين الحيضتين، وهذا كله اذا ما اتى دم بعده وحكم بانه حيض معدم الذي قبله، ولا فيلغى ذلك الانقطاع والعاد اعتبره طهر، نعم. والله اعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحد.

0: من طرائف النحويين.
1: قال أبو الحسن: هاج بأبي علقمة الدم فأتي بحجام، فقال للحجام: أشدد قصب الملازم وأرهف ضبات المشارط وأسرع الوضع وعجل النزع، وليكن شرطك وخزا ومصك نهزا، ولا تكرهن أبيا ولا تردن أتيا. فوضع الحجام محاجمه في جونته أي حقيبته وانصرف. ذات مرة أصر أحد النحاة على أن يحدث أولاده بالعربية الفصحى لا بغيرها، وفي يوم من الأيام طلب من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر، فأحضرت ابنته القنينة وخاطبته: هذه هي القنينة يا أبي، بفتح القاف. فقال لها: اكسريها. فما كان من البنت إلا أن رمت القنينة على الحائط بقوة، فتناثر الحبر ملوثا الجدار وما جاوره من فرش. فقال لها: يا هذه اكسري قاف القنينة، كسر الله رأسك. حدثت لأبي علقمة النحوي علة، فدخل عليه أعين الطبيب يعوده، فقال: ما تجد؟ قال: أكلت من لحوم هذه الجوازل فطسئت طسأة، فأصابني وجع ما بين الوابلة إلى دأية العنق، فما زال يزيد وينمو حتى خالط الخلب والشراسف، فما ترى؟ قال: خذ خربقا وسلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه. فقال: ما تقول؟ فقال: وصفت لي من الداء ما لا أعرف، فوصفت لك من الدواء ما لا تعرف. قال: ويحك، فما أفهمتني. كان لبعضهم ولد نحوي يتقعر في كلامه، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت، فاجتمع حوله أولاده وقالوا له: ندعو لك فلانا أخانا؟ قال: لا، إن جاءني قتلني. فقالوا: نحن نوصيه ألا يتكلم. فدعوه، فلما دخل عليه قال: يا أبتي، قل لا إله إلا الله تدخل بها الجنة. يا أبتي، والله ما أشغلني عنك إلا فلان، فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس واستبذج وسكبج وطهبج وأفرج ودجج وأبصل وأمضر ولوزج وفلوزج. فصاح أبوه: غمضوني، إنني أحتضر. قال رجل نحوي:

0: وقعت على جبتك وأخشى أن تصل إلى رأسك فتحرقك، فما رأيك بما نظمته؟ فنظر أبوه إلى جبته وقد احترق منها جزء كبير، فقال للابن: لماذا لم تعلمني به سريعا؟ قال: فكرت فيه كما أمرتني، ثم قومت الكلام وتكلمت به. فنهره وقال له: لا تتكلم بالنحو أبدا.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام المولد السنوي الكبير مساء هذا اليوم السبت بعد صلاة المغرب بجامع الإمام محمد بن علي مولى عيديد، كما سيقام مولد بمسجد البطيحة بحارة المحضار، ومولد آخر بمسجد الهادي بعيديد بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. إعلان: يرحب دار الزهرة للدراسات الإسلامية بضيوفه الكرام في مولد دار المصطفى، وذلك يوم الاثنين 25 ربيع الأول عام 1448 هجرية، طلبا للسكينة في المجلس. يرجى للنساء عدم اصطحاب الأطفال ومن هم دون 13 سنة، ويمنع دخول البياعات. يبدأ استقبال الضيوف من النساء في مدرسة دار الزهراء في الجبل من قبيل الظهر إلى قبيل المغرب، فأهلا وسهلا ومرحبا بجميع النساء. تواصلا مع أسبوع فعاليات نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للعام 19 لعام 1448 للهجرة، يعلن مركز الإشعاع الثقافي الاجتماعي بحوطة الإمام أحمد بن زين الحبشي عن إقامة محاضرة للنساء، وذلك عصر هذا اليوم السبت، بعنوان: توجيهات من نور النبوة إلى نساء الأمة، يلقيها الداعية الدكتور ياسين بن أحمد بأحمد. المكان بيت السيد أبو بكر بن شيخ الحبشي بشعب أحمد بالحوطة. وبعد صلاة العشاء لقاء خاص بالطلاب الذين درسوا هذا العام 1448 بدورات دار المصطفى بتريم من أبناء مدينة الحوطة وضواحيها، الساعة 10 جلسة سمر تحييها فرقة البدر الساطع بالحوطة. المكان بيت السيد أبو بكر بن شيخ الحبشي بشعب أحمد بالحوطة، والدعوة عامة للجميع لحضور السمر. صادر عن قسم الإعلام بمركز الإشعاع بالحوطة.
3: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة، تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
4: ما شاء الله دار زين، ويقولون الحمد لله ما شاء الله العزومة، الناس فرحابها، عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
5: شفت كيف نعجبك؟
4: نعم ما شاء الله أخوي اليمعك خبران على الدار.
3: ويوم الأحد بتاريخ 24 من ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدار المصطفى. وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارات مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.

0: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
1: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
0: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في مستهل حلقة جديدة وموضوع جديد يلامس شبابنا جميعا، بل يلامس المجتمع ككل. موضوع الحلقة أهمية التعليم عند الشباب. كما يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بالأستاذ الداعية منير بن سالم بن سعد بازهير من مواليد بلدة عندل مديرية حريضة سنة 1979 شهر 12، خريج دار المصطفى للدراسات الإسلامية الدفعة الثالثة، بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب جامعة صنعاء، باحث له الكثير من الأبحاث العلمية المطبوعة، طالب في مساق الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بجامعة القرآن الكريم والعلوم التطبيقية بولاية الجزيرة بالسودان. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله تعالى فيكم ونفع الله سبحانه وتعالى بهذه البرامج الموفقة المنورة إن شاء
1: الله. يا أهلا وسهلا. طبعا لدينا سؤال حول أهمية التعليم عند الشباب. دعنا ننظر أول من منظور الشريعة الإسلامية واهتمامها، وهل تعدتها الشريعة الإسلامية إلى غيرها من العلوم كعلوم الطب وغيرها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا شك أن الدين الإسلامي هو الدين العظيم الذي أولى العلم حقه ودعا إليه بشكل كبير وبشكل واسع في مثل قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. فالعلوم النافعة كلها التي تخدم الخير في الإنسانية وفي الحياة رقب الإسلام في تعاطيها وفي إتقانها وفي التعامل معها. ولذلك نجد في دين الإسلام الحظ على تعلم العلوم الشرعية أولا بدرجة الوجوب، لأنها العلوم التي يصحح بها معتقد الإنسان وتصحح بها صلاة الإنسان ومعاملات الإنسان وعبادات الإنسان وارتباطات الإنسان. فالعلوم من حيث الترتيب في القداسة وفي الوجوب أولا العلوم الشرعية التي يجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتعلمها، ثم العلوم الأخرى التي تنفع الإنسان في حياته، سواء كان من العلوم الطبية أو العلوم الزراعية أو العلوم المكشفة لخبايا الأرض أو العلوم المتصلة بعلم الفلك أو بعلم الجيولوجيا أو العلوم المتصلة بمعرفة الرياح وما يتصل بالأمطار. فكل هذه العلوم مفيدة للإنسان، وينبغي أن يكون فيها من يسد الثغرات. الإسلام ليس دين منغلق أو دين منحبس، وإنما هو الدين العظيم الذي وضع أسس التعامل مع كل الأشياء. فنجد الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري معلقا وهو في مسند إمام أحمد أيضا، حينما جاء إلى المدينة المنورة جاء إليه بسيدنا زيد بن ثابت الأنصاري وهو ابن 13 سنة، فنظر فيه صلى الله عليه وسلم فرأى أمامه وجها يتقد بنور الفطانة والذكاء والنبوغ، فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: يا رسول الله 17 سورة، أي أحفظ 17 سورة. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ فوجد حفظا متقنا مع فهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا آمن اليهود على كتابتي فاذهب وتعلم لغة يهود. فلم يمانع النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم هذه اللغة، بل أمره أن يتعلمها لأنه لا يأتمن اليهود في الكتابة. فكأنه يقول إذا أوجدنا متخصصا في هذه اللغة يكون أولى لنا من الاستعانة بمن لا نأمنه من اليهود. قال في صحيح البخاري معلقا، قال فذهب وتعلم لغة اليهود في 14 يوما. فجاء قال يا رسول الله أتقنتها العبرية؟ قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أضف إليها السريانية. قال فذهب وأتقنها في 18 يوما، وجاء وهو يتكلم بالعبرية ويتكلم بالسريانية. هنا مسائل. المسألة الأولى أن الإسلام لا يمانع الاطلاع على لغة الآخر والتكلم بلغة الآخر لتسخيرها في خدمة الإسلام.
1: نعم.
2: وهذا في عهد النبوة وفي عهد له الرسالة، ومن تعلم لغة قوم أمنا من مكرهم. والأمر الثاني أنه كان في المدينة من يعلم هذه له اللغات، فذهب إليهم وتعلم عنهم هذه له اللغات. فعلم اللغات من العلوم المهمة التي دعا إلى تعلمها الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنعرف ماذا بماذا يتكلم الكافر، وكيف نخاطب الكافر، وما هي أفكار له الكافر. فكأنه صلى الله عليه وسلم أسس مكانا ومحلا للترجمة بهذا الفعل. نجد سيدنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب كانوا يتكلمون 100 لغة. كان لهم يعني موالي من عدة بلدان، كل مولى يتكلم بلغة، فكانوا يطلبون من كل مولى أن يعلمهم اللغة التي يتقنها ثم يعتقونه مقابل أن يتعلم منه اللغة. وهذا اتساع، هذا اتساع كبير في العلوم. في الصحابة من يصنع المنابر، في الصحابة من يصنع الكراسي. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على كرسي فظننت أنه من حديد وإذا هو من خشب، يعني من جودة الصنعة أنه ظن أنها من حديد. قال ثم لما تأملته جيدا فإذا هو من خشب، وكان من صناعة له، من صناعة الصحابة. وهناك من يتقن الزراعة، وهناك من يتقن البناء. فجاء في جامع ابن الأثير أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان يبني المسجد رأى رجل من حضرموت يحسن صناعة الطين وترتيب الأمر والبناء بالطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يحسن، في جامع ابن الأثير، قال إن هذا يحسن التعامل مع الطين، فدعوه وما يحسنه، دعوه وما ما يحسنه. بالإضافة إذن هناك إتقان للعلوم المتصلة بالمعمار والهندسة، هناك إتقان للعلوم المتصلة بالزراعة، هناك إتقان للعلوم المتصلة بالترجمة. بل أبعد من هذا، الصحابة كانوا يتقنون حتى التعامل مع البحر، فقد ركبوا البحر للفتوحات الإسلامية. ومن المنطق أن نقول أنهم لم يركبوا البحر إلا وهم يعرفون كيف يصرفون السفن، وكيف يتعاملون مع الاتجاهات، وكيف يجيئون ويذهبون في البحر بسلاسة وبإتقان، وكيف يصلون إلى الأماكن ويفتحونها بواسطة السفن الشراعية. فركب الصحابة البحر في وقت مبكر، في وقت مبكر، وهذا يدل على أن فيهم من هو متقن لهذا الأمر، وأتقنوا أمور صناعة السلاح الذي يحتاجون إليه في الحرب. وكان صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم يحمل قسيا أعجميا، يعني ما يسمى القوس أعجمي. قال ما هذا؟ قال إنه من صنع لش الفرس. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو صنعتم قسيا عربيا لكان أولى. فأمر بالتمسك بالقسي العربي، والتمسك بالقسي العربي هنا فيه دلالة، دلالة الأولى أنه أحسن صنعة وأقوى نكاية وأكثر وأدق إصابة له للهدف، فأمرهم بإحسان الصنعة التي هي من أصل عربي. فإذا الدعوة إلى العلوم، الدعوة إلى المهارات، الدعوة إلى إتقان الصنع المختلفة، هذا موجود في ديننا الإسلامي بشكل واسع. ومن أراد أن يقف على مصداق ذلك جليا وواضحا فلينظر إلى كتاب التراتيب الإدارية في بيان نظام الحكومة النبوية للمحدث الإمام عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، في مجلدين بين كيف النبي صلى الله عليه وسلم أقام نظام دولة الإسلام علما وعملا وتشريعا وتقنينا وتنظيما في أدق الأشياء، كيف نظم أمر الكتاب، كيف نظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأسواق وأمر الصناع، إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم وضع أهل الحسبة الذين يدورون على الأسواق ويراقبون الأسعار ويراقبون شؤون الناس، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا كما في حديث من غشنا فليس منا. فالدين الإسلامي هو دين العلم، والإسلام هو العلم، هو العلم ذاته، هو العلم ذاته. ولذلك نقول من لم يفهم الإسلام يقول أن الإسلام يعادي العلم، هذا لم يفهم الإسلام ولم يشم من الإسلام، لم يشم من الإسلام شمة. الإسلام دين العلم، وكيف نفعل بقوله تعالى وقل ربي زدني علما، وقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله في أول آية التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان منه من علق، افتتح الكتاب بالعلم، وقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكلمة مسلم لفظ عام يدخل فيه له الذكر والأنثى. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الرجال كما في صحيح البخاري، ويعقد مجالسا خاصة لتعليم النساء. ولما جاءت المرأة وقالت الصحابية أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت يا رسول الله الرجال سبقونا بالجهاد يجاهدون ولا نجاهد، وسبقونا بالحج يحجون كثير ولا نحج، نشتغل ببيوتهم وبتربيته أولادهم، وسبقونا بكثرة الخروج معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتم، وذكرت أشياء كثيرة، هل رأيتم امرأة أحسن مسألة من هذه؟ فرح منها ومن حسن السؤال الذي تطرح، هل رأيتم امرأة أحسن مسألة من هذه؟ ودلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعطي المرأة الأجور التي يحصل عليها الرجال في الجهاد وفي الحركة في الحياة التي لا تتاح لها، وموالاة الحج والعمرة بحسن التبعل للزوج. المرأة المتبعلة للزوج وللأولاد بعد أن تأخذ حظها الوافر من العلم الواجب الذي تخرج به من حد الجهل، هذه تجد أجور الرجال مضاعفة. ولكن محل الشاهد هنا قال هل ترون امرأة أحسن مسألة من هذه؟ وتقول السيدة عائشة في نساء الأنصار اللواتي يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسألة تلو المسألة، قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله. إذن ديننا دين العلم، ولكن فيه ضوابط. فنظرة الإسلام إلى العلم نظرة مستقيمة ومتكاملة.
3: نعم أستاذي، لا شك أن هناك أبيات للإمام الشافعي قالها عن العلم، فدعنا نفتح بعض منها ونناقشها. قال الإمام الشافعي من ضمن أبياته اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.
2: نعم
3: أستاذ الكريم، ما هي الفكرة المقصودة التي يريدها الإمام الشافعي إيصالها لشبابنا؟
2: بارك الله تعالى فيكم. هذه الأبيات أصلا نتجت عن معاناة وممارسة للعلم ذاته، فهي نتجت من رجل خبير بالعلم.
3: نعم.
2: وخبير بمسالك وطرق العلم وتحصيله العلم. فيقول من قواعد تحصيل العلم الجم الصبر على المعلم. فالمعلم إنسان، والإنسان تعتريه الطباع المختلفة وتعتريه الأحوال المختلفة. فيقول إذا وجدت من هو متمكن من أهل العلم فينبغي أن تصبر عليه في استخراج ما عنده من علم، وأن تنطرح له انطراحا تاما لتأخذ منه هذا العلم وتنتفع به انتفاعا تاما. اصبر على مر الجفا من معلم. الأصل في العلماء أنهم رحمة، ولكن إذا جاءت هناك شدة فهي من أجل أن يستعد الطالب أكثر ويستفيد الطالب أكثر وينهض الطالب ويخرج من داء الغفلة إلى اليقظة والتيقظ الدائم. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته. فينبغي للطالب إذا أراد العلم أن يستقر فيه أن يثبت على كل ما يعتريه من أحوال مختلفة من معلمه. فقد جاء أن سيدنا ابن عباس ينتظر تحت بيت سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري متأدبا حتى أنها تأتي الرياح فتسف عليه التراب وتغير ملامح وجهه من كثرة التراب وهو تحت الباب، حتى أن المولاة التي لسيدنا زيد بن ثابت كانت تقول له عبدك تحت الباب، تشبهه بالعبد. وفي البيت الأول إشارة إلى أهمية الأدب لتلقي علوم الشيخ وأهمية الانطراح لتلقي علوم الشيخ. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع
3: ذل الجهل
2: طول حياته، طول حياته يبقى في الجهل. فكان بعض المشايخ يمتحن الطالب، فإذا جاء يطرق الباب يجعله يبقى كثيرا في الانتظار ليرى هل هو فعلا من الصادقين. الآن الحمد لله المشايخ محض رحمة، لا يختبرون ولا يمتحنون، ومع هذا الناس في نفرة عن العلم النافع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذه النفرة بالإقبال.
3: آمين.
2: من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فينبغي للإنسان أن يصبر على كل ما يعتريه من قلة ذات اليد في سبيل تحصيل العلم، من قلة الحصول على بعض المشتهيات، على بعض الرغبات، ففي سبيل طلب العلم يصبر على جميع ذلك. ومن فاته التعليم وقته
3: شبابه
2: فيه إشارة إلى أن العلم يحصل في وقت الشباب. من لم ينبغ في شبابه غالبا لا ينبغ بعد ذلك. وقت توقد الحافظة، اتزان الذاكرة، وقت القدرة على السهر، وقت القدرة على الحركة من شيخ إلى شيخ، وقت القدرة على انتصاب الظهر للكتابة، وقت القدرة على التنقل والارتحال في طلب له العلم. فمن لم يستوعب العلوم في وقت الشباب غالبا لا يستوعبها بعد ذلك. ففيه إشارة إلى أن وقت النبوغ ووقت التحصيل الجيد هو مرحلة الشباب. فمن فاته الشباب ولم يشغله يشغله بالعلم قال فكبر عليه أربعا لوفاته. لأن الميت هو حقيقة ليس ميت الجسد، وإنما الناس موتى وأهل العلم أحياء، فالحي هو الحي بعلمه والحي باتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والميت وإن كان يمشي في صورة الأحياء فهو ميت بجهله وبابتعاده عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. حياة الفتاة حقيقة الفتوة لا تكون إلا مربوطة بالعلم.
3: نعم.
2: الفتوة وحسن الحال مربوط بالعلم، قال حياة الفتاة والله بالعلم والتقى، فمن فارق العلم والتقى ليس عنده فتوة وليس عنده حقيقته شباب، إذا لم يكون لا اعتبار له
3: لذاته.
2: فعلى قدرش ما تحسن من العلوم يكون لك الاعتبار عند الله ويكون لك الاعتبار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نجد الصحابة يقولون لما مات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقولون فقدنا 9 أعشار العلم.
3: الله،
2: كيف اعتبار الذات؟ اعتبار الذات، لما مات سيدنا عمر قالوا فقدنا 9 أعشار العلم، فكانوا مجمعا للعلوم الظاهرة والعلوم الباطنة، علوم الورع، علوم الإخلاص، ولذلك جمع بينهم الإمام الشافعي حياة الفتاة والله بليه
3: بالعلم والتقى.
2: بالعلم والتقى، يعني علم مربوط بالتقوى، والتقوى رمز للعمل بليه بالعلم، فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، ولا بد للعمل من علم. قال الإمام الغزالي عليه رحمة المولى تعالى العلم إمام والعمل تابعه. نعم، العلم إمام والعمل تابعه، فلا بد أن يكون العمل مبنيا على علم صحيح، فلا حج لمن لم يعلم بالحج ولا صلاة لمن لم يعلم بالصلاة. لا بد أولا قبل أن تصلي أن تعلم أحكام الصلاة، وقبل أن تحج أن تعلم أحكام الحج، وهكذا. فالعلم إمام والعمل تابعه، ولذلك العلماء هم أئمة له، أئمة الهدى. حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لاعتبار لذاته، فالاعتبار هو بما يحسن الإنسان من العلوم المصاحبة للعلم والتقوى، أما علم بلا تقوى وبلا إخلاص كما يقولون حجة للإنسان حجة على الإنسان لا له، حجة عليه لا
3: له.
2: ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا العلم الذي يكون حجة لنا لا علينا، وأن يفتح علينا وعليكم وعلى جميع المستمعين فتوح العارفين في العلم النافع.
3: اللهم آمين. أستاذ الكريم، هناك سؤال يدور في عقول الكثير من الشباب، ألا وهو كيف للشاب المسلم أن يوفق بين التعليم الديني والتعليم الأكاديمي في آن واحد بعيدا عن الأعذار؟
2: الأساس في تحصيل ما ذكرت أخي الكريم الله يبارك فيك هو الهمة، فإذا وجد الإنسان الهمة وثارت من نفسه الهمة استطاع أن يحسن العلم الشرعي والعلم الأكاديمي. نحن قلنا فيما تقدم أن العلم الشرعي هو الأساس،
3: نعم،
2: ولكن العلوم الأخرى أيضا منها ما هو فرض كفائي، فينبغي أن نوفر الأطباء، ينبغي أن نوفر الزراع، ينبغي أن نوفر الصناع. لو الأمة تحتاج إلى حجام ولم يكن فيها حجاما كما يقول الإمام الغزالي أثموا بتضيع إحياء فرض له فرض الكفاية، فينبغي أن تكون لدينا همم لإحياء العلوم المختلفة. فالهمة أساس الانطلاق للإبداع في الجانب الشرعي والجانب الأكاديمي معا. وتقدم أن ذكرت لك كيف سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري تمكن بهذه الهمة، بهذه العزيمة، بحسن الترتيب، بحسن البرمجة للأوقات، أن يتقن العلوم الشرعية أفرضكم زيد، أن يتقن علوم القرآن، فأوكل إليه جمع القرآن فيه مصحف سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري وهو دون العشرين، وأتقن معها اللغة العربية واللغة العبرية واللغة السريانية، ويلم بلغات إيش؟ بلغات أخرى. والمسلمين في الحبشة كانوا يلمون بلغة الحبشة المامش جيد ويتكلمون بها، حتى أنه ثبت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصغار الذين جاءوا من الحبشة ببعض الكلمات الحبشية تذكيرا لهم بما كانوا عليه في أيام هجرتهم إلى الحبشة. إذن نقول ممكن للشاب أن يوفق بين العلم الشرعي والأكاديمي من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول الهمة، الأمر الثاني البرمجة الجيدة للوقت، البرمجة الجيدة
3: للوقت.
2: الأمر الثالث الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في جميع ذلك، وسؤاله أن يوفقك لحسن التحصيل في الجانبين، الجانب الشرعي والجانب الأكاديمي. فإذا جاءت الهمة والإخلاص وجاءت البرمجة الجيدة للأوقات، الأوقات الحمد لله كافية، ولكن يتعللون الناس بأن الوقت لا يكفي. والأوقات كافية، لو برمجت لجاء منها خير كثير. ابن النحاس الشامي له أبيات جميلة يقول: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وما السيل إلا اجتماع النقط. السيل الكبير عبارة عن إيش؟ عبارة عن نقط صغيرة من الماء. قال ثم يصير هذا النقطة مع النقطة مع النقطة تصير إيه؟ تصير سيل هادر. والعلم كذلك، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وما السيل إلا اجتماع النقط. فالتنظيم للأوقات مع الإخلاص والهمة وسؤال المولى تعالى المعونة ييسر الأمر جدا، خصوصا في بلد كتريم. هذه الحمد لله الفقهاء فيها كثر، فالعلماء فيها كثر، فيستطيع الإنسان أن ينظم أوقاته بدلا من التسكع هنا وهنا وهنا وهنا، أن ينظم أوقاته لأن يأخذ فقه الشريعة كاملا منضبطا، ولو في ثلاثة كتب يتقنها ويفهمها منطوقا ومفهوما، مثل السفينة، مثل الرسالة الجامعة، مثل المقدمة الحضرمية. لو أتقنها ما شاء الله خير وبركة، أتقنها إتقان جيد. طبعا الجامعات يعني لا تجعلك متعمق في تخصصك، لا تجعلك متعمق في تخصصك. حقيقة التعمق في التخصص هو نتيجة مجالسة المشايخ المتمكنين، ونتيجة الجهد الذاتي الذي يبذله المحب للطلب، القراءة، المقارنة، البحث، المناظرة، هذه تسهم في إعداد طالب علم متميز. أما الجامعات تعطيك مفاتيح، تعطيك آليات، ولكن التخصص والتعمق يحتاج إلى حسن المجالسة للشيوخ، حسن المباحثة، حسن المطالعة، حسن التقييد، الفهم للإصطلاحات، الفهم للضوابط، حسن التدريس لهذه الكتب، حسن الكتابة والبحث فيها يولد مكنة. إذن الخلاصة يستطيع أن يجمع كل شاب بين العلم الأكاديمي والعلم الشرعي بهذه الضوابط الثلاثة: همة عالية مع إخلاص، همة عالية مع إخلاص، برمجة وقت، استعانة بالله سبحانه وتعالى في طلب ذلك وتيسير ذلك، يحصل إن شاء الله الإتقان والتمكن
3: في خير وعافية إن شاء الله. السيد الكريم، لا شك أن اليوم في هذه الأيام حل التعليم الإلكتروني، كل واحد يدخل في مجالات التواصل أو غيره بإمكانه يتعلم الكثير والكثير. لكن سؤالنا، هل يعتبر التعليم الإلكتروني ذو فعالية إيجابية في الحد من انتشار الجهل وخلق الفرص أمام الشباب؟
2: التعليم الإلكتروني باب من أبواب ليش؟ باب من أبواب النفع، باب من أبواب النفع امتد إلى الأمة، فينبغي للإنسان ألا يفوت هذه الفرصة في الاستفادة والاستزادة والفهم والاطلاع. ولكن لابد أن يربط بالاختبار وحسن له حسن الاستنطاق لهذا الطالب، هل فهم جيد لهذه المناهج ولهذه الدروس ولهذه العلوم من أجل نتأكد من أهليته. فالتأكد من حسن الفهم لابد فيه من المقابلة وحسن له وحسن الاختبار لهذا الطالب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد بن معاذ: فبما تحكم فيهم؟ اختبره. إني مرسلك إلى اليمن فبما تحكم فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ فبعد أن يأخذ هذه العلوم عن بعد يختبر فيها ويرى هل أتقنها، هل استوعبها. فهذا باب من أبواب النفع امتد للأمة، ممكن أخذه والحمد لله. ممكن الآن بباب التعليم عن بعد أن يقابل المدرس وجها لوجه بهذه الوسائل ويواصله. لا شك أن الأخذ للعلم وجها لوجه وبطريقة بطريقة المقابلة الذاتية الحسية له أبعاد كثيرة نافعة وله زوايا كثيرة نافعة وله بركة أخرى، وهو الأصل في التعليم. ولكن هذه منافذ فتحها الله سبحانه وتعالى نستفيد معها، ولا يعطى التخصص فيها إلا بعد الاختبار والتأكد من أنه أتقنها إتقانش جيد.
3: جزاكم الله خيرا السيد الكريم على ما أفدتم وأجدتم. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، شاكرا المولى جل جلاله، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.

0: إذاعتنا نور الإيمان بطرين إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال، نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا، وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين. يا أصدقاء الربيع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك حكايات تنتهي، وهناك حكايات تبدأ من القلب وتبقى فيه طويلا، وهكذا كانت حكاياتنا معكم في مسابقة الربيع، موقف من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأخلاق كريمة ومعان جميلة عشناها معا حلقة بعد حلقة. واليوم نكتب معكم السطر الأخير من مسابقتنا، ونختم هذه اللقاءات بذكريات جميلة من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. أنا أخوكم حسن بن عبد الله بن شهاب، ومعي زميلاي محمد بن عادل باع عقيل وسهل بن حسين بن سهل.
1: وما دام هذا لقائنا الأخير فقد أردنا أن يكون مختلفا، ففيه سنستعيد شيئا مما أحببتموه معنا، ونعيش معكم لحظات جديدة مع السيرة النبوية، ونترك لكم أنتم أيضا نصيبكم من التحدي والمشاركة. فجهزوا ذاكرتكم جيدا وأصغوا لكل كلمة، فقد تأتيكم الإجابة من موقف مر بنا، أو قصة سمعناها، أو معنى بقي في القلب. وكعادتنا، الباب مفتوح لمشاركاتكم أو اتصالاتكم على الرقم 414-111. أكرر لكم الرقم مرة أخرى 414-111. والآن لنبدأ آخر لقاءاتنا في مسابقة الربيع، ومع أولى فقرات حلقتنا الأخيرة بعنوان في رحاب الربيع، بعد فاصل قصير.

عدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير ونبدأ الآن أولى فقراتنا. يا أصدقائنا في كل مكان، حين نحب شخصا نحب أن نعرف عنه كل شيء، كيف كان يتعامل، كيف كان يبتسم، كيف كان يتحدث، وكيف كان ينظر إلى من حوله. فكيف إذا كان من نحبه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اليوم سنقترب أكثر من شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعرف على شيء من شمائله الجميلة وصفاته التي جعلت من يراه أو يجالسه يشعر بمكانته ويزداد إعجابا به ومحبة له. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميل الهيبة، طيب الرائحة، حسن المظهر، وكان إذا تكلم أنصت الناس لكلامه، وإذا ابتسم أشرقت أسارير وجهه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير التبسم، لا يضحك بصوت مرتفع، بل كان يلقى الناس بوجه طلق، فيشعر من أمامه بالقرب والمودة. ولم تكن شمائله صلى الله عليه وآله وسلم في مظهره فقط، بل كانت في أخلاقه ومعاملته للناس. فكان رحيما متواضعا حليما، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صافح أحدا لم يسحب يده سريعا، وإذا لقي أحدا أقبل عليه بوجهه، وإذا تحدث معه لم يكن يصرف عنه وجهه حتى يفرغ من حديثه. وكان يحب الطيب ويعتني بنظافته، ويكره توجد منه رائحة تؤذي من حوله. يا أصدقائنا، هذه هي شمائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، تفاصيل صغيرة في ظاهرها لكنها تكشف لنا جمال شخصيته وعظمة أخلاقه

0: السلام عليكم. ممكن ترفع الصوت؟ رفع صوتك على القليل.
1: حسن مروه صالح بعبوح.
0: الو. رفع صوتك.
1: حسن مروه صالح بعبوح. حسن مروه صالح بعبوح.
0: حسن مروه صالح بعبوح. من اي منطقة؟
1: بعبوح.
0: اخي انا حسن. من وين؟ من اي منطقة؟ من وين؟
1: من حارة الروض.
0: النبي كانوا اي اكثر شيء يجي؟ لو
1: مرحبا.
0: يا حسن النبي كانوا اي يجي اكثر شيء؟ كان النبي كثيرة.
1: يذكى الله ويفتح.
0: لا عاد هاي. هاي قافي ويه.
1: مرحبا.
0: لما يقابل الناس.
1: مرحبا.
0: يوم كذو إيه عند حد كذا يجيه. كثيرة تبس. يا حسن كثيرة تبس. إجابة صحيحة. إن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكر أخينا حسن لمشاركته معنا في هذا البرنامج. والآن بانتظار اتصالاتكم تصلوا على الرقم 414111. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تفضلي. من معنا؟
1: خديجة صالح حسن مولد دويلة.
0: خديجة صالح مولد دويلة.
1: نعم.
0: من أي منطقة يا أختنا خديجة؟
1: من البدور.
0: طيب شي معش مشارك؟
1: نعم.

0: شعرك جميلة. طيب سؤالك يقول: اذكري خلقا جميلا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كان رحيما.
0: كان
1: رحيما.
0: كان رحيما ومتواضعا وحليما.
1: نعم.
0: متأكدة؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.

0: صباح الخير في الفجرة.
1: السلام عليكم.
2: لو
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: من معنا؟
2: سلمى عبد الله بالغيث.
1: سلمى عبد الله بالغيث. من اي منطقه اختنا سلمى؟
2: من وين؟
1: معك مشارك؟
2: نعم.
1: تفضلي.
2: عن محمد نبيل.
1: تفضلي.
2: ها
0: هاته هاته.

0: طبخت لك معلومات.
1: مشاركة جميلة أختنا سلمى،
2: أشكرك على هذه المشاركة.
1: سؤالك يقول: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث إليه شخص؟
2: يتكلم كذا في ويه ولا وشيه، يخليه هو يتكلم.
0: وشيه.
2: ها؟
0: وشيه.
1: لما يتكلم إلى شخص
2: مثلا واحد يجيك اللوم، يجي يا النبي يوم حد يجيك اللوم
0: صفوح.
2: بعد ما الصفوح
0: يتكلم هو صفوح.
3: شخص جاء إلى النبي،
0: ها؟
3: شخص جاء إلى النبي والنبي يستمع له ولا يكلمه ولا يعالج ولا إيش؟
0: يستمع له.
3: تأكد.
0: نعم.
1: إجابة صحيحة أختنا سلمى، وإن شاء الله تدخلين معنا صح
2: في نهاية هذه الحلقة. نشكر أختنا مريم لاتصالها معنا في هذا البرنامج. والآن يا أصدقائنا الأعزاء نبدأ الفقرة الثانية، خلقه القرآن. من منكم يساعد في البيت دون أن تطلب منه أمه أو أبوه ذلك؟ ربما واحد يرتب غرفته، وآخر يساعد في إعداد الطعام، وثالث يحمل شيئا عن والديه. لكن هل تتخيلون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله وخير خلقه، كان يساعد أهل بيته بنفسه؟ كان صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم كما يعيش أفراد الأسرة معا، فلا يرى أن خدمة أهله أمرا صغيرا أو لا يليق به، بل كان يشاركهم في شؤون البيت ويقوم بما يحتاج إليه أهله. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، أي كان يخدم أهله ويقوم بما يحتاجون إليه. وتخيلوا هذا المشهد الجميل: النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يجلس منتظرا أن يقوم الآخرون بكل شيء، بل يشاركهم ويساعدهم ويقوم بشؤونه بنفسه. وقد جاء في وصف خدمته لأهله أنه كان يخصفون عليه ويخيط ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وهنا نتوقف قليلا، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لأن التواضع لا يكون بالكلام فقط، ولأن الإنسان العظيم هو الذي يكون رحما بأهله، قريبا منهم، مشاركا لهم في حياته اليومية. فإذا رأيت أمك مشغولة ماذا تستطيع أن تفعل؟ وإذا رأيت أباك يحمل شيئا هل تستطيع أن تساعده؟ وإذا انتهيت من لعبك هل تنتظر أن يأتي أحد ليرتب أشيائك؟ ربما تبدو هذه الأعمال صغيرة، لكنها عند الله كبيرة إذا فعلناها بنية البر والإحسان. وهكذا نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن البيت ليس مكانا نطلب فيه الخدمة فقط، بل مكان نتعاون فيه ونخدم بعضنا بعضا بمحبة. والآن يا أحباب المصطفى، نريد أن نعرف من كان منتبها معنا، ومن يستطيع أن يتذكر شيئا من هذه الشمائل الجميلة. للمشاركة معنا اتصلوا بنا على الرقم 414-111. والآن باتصال الثالث بالرابع. أهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، من معك؟
0: أنا.
2: من الاسم؟
1: الو،
0: الحمد لله وبركات.
1: من؟ من معنا؟
0: انا خديجة حماد من شهاب اسمي.
1: خديجة حماد بن شهاب.
0: نعم
1: اختي. انا خديجة. من اي منطقة؟
0: من ابو اني.
1: ممكن تعيد لس؟
0: أنا خطي حماد من محضار.
1: خديجة حماد المحضار.
0: من شهاب.
1: خديجة حماد محضار بنت شهاب. من أي منطقة أختنا خديجة؟ من أي منطقة؟ من أي منطقة؟
0: من تنوي.
1: أنا خديجة فتحة الروض حقكم.
0: افتحتي الروضة.
1: تعلمين في روضة ولا ما تعلمين؟
0: أنا ما تعلمت في روضة.
1: معش مشارك؟
0: نعم
1: تفضل.

0: ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة، أشكرك على هذه المشاركة. سؤالك يقول: ماذا كان النبي يفعل في بيته؟ أختنا خديجة، ايش يعمل؟ ماذا كان النبي يفعل في بيته؟
1: يساعد السنة ساعة
0: ممكن
1: يساعد أسلو.
0: متأكد؟
1: أنا
0: متأكدة من الإجابة؟
1: ما يسمع لا.
0: أختنا خديجة،
1: خطيطات قوي. ألا
0: أيوة، تسمعين الحين ولا لا؟
1: صعد صعيد.
2: كان يساعد أهله ويخدمهم. ألا
0: النبي كان يجي في بيته؟ ايش يعمل النبي في بيته؟
1: يساعد أهله.
0: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكر أختنا خديجة لاتصالها معنا في هذا البرنامج، والآن بانتظار اتصالاتكم. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: تفضل، من معنا؟
3: علي محمد بطحة.
2: علي محمد بطحة، من أي منطقة؟
3: من بدو.
2: من بدو. طيب، بغينا مشاركة أن حين نودع شهر الربيع الأول، لا بغينا مشاركة نشودك.
0: مشاركة حق نهاية شهر الربيع الأول.
3: هات قراءة.
0: هات قراءة.

0: حتى مطلع الفجر.
1: إن شاء الله جاي. صدق الله العظيم. طيب سؤالك يقول: من التي أخبرت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ يعني من التي الناس سألوها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟
0: سيدنا عائشة رضي الله عنها.
1: سيدنا عائشة رضي الله عنها إجابة صحيحة، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.

0: استقبل لي أنا الاتصال السادس وأنا أقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تفضل، من معنا؟
1: إبراهيم بفض.
0: إبراهيم من؟
1: عبد الله.
0: إبراهيم عبد الله بفض، معك شي مشاركة أخينا إبراهيم؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي لهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول.
0: ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة. أخينا أحمد من أي منطقة؟
1: صحيح.
0: سؤالك يقول اذكر شيء تستطيع أن تساعد به أهل بيتك اليوم.
1: كنس.
2: نفسك تشجيه اليوم في الدوام تساعدهم.
0: إيش تستطيع أنك تسويه اليوم في تساعد به أهل بيتك اليوم؟
1: تنظيف البيت.
0: تنظيف البيت وعاده.
1: ترتيب الملابس.
0: ترتيب الملابس. عاد شيء ثاني ولا خلاص؟
2: عادك بتقي شيء ولا هنديلة بس؟
1: وصايات.
0: صايات. أخينا إبراهيم إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخل معنا في السحب في نهاية هذه الحلقة.
2: نشكر أخينا إبراهيم لاتصاله معنا في هذا البرنامج. والآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة، فقرة نجوم الربيع.
0: يا محبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعرفون أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ورسولا فقط، بل كان أيضا أبا، كان له أبناء وبنات، وكان يحبهم ويحن عليهم ويفرح بهم كما يفرح كل أب بأبنائه. وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك حكايات كثيرة، فيها الفرح وفيها الحنان وفيها مواقف تعلمنا كيف يكون الأب قريبا من أبنائه. فمن هم أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبناء، القاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم، وكان له أربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. وأما أمهات أولاده فأكثرهم من السيدة خديجة رضي الله عنها، وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية رضي الله عنها. ومن أجمل ما نتعلمه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه أنه لم يكن يخفي مشاعره تجاههم، بل كان يعبر عن حبه ورحمته بهم. وكانت ابنته فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه قام إليها ورحب بها وأجلسها في مكانه. تخيلوا هذا المشهد يا أصدقاء، ابنة تدخل على أبيها فيقوم لها ويستقبلها بكل هذا الحب والاحترام. وفي ذلك درس جميل لنا أن إظهار المحبة للأبناء ليس ضعفا، بل هو رحمة وتربية. ولم تكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه كلها أفراحا، فقد توفي أبنائه الذكور وهم صغار، وفقد صلى الله عليه وسلم أبناء وبنات في حياته، فكان صابرا محتسبا، ومع ذلك بقي قلبه يحمل لهم الحب والرحمة
2: صلى الله عليه.
0: ومن هنا نتعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأسرته، قريبا من أبنائه، محبا لهم، صابرا عند فقدهم. يا نجوم الربيع، ربما لا نستطيع أن نعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نستطيع أن نتعلم من طريقته في البيت أن نحب أهلنا ونعبر لهم عن محبتنا ونحترم أخوتنا ونكون قريبين ممن نحب.
2: وهكذا انتهينا من الفقرات
0: وهكذا يا أصدقاء لكل لقاء جميل لحظة، ونقول فيها إلى اللقاء. كانت أياما جميلة قضيناها معكم في مسابقة الربيع، تنقلنا فيها بين صفحات السيرة النبوية، وعشنا مع مواقف
2: الآن نطلع فاصل وبعده نواصل.

0: مستمعينا الأعزاء، والآن وصلنا إلى إعلان الفائز معنا في الحلقة. والفائزين ثلاثة، واحد أنا أذكره، واحد أخي حسن، واحد أخي سهل. والفائز الأول معنا هو خديجة صالح مولى الدويلة. الفائزة معنا اليوم أو الفائزة خديجة صالح مولى الدويلة.
1: والفائز الثاني معنا في هذه الحلقة هو سلمى عبد الله بالغيث. الفائز الثاني معنا فائزة ثانية سلمى عبد الله بالغيث.
0: هل هو ولد أو بنت فائزة الثالث؟
2: فائزة الثالث ولد.
0: يعني اثنين بنات واحد ولد.
2: حسن مراد المحبوح الفائز الثالث.
1: وهكذا يا أصدقاء، لكل لقاء جميل اللحظة نقول فيها إلى اللقاء. كانت أياما جميلة قضيناها معكم في مسابقة الربيع، تنقلنا فيها بين صفحات السيرة النبوية، وعشنا مع مواقف من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على أخلاقه وشمائله، وعلى شخصيات كان لها مكانا عظيما في حياته.
2: واليوم نصل إلى آخر لقاءاتنا في مسابقة الربيع، لكن لا تقولوا انتهى اللقاء، فهذا ليس وداعا لكم، بل موعد جديد نلتقي فيه باسم آخر.
0: نعم، بعد توقف اشتقنا خلاله إليكم، يعود إليكم برنامجكم براعم الإيمان، ولكن هذه المرة مع جزء جديد وموسم جديد وحكايات وفقرات جديدة.
1: فإن كنتم قد عشنا معكم في مسابقة الربيع بين صفحات السيرة، فسنعود في براعم الإيمان لنفتح معكم أبوابا جديدة من المعرفة والقيم والقصص والمنافسة.
2: وإلى من كل من كان معنا في هذه المسابقة، شكرا لأسئلتكم ولمشاركاتكم ولأصواتكم التي جعلت لحظاتنا أجمل.
0: وإذا كانت هذه آخر حلقة من مسابقة الربيع، فهي في الوقت نفسه بداية للقاء جديد، فلا تبتعدوا كثيرا، براعم الإيمان سيعود إليكم من جديد.
1: نلقاكم بإذن الله يوم السبت القادم في موسم جديد، ومعكم أنتم أصدقاؤنا الذين نحب أن نلتقي بهم دائما.
2: إلى أن نلتقي بكم في براعم الإيمان، كونوا دائمين قريبين من الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية.

0: كونوا معنا في بث مباشر لفعالية دير المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف من احتفالات أهل المحبة والوفاء ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي. يوم السبت بتاريخ 23 ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
1: ما شاء الله دار زين يقولون الحمد لله ما شاء الله العزومة الناس ورحابها عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
2: شفت كيف نعجبك؟
1: نعم ما شاء الله أخوي جمعت خبران على الدار.
0: ويوم الأحد بتاريخ 24 ربيع الأول 1448 للهجرة وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدير المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
3: محمد المصطفى الشافع المشفى
0: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
4: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ
0: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته: تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي، كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء، وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا: تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في أول درس أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة. هذه السلسلة أيها الإخوة لأربعة أمور. أولا، لأن الله تعالى أمرنا، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال الله تعالى فاعلم، وجب علينا أن نتعلم وأن نعلم، لبيك اللهم لبيك. فهذه السلسلة لأن الله أمر، وهذه السلسلة لتثبيت الإيمان في القلوب. ذلك لأن المؤمن في هذه الأرض اليوم يتعرض لشبهات تلقى في طريقه، ولشهوات ترمى في دربه تحاول أن تخرجه عن لا إله إلا الله. فهذه السلسلة جاءت لتثبيت الإيمان إن شاء الله تعالى في القلوب. وهذه السلسلة ثالثا جاءت من أجل أن تقوي ضعفنا وتحفظ مجتمعاتنا من التشرذم ومن التفتت، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي توحيد الكلمة. فإذا المجتمعات عاشت على لا إله إلا الله، اجتمعت على هذه الكلمة والتأم صدعها على هذه الكلمة. رابعا وأخيرا، هذه السلسلة لا إله إلا الله من أجل أن تضرم جذوة حب الله تعالى في القلوب، لأن ذكر المحبوب وذكر صفات المحبوب وذكر حضرة الله تعالى وتكرار ذكره يزيد المحبة في القلب. كان هذا هو الدرس الأول في هذه السلسلة. وفي الدرس الثاني تكلمنا عن النفي والإثبات في لا إله إلا الله. ركن شهادة لا إله إلا الله لها ركنان، الركن الأول النفي والثاني الإثبات. ذلك لأن من يؤمن بلا إله إلا الله فهو ينفي أن يكون هناك شيء يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فهو ينفي عبادة غير الله ويثبتها لحضرة الله تعالى، ينفي ألوهية غير الله ويثبتها لحضرة الله تعالى. الدرس الماضي بدأنا حديثا عنوانه من معاني لا إله إلا الله، وكان الدرس الماضي يتحدث أن أول معنى من معاني لا إله إلا الله الاعتقاد بكمال التشريع الإلهي، بأن شريعة الله تعالى كاملة. ودرس اليوم في متابعة لمن معاني لا إله إلا الله. ولئن كنا نتكلم في الدرس الماضي أن المعنى كان الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات، فإن درس اليوم يتحدث من معاني لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه. معنى لا إله إلا الله يعني أنا لن أفوض أمري إلا إلى الله، أنا لن أعتمد إلا على الله، أنا لن أطلب عونا من بقلبي إلا من الله، أنا لن أستعين إلا بالله، أنا لن أخاف إلا الله، أنا لن أتقرب إلا إلى الله. فمعنى من معاني لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتوكل، أتوكل عليه وحده جل جلاله، وأفوض الأمر إليه وحده جل جلاله، فلا وكيل لي إلا الله، ولا أفوض أمري إلا الله، ولا يعطيني إلا الله، ولا يمنعني إلا الله، ولا يرفعني إلا الله، ولا ينفعني إلا الله. فهذا واحد من معاني لا إله إلا الله. روح هذه الكلمة الطيبة أيها الإخوة، روح لا إله إلا الله، وسرها إفراد الرب جل جلاله بالمحبة وبالإجلال وبالتعظيم وبالخوف وبالرجاء وما يتبع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة. روح لا إله إلا الله أن يكون حبك كله لله، وأنت تحب كل ما يحبه الله، وتكره كل ما يكرهه الله، وأنت تقترب من كل ما يزيدك حبا لله، وتحب كل من يحببك إلى الله. روح لا إله إلا الله، سر لا إله إلا الله في أن تفرد الرب المحبة، وتفرد الرب الإجلال وبالتعظيم وبالخوف وبالرجاء، ويتبع ذلك التوكل والإنابة والرغبة والرهبة. فلا يتوكل المؤمن إلا على الله فيطمئن. هلأ نحن في ضيق، في شدة، في في في في في يعني في بلاء نازل، لكن المؤمن مطمئن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما في فزع، ما في هلع، ما في جزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المؤمن مطمئن، صحيح بأنه يصيبه ما أصاب الناس، صحيح أنه يبذل الأسباب، لكن لأنه متوكل على الله عز وجل بقلبه فهو مطمئن. فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله وحده فيطمئن. أما لو توكل على المال، لو توكل على الجاه، لو توكل على القوة لفزع، لكن لما توكلت على الله عز وجل لا إله إلا الله اطمأننت. فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله فيطمئن، ولا يرغب إلا إليه فلا يذل. أنا رزقي ورفعتي من الله عز وجل، فلا أذل لعبد من العباد، فعبوديتي لله تعزني وترفعني أن أتذلل للعباد. لكن من لا يعبد الله حينا سيعبد هذا، وحينا سيعبد تلك، وحينا سيعبد المال، وحينا سيتذلل لهذا، وحينا سيتذلل لهذا، لأن قلبه ما اعتقد لا إله إلا الله، وعقله ما فهم لا إله إلا الله، ولسانه ما نطق لا إله إلا الله، وسلوكه بالحياة لا ينبي عن لا إله إلا الله، وروحه لم تتنسم عبق لا إله إلا الله. أما المؤمن فلا يتوكل إلا على الله فيطمئن، ولا يرغب إلا إليه فلا يذل، ولا يرهب إلا منه جل جلاله فلا يهون، ولا يستعين في الشدائد إلا به، ولا يلتجئ إلا إليه، ولا يسجد إلا له. وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على بشر كل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا كل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بطل عالمي بالسباحة، حائز على لقب بطل كأس العالم لمسافة 25 كيلومتر، مات غرقا في البحر في أحد السباقات. الله أكبر، بطل عالمي بالسباحة، حائز على لقب بطل العالم لمسافة 25 كيلومتر. 25 كيلومتر سباحة قطع الرجل، وكان الأول في العالم. هذا البطل العالمي في السباحة مات غرقا في البحر. أنت تعتمد على ماذا؟ على قوتك؟ من اعتمد على قوته كل. أنت تعتمد على تدبيرك؟ من اعتمد على تدبيره ضل. يقول المنقذون، كان هو في سباق هذا البطل العالمي، وداخل السباق يقولون بأنه بآخر مسافة يعني كيلو متر أو كيلين متر هناك فقد. يقول المنقذون، طبعا الآن نزلت فرق الإنقاذ وتبحث عنه، يقول المنقذون بدأنا في عملية البحث، وانتشرت فرق الإنقاذ في منطقة السباق فلم يعثر على السباح، ونزلت الضفادع البشرية إلى الأعماق، وبعدما يقرب من الساعة تم انتشال الجثمان. الآن كتبوا، قال وسط ذهول الجميع، جميع ذهلوا، بطل العالم في السباحة يغرق. أنا أستطيع أن أفهم بأن طفلا صغيرا وقع في البحر فغرق، أستطيع أن أفهم أن شابا هاوي للسباحة دخل في البحر وغرق، أنا أستطيع أن أفهم أن إنسانا يعني في مراحله الأولى في تعلم السباحة وإتقان السباحة أن يغرق، لكن بطل العالم في مسافة 25 كيلومتر الآن يغرق. قال وسط ذهول الجميع ذهل، فاحذر أن تتكل على قوتك، فهناك من أقوى منك هلك مع أنه قوي، وكن ممن يتوكلون على الله وحده لتدخل في جماعة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يعني أنا لا أتكل إلا على الله عز وجل، فأنا لا أتكل على قوتي. طبعا من باب أولى أنا لا أتكل على قوتي غيري. لعلكم سمعتم أيها الإخوة بممثل فيلم السوبرمان. ممثل فيلم السوبرمان ممثل أمريكي اسمه كريستوفر ريف. كريستوفر ريف مثل دور السوبرمان، هو كان ممثل مثل عدة أدوار لكن اشتهر كثيرا بالسوبرمان، نجح معه كثيرا. كان في تمثيله بقلب التمثيلات إذا بتتذكروا من كان منكم يرى، ينقذ العشرات والمئات من البشر من ورطات وعصابات وسجون ونحوها. يعني هو الفيلم السوبرمان قائم على هيك، بأن هناك إنسان مثلا في عصابة خطفته، من سينقذه؟ سوبرمان يأتي وينقذه. هناك إنسان سيقع في البحر، من ينقذه؟ السوبرمان. هناك شخص وقع في ورطة، من ينقذه؟ السوبرمان. هناك شخص سجن، من سينقذه؟ السوبرمان. يظهر أن ممثل السوبرمان كريستوفر ريف صدق نفسه بأنه سوبرمان، الله أعلم. شو معنى سوبرمان؟ يعني الرجل السوبر، الرجل الكامل، الرجل لا يحتاج إلى أحد، قوة عنده، جمال عنده، مال عنده، مكان عنده. في يوم من الأيام وفي أثناء تدريبه للكريستوفر كان يتدرب على الحصان، سقط من على حصانه فدقت رقبته فأصيب بشلل كامل، وظل مقعدا على كرسي متحرك إلى جانبه جهاز تهوية محمول، لأنه لم يكن بوسعه التنفس من دون مساعدة. من عام يا أخوان 1995 زمن الحادث، وحتى عام 2003 لمدة 8 سنوات، من 95 إلى 2003 لمدة 8 سنوات بقي الأطباء والمعالجون والمشافي تحاول في أن تعيد إليه الحركة، فتمكنوا في عام 2003 من أن يستعيد حركة أصابع يده اليسرى ورجله. الله أكبر، وين السوبرمان؟ وين الإنسان الكامل؟ وين الإنسان الذي لا يحتاج إلى أحد؟ وين الإنسان الذي لا يريد أن يتكل إلا على قوته ونفسه وجماله وعدته وعتاده؟ 8 سنوات بس مشان تتحرك الأصابع تبع اليد وأصابع الرجل، وبعد 8 سنوات لاستطاعوا أن تتحرك الأصابع، لكن الرجل بقي مشلولا. كتبت بعض الصحف كريستوفر ريف سوبرمان أنقذ الكثيرين لكنه لم يستطع أن ينقذ نفسه. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شو أنقذ الكثيرين؟ تمثيلية هي، بس قالوا أنقذ الكثيرين، بس ينقذ نفسه؟ ما استطاع أن ينقذ نفسه ومات وهو مشلول. فاحذر يا أيها الأخ أن تتكل على قوتك. وعك تفكر حالك أنت قوي الآن، وعك تفكر حالك أنك أنت جميل الآن، أنت وسيم الآن، أنت عندك معارف الآن، أنت عندك مال الآن، تستطيع أن تخالف أمر الله، أن تكون من جماعة لا إله إلا الله. فهناك احذر أن تتكل على قوتك، فهناك من هو أقوى منك هلك مع أنه قوي. كن ممن يتوكلون على الله وحده لتدخل في جماعة لا إله إلا الله. فمن معاني لا إله إلا الله إفراد التوكل على الله وحده وتفويض الأمر إلى الله وحده. ملياردير غربي سيطر على تجارة البن والسكر والأسلحة في بلده، كان يقول لو كنت أمشي في الطريق ووقع مني $1,000,000 فسأتركها ولن أضيع وقتي في التقاطها. يا لطيف، ألا بإمكانك إنك تتخيل قديش معه هذا الرجل؟ قال لو وقع مني $1,000,000 ما بوقف بالتقطة، بل ما يضيع الوقت، بنتج أكثر. لأن يقولون عن هذا الملياردير الغربي، يقولون ذهب مرة إلى مطعم فتعثر أحد الخدم وأسقط عليه كوب الماء فرفض قبول اعتذاره. طبعا هذا نادل سلق بدنه، يعني نحن هيك بنقول بالشامي، إن شاء الله ما تأخذنا يا سيدنا سامحنا يا مولانا يا تاج رأسنا. لم يقبل اعتذار هذا الخادم الضعيف وطلب من مدير المطعم أن يطرده، ما في حل غير أن تقلعه منه. طبعا هو كان رايح يعني هذا الملياردير عم يأكل به المطعم. عندما علم لاحقا بأن الخادم لم يطرد اشترى الفندق والمطعم الذي فيه انتقاما لطرد الخادم لخطأ غير مقصود. يا لطيف الإنسان لما بيتجبر وبيتكبر انه كيف انت كبيت عليه كاس المي، اشترى كل الفندق ومشان يشتري المطعم مشان يقلع هذا الخادم. مرت الأيام وخسر هذا الملياردير أمواله وتجارته وفقد عقله وصار مشردا في الشوارع لا يذكر شيئا عن نفسه، وأصبح يسكن علبة كرتون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فاحذر يا أيها الأخ أن تتكل على مالك، فهناك من هو أغنى منك فقد ماله ولم يغني عنه ماله شيئا، وكن أنت ممن يتوكلون على الله وحده لتدخل في جماعة لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله تعني من معانيها إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه. واليوم يا أيها الإخوة في أزمة كورونا ظهر للعالم العاقل أن مال الدنيا لم يدفع عن البلاد الوباء. هلا البلاد ناقصة أموال، يعني بلاد الدنيا الأرض ناقصة أموال، في أموال كتير. طيب يلا فليرفع هذا الوباء. لا إله إلا الله، يلي كان يعتمد على المال اللي عم بيقول لك ما بقدر أنا شو يا ريت خذوا كل أموالي بس لقلنا حل هذا الفيروس. اليوم في أزمة كورونا ظهر للعالم العاقل أن مال الدنيا لم يدفع عن البلاد الوباء، وأن جيوش الدنيا لم تهزم إلى اليوم هذا الفيروس الضعيف، وأن علم الدنيا لم يصل إلى قطرة من بحر علوم الله تعالى، وأن خير الأمر الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه والتزام أمره ونهيه والاعتصام بلا إله إلا الله. يا أخوان أكثروا من قول لا إله إلا الله، يا أخوان تحققوا بمعاني لا إله إلا الله، يا أخوان راقبوا بقلوبكم منعقدة على لا إله إلا الله، يا أخوان اجعلوا أرواحكم تتنعم بلا إله إلا الله، يا أخوان اضبطوا سلوككم وفق ما أمر الله. لا إله إلا الله من معانيها التوكل على الله وحده، إفراد التوكل على الله بالله وحده وتفويض الأمر إليه. خذ مثلا في مسألة الرزق، أنت بتتوكل في رزقك على من؟ على صاحب العمل؟ مدير الشركة؟ صاحب المؤسسة؟ ولا تتكل على الله؟ في الرزق أهل لا إله إلا الله يتوكلون على الله ويفوضون أمرهم إليه، أعضاؤهم تعمل في هذه الأرض يجتهدون ما استطاعوا في العمل والبذل صحيح، لكن قلوبهم مطمئنة إلى حضرة الله ومتأكدة بأن رزقهم من عند الله عز وجل. ولهذا التوكل له طرفان، طرف من جهة أصحاب الأموال والأعمال وطرف من جهة العمال والأجراء. أما الطرف الأول فإياك أن يخطر في بالك أنك أنت الذي ترزق العمال، إياك أن تقول لشخص إن رزقك عندي، إن لحم كتافك من خيري،

0: الله يجريها بالدماء إن شاء، والله يضيق عليها إن شاء. سمعك، بصرك، كبدك، رئتاك، أعصابك، عضلاتك، عظامك، خلاياك، كلها بيد الله. وعك تقول لواحد أنا عم برزقك، لا إله إلا الله، والله الله يرزقهم، الله يرزقهم والله يرزقك أنت. لن تستطيع أن تقطع رزقا أو أن تزيده لأحد، فأنت عبد مثل باقي العباد، والرواتب التي تعطيها للعمال الذين يعملون عندك إنما هو رزق الله تعالى، ساقه لهؤلاء العمال وجعلك أنت المحاسب لتعطيهم. فرزق هذا هؤلاء العمال يعطيك الله إياه من أجل أن تعطيهم له، فإنما الرزق من عند الله عز وجل. وإذا أردت أن تتأكد بأن الأمر من عند الله عز وجل وليس من عندي وليس من عندك، فاصرف عمالك وانظر كيف سيقل دخلك، لأنه كان يأتيك رزقهم والآن ذهب رزقهم إلى غيرك. لا، هذا من جهة، لا إله إلا الله في الرزق، أن تتيقن بأنك لا ترزق أحدا، لا ترزق زوجتك ولا ترزق أولادك ولا ترزق عمالك، وإنما الرزاق هو الله عز وجل. من جهة ثانية، لا إله إلا الله في الرزق أن يعلم المسلم يقينا أن الرزق من الله تعالى وحده، لا أحد في الكون يرزقك رزقا إذا كان ربك قد منعك عنه، ولا أحد في هذا الكون يمنعك رزقا إذا كان الله عز وجل يريد أن يعطيك هذا الرزق. نعم، ينبغي عليك أن تحترم مديرك في العمل، وأن تحترم كل من جعله الله تعالى سببا لإيصال الرزق إليك، لكن لا تذل إلا لحضرة الله تعالى، واطلب رزقك بعز النفس لا بذلها، فإنما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، فكله بعز ولا تأكله بذل. إذا أردت أن تتذلل تذلل لمن بيده رزقك، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الأصمعي: أقبلت خارجا من البصرة فطلع أعرابي على قعود، يعني على ناقة، فقال: من الرجل؟ الأعرابي عم يسأل الأصمعي: من الرجل؟ قال: رجل من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قال: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: اتلو علي، رالي شوية آيات من هذا اللي عم تقول كلام الرحمن. قال: فتلوت والذاريات ذروى، فلما بلغت قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق عند الله عز وجل، قال الأعرابي لما سمع وفي السماء رزقكم وما توعدون قال: حسبك. قال: ومضى، فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوفه، الأصمعي عم بيقول، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي، نفس الأعرابي، فسلم علي واستقرأني السورة، فلما بلغت الآية صح، وفي السماء رزقكم وما توعدون، عاد عليه الأصمعي قراءة والذاريات ذروة، قال لما بلغ وفي السماء رزقكم وما توعدون صح الأعرابي، وقال: يا أخ العرب، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، والله أنا خلال الفترة اللي تركتك فيها وجدت في السماء رزقنا وما نوعد، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال: فهل غير هذا في كلام الرحمن شيء تاني؟ قال: فقرأت: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح وقال: سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف، لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين. العباد ما صدقوا أنه في السماء رزقكم، حتى قال الله تعالى: فورب السماء والأرض أقسم لكم يا عبادي برب السماء والأرض أن هذا الكلام حق مثل ما أنكم تنطقون، أن رزقكم حق مثل ما أنكم تنطقون، أنك منذ خلقت يا شباب لا تخافوا، لا تخاف، أنت منذ خلقت رزقك مكفول، مكفول عند حضرة الله. أنت بس عليك أن تتقي الله يا شباب اللي ما تزوجتوا ما تخاف، لا حدا يقول شلون بدي أتزوج أنا معاشي 100,000 أنا معاشي 150,000 أنا معاشي 75,000 بمئة سنة ما بتزوج. لا تخاف، والله منذ أن خلقك الله قدر عمرك وقدر رزقك وقدر طعامك وشرابك وقدر ولادتك وقدر وفاتك، وأنا مثلك وكلنا. لا تخاف، بإذن أنت بإذن الله حتتزوج وحيصير عندك مثل، لا تخاف. أنت ابذل ما تستطيع واجعل قلبك مطمئنا بالله، واعتقد يقينا بلا إله إلا الله، وتحقق وتحقق بلا إله إلا الله، لا تخالف أمر الله. عليك أن تتقي الله وتبذل جهدك ما استطعت، وليكن قلبك مطمئن، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال يا سبحان الله، الأعرابي صح، قال يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين. فلا إله إلا الله يا أخوان تقتضي أن لا نتوكل إلا على الله، وأن لا تفوض أمرك إلا إلى الله. يقول ابن الأثير في أسماء الله تعالى الوكيل، قال هو القيم الكفيل بأرزاق العباد. الله أكبر، لا إله إلا الله، جل جلال الله القيم الكفيل بأرزاق العباد. قال وحقيقته أن يستقل بأمر الموكول إليه. الله وكيل، الله هو الذي جل جلاله مستقل بأمر الموكول إليه، الله هو الذي يتصرف، أنت ما عليك إلا أدبا معه أن تبذل جهده وأن تجتهد في العمل، ثم قلبك مطمئن إلى ربك. فمن معاني لا إله إلا الله أيها الإخوة إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إلى الله تعالى. فإذا طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوكل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وإذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، الحمد لله، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا خشيت بأس الشيطان فلا تلتجئ إلا إلى التوكل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في منزل التوكل، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا تحققت بالتوكل وتحققت بتفويض الأمر لله تعالى فقد تحققت بلا إله إلا الله. من تحقق بالتوكل ومن تحقق بتفويض الأمر لله تعالى هو الذي تحقق بلا إله إلا الله. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة، هذا معنى ثان من معاني لا إله إلا الله. المعنى الأول كان في الدرس الماضي، الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى تشريع كامل، ولا يوجد تشريع كامل إلا تشريع الله تعالى. والمعنى الثاني وهو درس اليوم هو إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بلا إله إلا الله قولا وفعلا، لسانا وقلبا وعقلا وروحا وسلوكا في الحياة، وأن يجعلنا مع لا إله إلا الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. احفظ الله، اعرف حدوده وقف عندها. يحفظك أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك. تجاهك أمامك أي تجده معك بالحفظ والتأييد. رفعت الأقلام، تركت الكتابة بها، والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى. جفت الصحف، المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها انتهاء الأمر واستقراره. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم، ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه، أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر، فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه أي لله تعالى بطاعته، أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي، ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير، ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدى

ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

نصلي في الظهر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: اكبر.
1: بسم الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. الله اكبر. سمع الله لمن حمده.

Twitter. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

0: عظيم في كل لحظة أبدا على خلقه ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين، ويبصر بعينين، ويمشي برجلين، ويبطش بيدين، ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر، من الجن والإنس، وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال، يا أرحم الراحمين.
2: Thank you.

إذا كان الجسم لا يستغني عن الطعام والشراب، فإن غذاء القلب الذي لا يستغني عنه هو ذكر الله، فهو حياة القلب وراحته. وفي الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. وبه طمأنينة القلب وسكينته.

وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وإذا خف البدن من تخمة الطعام والشراب نشط القلب واللسان لذكر الله، وكفى الذاكر فضلا أن الله يذكره.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان ومن علينا بالاتباع لنبيه الهادي للحق والبيان وأرشدنا لشرائعه واتباع حكمه وتلاوة القرآن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وها نحن نلتقي وإياكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع حكاية يملأها النور وتملأها العبر وتملأها العظات مع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حكايتنا في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري زيد بن كليب بن بني النجار رضي الله عنه وأرضاه. كان يسكن المدينة المنورة، وكان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحل بمكة بالمدينة المنورة أشد الانتظار. وكان معه هؤلاء الأنصار الذين كانوا متعطشين لرؤية الحبيب الأعظم والرسول الأفخم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان له حكاية مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل أن نسمع هذه الحكاية كان لها مقدمات. كما تعرفون جميعا أيها الإخوة الفضلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل بقباء 4 أيام، وأول مسجد بناه مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبعد أن جلس 4 أيام في قباء وبنى مسجد قباء انتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وقباء لا تبعد كثيرا عن وسط المدينة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام والناس فرحون مستبشرون متهللون فرحا، يتعطشون لرؤية وجه النبي الأعظم والرسول الأفخم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من بين هؤلاء الرجال المتعطشين لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل وهو راكب ناقته وهي تمشي، وكل شريف من شرفاء يثرب المدينة المنورة يحاول أن يعترضها حتى تأتي تحت بيته، فإذا أناخت ركابها هذه الناقة لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل هذا البيت الذي تجلس تحته الناقة، فيحاولون أن يعترضوها حتى تأتي في بيت من هذه البيوت. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة وهي تمشي وتمشي. فوقفت تحت بيت أبي أيوب الأنصاري، ولكنها بعد أن وقفت تحت بيته ذهبت قليلا، ولكنها رجعت مرة أخرى وأناخت رحالها تحت بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تتوقعون كيف تكون فرحة أبي أيوب الأنصاري وأهل أبي أيوب الأنصاري وأولاد أبي أيوب الأنصاري؟ فرحة لا تقدر بثمن، فرحة يعني لو أنها وزعت على الدنيا كلها ربما لا تسع أبو أيوب الأنصاري هذه الفرحة العظيمة.
دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان بيت أبي أيوب الأنصاري مكون من طابقين. طبعا عندما نقول مكون من طابقين لا نتصور أنه عبارة عن عمارة، هو بيت صغير ولكنه مكون من طبقتين، طبقة سفلى وطبقة عليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى الطابق الأسفل، وأبو أيوب الأنصاري مع أهله في الطابق الأعلى. فلما كان الأمر كذلك قال أبو أيوب الأنصاري لزوجته: ماذا صنعنا؟ ماذا عملنا؟ كيف نحن نكون في الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام في الأسفل؟ كيف يكون وحي الله عز وجل في الأسفل ونحن في الأعلى؟ وهم طوال الليل ربما لم تهدى لهم عين ولم يناموا تلك الليلة أبدا، وكانوا يريدون الصباح والشمس أن تطلع حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبروه بهذا الأمر. فما إن طلعت الشمس إلا وجاء أبو أيوب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الليلة البارحة لم تغمض لنا جفن، ما الذي حصل يا أبا أيوب؟ كيف يا رسول الله أنت في الأسفل ونحن في الأعلى؟ غبار السقف الذي فوقك لا شك أنه قد أصابك، الأمر الذي قد حصل في هذا السقف مما يحتويه من غبار وما يحتويه من ربما نزل فوقك، فكيف يكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: لا عليك يا أبا أيوب، أنني اخترت الطابق الأسفل لأن الناس تغشانا دائما، يعني الناس تزورنا دائما، فلا تهتم بهذا الأمر يا أبا أيوب. انتهى هذا اليوم. في اليوم الثاني في الليلة الثانية على وجه التحديد صعد أبو أيوب مع زوجته إلى الطابق الأعلى، فإذا بجرة من الماء تنكسر في هذا الطابق وربما نزلت قطرات من الماء على جسد النبي عليه الصلاة والسلام. فلم ينم أبو أيوب الأنصاري ومعه زوجته، فما أن طلع الصباح إلا وجاء أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، نريد منك أن تسامحنا، نزلت قطرات حينما انكسرت الجرة على جسدك الشريف الطاهر، فنرجو منك رجاء أن تصعد إلى الطابق الأعلى ونحن نكون في الطابق الأسفل. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبو أيوب الأنصاري قرابة 7 أشهر، إلى أن بنى المسجد وبنى الحجرات لأمهات المؤمنين، ومشت الحال على هذه الطريقة. هناك موقف عجيب لأبي أيوب الأنصاري مع النبي عليه الصلاة والسلام. حدث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما موقفا عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خرج أبو بكر في يوم من الأيام ولقيه عمر بن الخطاب: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: والله ما أخرجني إلا شدة الجوع، إنني أتألم جوعا. فقال له يا أبا بكر: والله الذي أخرجك أخرجني، إنني أيضا أعاني من الجوع. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليهما وهو أيضا يشتكي من الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دعونا نذهب إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، فإنه يترك لي طعاما كل يوم، يترك لي طعاما كل يوم، فإذا تأخرت يعطيه أهله.
فدك النبي عليه الصلاة والسلام باب أبي أيوب ففتحت زوجته وتهللت فرحا واستبشرت: يا أبا أيوب، رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، ومعه أبو بكر ومعه عمر، وكان أبو أيوب في بستان من بساتينه يزرع نخلا ويعمل بعض الزرع. فأتى أبو أيوب مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ومعه عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، إنهم كلهم يشتكون الجوع. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي جوعا، كان يعصب الحصى على بطنه، كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الشهر والشهران ولا توجد نار في بيته، كما تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن اليوم نتنعم في أشهى المأكولات ونأكل أحسن المأكولات، ومع ذلك لا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فما كان من أبي أيوب الأنصاري إلا أن أتى بجدية صغيرة، رخل صغير، فقال له: يا أبا أيوب، إذا أردت أن تذبح فلا تذبح ذات لبن. فأتى بجدي صغير فذبحه وطبخ نصفه وشوى نصفه الآخر، ثم قدم خبزا ولحما وتمرا ورطبا وبسرا، فقال له: يا أبا أيوب، يكفي أن تأتي إلينا بخبز ولحم ويمكن أن تقتصر على الرطب. أبو أيوب فرح مستبشر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يأتوا كلهم إلى بيت أبي أيوب، فكيف لا أكرمهم؟ انظروا إلى المحبة، انظروا إلى المودة. فلما كان الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ خبزا ويضع لحما بين في داخل الخبز، دمعت عيناء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم ستسألون عن هذا يوم القيامة، إنكم ستسألون عن هذا يوم القيامة، اذكروا نعم الله عليكم. ثم قال: إذا أكلتم قولوا بسم الله، وإذا انتهيتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا، وإنما ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم هناك موقف مؤثر جدا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا أيوب وقال له: يا أبا أيوب، خذ هذا الطعام واذهب به إلى فاطمة، فإنها منذ يومين لم يدخل شيء إلى بطنها. لاحظوا هذه المواقف العظيمة، هذه المواقف النيرة التي ينبغي علينا أن نتعلمها، ينبغي علينا أن نشكر النعم التي أنعم الله بها علينا، ونحن مع ذلك نتضجر ونتململ ونكثر من الشكوى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما، ولم يكن فقط ينحصر في هذا الاتجاه، بل كان رجلا شجاعا، كان رجلا مغوارا. أطال الله عمره إلى أن بلغ 80، وأدرك خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتى إلى خلافة يزيد بن معاوية حتى أتت معركة القسطنطينية، وكان شيخا عجوزا، ومع ذلك حمل السلاح وقاتل المشركين وقاتل الكافرين وهو طاعن في السن. فلما كان وهو يجاهد في سبيل الله وهو يقاتل المشركين، وقد كان
في سكرات الموت أتى إليه يزيد: ما حالك يا أبا أيوب؟ ما تنصحنا يا أبا أيوب؟ فقال: قل للجنود وقل للمسلمين أن يصبروا وأن يثبتوا، وإنني إذا مت ادفنوني تحت أسوار القسطنطينية. فسمع يزيد بن معاوية نصيحة أبي أيوب الأنصاري وقال لهم: اثبتوا سينصركم الله سبحانه وتعالى. وفعلا حقق الله النصر لهم. ثم انتقل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إلى الرفيق الأعلى ودفن تحت أسوار القسطنطينية. هذا أبو أيوب، وهذه الأنوار المشرقة الساطعة لأبي أيوب، وهذه الحكايات التي ينبغي أن نستفيد منها في حياتنا اليومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سميع قريب وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

قال الإمام أبو إسحاق الخواص: دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقال رحمه الله: من لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. قال الشيخ أبو إسحاق الرقي: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته، وأقوى الخلق من قوي على ردها. وقال: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات: بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر، وصبر

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المندوبات بعد الوضوء: ويندب تجديد الوضوء، أن يجدد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا، كما قال صاحب الزبد: وسنة تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا. فتجديد الوضوء مطلوب، وعند الترمذي وأبي داود: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. نعم. وكان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة، كما يجب التيمم لكل صلاة، ثم نسخ. فقد دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وصلى الصلوات 5 بوضوء واحد، فنسخ وجوب الوضوء لكل فريضة، وبقي التيمم على أصل، وبقي التيمم لكل فريضة لأنه طهارة ضعيفة، فنسخ وجوب إعادة الوضوء لكل صلاة، وبقي أصل الطلب، أصل الطلب لكل صلاة بقي على ما كان عليه، الوجوب نسخ وأصل الطلب باقي. وينوي الطهارة للصلاة أو أداء الوضوء، لكن هل ينوي رفع الحدث؟ هو متطهر. ذكر في بشرى الكريم أنه في تحفة الشيخ ابن حجر ما يفيد إمكان أن ينوي به رفع الحدث ما لم يقصد المعنى الحقيقي، كما إذا عاد الصلاة. ماذا يقول إذا عاد الصلاة؟ ليس قضاء، إعادة. صلاة يصليها مرتين مع شخص آخر أو رواه جماعة أخرى، ماذا يقول؟ أصلي فرض، أصلي فرض العشاء، تمام، وإن كانت معادة، لكن لا يقصد المعنى الحقيقي، ها؟ لا يقصد المعنى الحقيقي للوضوء، يعني المعنى الحقيقي ماش عندك حدث أصلا. تجديد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا. قد سبق معنا الكلام عن ندبي إدامة الوضوء عند الخروج وعند المنام وعند العمل، في أي وقت يكون متطهرا، لأن الوضوء سلاح المؤمن. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا بلال ابن أبي رباح: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقد سمعت خشخشتك في الجنة. وفي لفظ: فقد سمعت دفن عليك في الجنة. ماذا عملت؟ سيدنا بلال عليه السلام ذكر إدامة الوضوء: ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت، وصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال: دفن عليك في الجنة. طيب سيدنا بلال صبر على التعذيب وجاهد في سبيل الله، ما ذكر إلا هذه الخصلة،
2: حصلت إدامة الوضوء، ومع ذلك عاد يجدد مرة أخرى، هو قد وضوء دائم، ومع ذلك يندب أيضا له التجديد للوضوء. نعم. وقيل أنه لا يكون تجديد إلا إن صلى، هذا إن صلى طبعا، إن صلى، إذا ما جدد الوضوء فلا يفعل ذلك. بل قال الخطيب لا يصح، ما صليت شيء، ليش لماذا تجدد الوضوء؟ وقال ابن حجر الرملي يكره له ذلك، ما صليت شيء أصلا. الوضوء عاد ما شاء الله، عاد الوضوء ايش محتفظ ب فعله الأصلي، ما ماشي لهبه. وذكر الإمام النووي أوجه في تجديد الوضوء، قيل بعد النفل، وقيل بعد الفرض، وقيل بعد أي شيء يطلب له الوضوء فعله، حتى قراء قرآن، حمل المصحف وقام يسن عند الفرض تجديد له، تجديد الوضوء. قيل حتى بعد صلاة سجدة والخامس مطلقا. لكن زي قال يصح الخطيب، والرملي قال مكروه. نعم. ويندب الوضوء لجنب يريد أكلا، وماذا ينوي، وماذا لو نوى الشخص، يذكرون هنا أيضا لو نوى مع تجديد الوضوء التبرد، أو نوى التنظف، وأي عبادة أخرى. تمام، جاء يصلي ونوى التبرد في المسجد، ما شاء الله مكيفات فريون، ومع الصلاة التبرد، أو ذهب إلى الحج ومعه تجارة يريد أن يبيع أو يشتري، كما يقولون حاج وبائع مسابح. تمام، حاج وبائع مسابح، لا يربح، والحق تعالى أباح ذلك وأتاح الأمر، كما قال في كتابه العزيز ليس عليكم جناح فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. ابتغاء الفضل يعني طلب الرزق، إن فرصة الناس يجتمعون لله للحج، واحد عنده بضاعة، عنده أشياء مصنوعة، عنده أشياء يقدمها فتباع فيحصل من الرزق. التشريك في العبادة، إرادة العبادة وجعل غرض آخر معها، وجائز، لكن اختلف العلماء في حصول الثواب. فقال ابن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام لا ثواب له، لابد تكون العبادة خالصة صافية ما فيها أي قصد آخر. وقال الإمام الغزالي إن غلب باعث الآخرة فيثاب على قدر قصده، إن غلب باعث الآخرة، باعث الآخرة هو الأقوى، يعني لو ما في تجارة لبيع ما يهم والأمر، بيفعل. وقال الشيخ بن حجر ثاب على قدر القصد، على قدر القصد حقه، كم نسبة القصد للأخرى وكم نسبة القصد للدنيا، فيثاب على قدر القصد. الإمام الغزالي اشترط بأن يكون جانب الآخرة مغلب، جانب الآخرة مغلب، يعني فوق 50% جانب الآخرة، وذاك أقل من 50. تمام، لأن الله حق تعالى يقول في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركة. هل يمحض الإنسان عباداته لوجه الله، وإذا عرض من عارض أو إدخال نيات أخرى أو مقاصد ثانية يحاول يصرفه، يتعلم من نشأته ومن شبابه ويتربى على قصد الله والدار الآخر. فلما تعرض الأشياء فيما بعد ما عاد يكون لها الأثر الكثير، يكون الأثر الكثير لقصد الله تعالى والدار الآخرة. ويندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا آخر، والله أعلم. نعم، سواء الجنب إذا أخر الاغتسال، أخر الاغتسال فأراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو يشرب أو أراد أن يعود إلى الجماع مرة ثانية، فيندب له أن يغسل سوءتيه ويتوضأ كوضوء الصلاة. تمام، يخفف به الحدث. وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن ينام، مع أن الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم هو دوام الطهارة ونومه، ما عنده نوم طويل، طول الليل ينام قليل فيقوم، ولكن مع ذلك ما ينام هكذا على الجنابة المحضة، وإنما يخفف الحدث بغسل السوءتين والوضوء كوضوء الصلاة. وهذا ليس نادم نحوالي، بيان جواز لأمته عدم المشقة. فإذا أراد أن يأكل كذلك، إذا أراد أن يشرب ما بينام إلا بيأكل بس، بعدين بيغتسل. يقول توضأ أولا بعد غسل السوءتين، توضأ وضوء الصلاة وكل أو اشرب أو نم أو إذا أراد العودة مرة أخرى إلى إتيان أهله، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. في هذا في صحيح مسلم. زاد البيهقي فإنه أنشط للعود، أنشط للعود صلى الله عليه وسلم، يعلم كل شيء. تمام، ليثيب أمته، يرفع أمته، يكونون على الاقتداء به وعلى الاتباع له عليه الصلاة والسلام. فيندب هذا. مرحبا. له على حدث أكبر أنا اللي يخفف هذا، إنه هو سنة أصلا، هو سنة من سنن الغسل الوضوء الكامل، سنة للمغتسل حتى ما بيأكل شيء، على حدث بيقوم الآن بيغتسل يسن له أن يتوضأ. تمام، يسن له أن يتوضأ حتى أراد الاغتسال في الحال. والله أعلم. قالوا من فوائد دامة الوضوء سعة الرزق ومحبة الحفظة. الحفظة الذين يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يحبونه. ومن الحفظة الرقيب وعتيد، وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والحفظ من المعاصي، والحفظ من المعاصي بالوضوء. والله أعلم. أكمل باب الوضوء وشرع في باب وذكر هنا تنبيهات أن الوضوء يسام من أشياء كثيرة، من الفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا والقيء والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور، كل هذه يسن منها أن أو إذا صدر منه غيبة أو نميمة أو كذب أو شتم أو وقع في كلام قبيح أو لإرادة النوم، كل هذه يسن لها. قراءة القرآن، دراسة العلم الشرعي وآلته، من حمل الميت. نعم، هذا ما هو تجديد، هذا ندب الوضوء إذا فعل شيء من هذه الله من هذه الأشياء أو أراد فعلها. الواحد متوضئ ما فعل شيء حجم بس سن الوضوء، هل هذا تجديد؟ تجديد ولا سنة للرعب سنة؟ ولو أصلا عنده حدث آخر بيكون الوضوء واجب فرض، لكن يسن له إذا فعل شيء من هذه الأشياء وهو متطهر يسن له الوضوء، هذا غير التجديد. التجديد أعلى. باب المسح على الخفين في الوضوء، ما زال في الطهارة، سبحان الله. هذا من الرخص في الشريعة، المسح على الخفين. والأصل فيه ما رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله الأبجلي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ويروى عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. وهو من خصائص هذه الأمة، من خصائص الأمة كإطالة الغرة والتحجيل في الوضوء من خصائص الأمة. أما الوضوء قال هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي، كان إطالة الغرة والتحجيل من خصائص الأمة، ومسح الخفين من خصائص الأمة. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في خفافكم فإن اليهود لا يصلون في خفافهم. وسيأتي بالشروط المطلوبة، يجوز المسح على الخفين في الوضوء لا في الغسل، الغسل يبطلها أصلا، إذا عنده موجب للجنابة يبطل المسح، يجب عليه نزع الخفين وغسل الرجلين في الوضوء. للمسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة، يعني طويلا، نعم. ها نعم شرع المسح على الخفين يكون عموما انه شرع في المدينة بعد نزول الأحكام. الحد نص على السنة التي شرع فيها، المسافر سفرا مباحا سنة التاسعة، متأخر ذلك التاسعة باقي إلى العاشرة، في أواخر سنية صلى الله عليه وسلم. المسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة، يعني طويلا، سفرا طويلا، 3 أيام ولا يليهن، نعم 3 أيام بلياليها، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. هذه رخصة تفيد الناس في السفر خصوصا في البرد، وقت البرد، فإن غسل الرجلين أشد، رجلين عضوان كبيران، فعندما تكون محفوفة بالخفين وغير مغسولة يكون أكن للإنسان، يكون في كن من البرد الشديد، وهي رخصة في حر وبرد، نعم، وأي سفر طويل. 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، سواء المقيم يوم وليلة لا يزيد عليها. هذاك المسافر كانت الرخصة له أكثر من المقيم. نعم. يوم لقول أبي بكر أبي بكرة نفاع بن الحارث أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواهما ابن خزيمة وحبان. وابتداء المدة تبدأ المدة دي من الحدث بعد اللبس، تبدأ مدة 3 أيام من الحدث الذي بعد اللبس بعد أن يتطهر طهارة كاملة. فإذا أحدث بعد لبس الخفين وهو متطهر تبدأ المدة. تمام مطلقا. عند شيخ الإسلام وابن حجر الخطيب، وفرق الشيخ الرملي في الحدث إن كان اختياري أو غير اختياري، أنه إن لم يكن باختياره كالبول والغائط فهذا من الحدث من أوله، وإن كان باختياره كلبس ونوم من أول الحدث، إن كان بغير اختياره كالبول والغائط من انتهاء الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس من الحدث نعم من انتهاء يعني من الحدث يعني من انتهاء الحدث. إذا أكمل فرغ من البول نقول الآن بدأت له المدة. هذا عندهم، والشيخ الرملي قال هذا الحد البول لأنه باختيار، لكن بالنوم أن البول بغير اختيار، وجعل البول النوم بالاختيار، فلهذا يكون ابتداء المدة من أول الحدث. يعني لو نام 6 ساعات فمن حين ما بدأ في الغطيط تمام بدأت المدة، المدة بدأت من حين بدأت في النوم. لو نام 6 ساعات قول 6 ساعات كذا محسوبة دي من المدة عليك في مدة المسح محسوبة منه. والشيخ ابن حجر الخطيب قالوا كل من سوا، كل من انتهاء الحدث. يعني لو نام 6 ساعات فيبدأ المدة بعد قيامه من الله من النوم، الآن انتهى الحدث. نعم. والمقيم يوم وليلة وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. فلو تطهر مع المغرب تمام ولبس الخفين صلاة العشاء متطهر، هو أصلا صلى العشاء متطهر لا زال، 10 PM قام قضى حاجته وخرج من الحمام، قل خلاص الآن بدأت المدة، بدأت المدة من 10 PM. لكن لو نام ما قضى حاجته ما بال ولا تغوى، ما نام نمان 3:30 الفجر قام من النوم بس خلاص الآن بدأت له بدأت المدة من آخر الحدث عند الشيخ ابن حجر وزكريا. وقال الرملي إذا النوم من أوله من حين نام 10 خلاص بدأت المدة. هو خلاف بينهم، مفرقين بين الحدث الاختياري كالنوم أو غير الاختياري كالبول والغائط. وهكذا جعلوا اختياري النوم، أحيانا يغتلوا الإنسان قد يغلب النوم، أحيانا يستطيع ما ينام لكن خلاص جعل النوم اختياري. فإن مسحهما أو أحدهما حضرا ثم سافر قصد أو مسح سفرا تبصر في الصلاة ثم أقام أتم مسح مقيم. تمام تغليبا للحضر، غلبوا الحضر، الحضر هو الأصل والسفر مستثنى، فإذا مسح في السفر في الحضر ثم سافر، أو بالعكس مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. هذه مسألة. المسألة الثانية شك هل ابتدأ المسح سفرا أو حضرا، أتم كذلك مسح مقيم، نفس الشيء، لأنه المتيقن، أنه متيقن. ولو أحدث حضرا ومسح سفرا، ما شاء الله، أحدث حضرا، أحدث في الحضر ثم سافر ومسح له في السفر، أتم مدة مسافر، لأن العبرة بالمسح لا باللبس. المسألة الأولى مسح في الحضر ثم سافر فيغلب الحضر، لكن هنا ما مسح في مسح في السفر، فيكون له حكم، له حكم المسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا.
1: نعم.
2: بأن أخرج الصلاة عن وقتها، لأن عصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة. فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك، لأن المسح رخصة، المسح رخصة وبشروط منها المدة، فإذا شك فيها، شك في المدة، رجع إلى لا، رجع إلى الأصل، فلا يمسح في مدة الشك. تمام. فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر، بنى أمره على أنه الظهر، كله يعامل بالأضر في حقه، لأنها رخصة، دي لابد يتعلق بها اليقين في كل أمر.

فنشك على أحداثها وقت الظهر أو العصر، أو كذلك شكها على أحداثها وقت المغرب أو العشاء، يبني أمره على أنه إيش؟ على أنه المغرب. نعم. ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل، فهذا يبطل اللبس، يبطل المسح على الخفين، ولا بد يغتسل أول، انزع الخفين واغتسل بعدين بإمكانك إعادتها. ذكرها صاحب الزبد ثلاثة أشياء بها يبطل المسح على الخفين، قال فيها مبطله خلع، إذا خلعها كذا قام يعني بيشوف ولا حسب حرارة نزلها، يقول خلاص انتهى المسح، بغيت مسح تطهر من جديد، خلع. ومدة الكمال، وهذا واضح، إذا انتهت المدة للمسافر ثلاثة أيام بالليالي لازم تنزعهن الآن وتغسلهن. ومدة الكمال، أو انتهت اليوم وليلة للمسافر لابد تنزعها. وموجب اغتسال، فقدميك اغسل، وموجب اغتسال، فقدميك اغسل، دي جملة معترضة، لكن لأجل النظم جعلها تكون في الأخير، يبطل الخلع ومدة الكمال وموجب اغتسال فقدميك اغسل، لكن لأجل النظم جعل الجملة المعترضة فقدميك اغسل، يعني في انتهاء المدة وفي الخلع وفي اللي بعدها المسألة، وهي موجب الاغتسال يعني الجناب، إذا أصابته جناب. في هذه الحالات الثلاث يبطل المسح. فإذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن ينزع الخفين ويتطهر طهارة كاملة، ثم أن أراد أن يلبسهما مرة أخرى فليفعل، وأن ترك واحد كل يوم قدو بينام يطهر يلبس الخفين مشان الفجر يوم يقوم ما يغسل رجليه، ماشي تمام، رخصة، رخصة له، خصوصا في البرد، هذه قد يحتاجها بعضهم خصوصا في الأماكن الباردة شديدة البرد. ثم شرع في شروط المسح على الخفين، عند البدأ بمسائل، بس بمسائل وبالمدة المقررة في السفر الطويل أو الإقامة، قال وشرطه أن يلبسه على وضوء كامل، لابد بعد الطهارة الكاملة، فلو غسل رجله اليمنى فألبسها الخف، ثم غسل رجله اليسرى فألبسها الخف، هل يصح؟ يبقى على كذا؟ لا ما يصح، لأنه الآن لبس الخفين قبل الطهارة الكامل، ألبس اليمنى خفها قبل الطهارة، لا قبل الطهارة الكاملة، فأجب عليه الآن ماذا يفعل؟ قد غسلهن الآن، غسلهن والخفين فيه، لأقول كان لبست الخف الثاني بل الأول قبل تمام الطهارة، غسل خف الرجل اليمنى لبسته قبل أن تكمل الطهارة، يقول الآن نزعهن والبسهن مرة ثانية، يعني متطهر هو ولا لا؟ لكن طريقة غير صحيحة، نقول نزع الخفين والبسهن مرة ثانية، صعب ولا سهل؟ ما أبغى مهندس يركب، أنت بنفسك البسهن مرة ثانية وخلاص، استمر في المسعى عليه. الشاهد هنا أنه مشترط أن تكون طهارة كاملة، أن يلبسه على وضوء كامل، وأن يكون طاهرا الخف، يعني الخف طاهرا لابد، وإذا كان ما يصح المتنجس. فلا يصح المزع على خف من جلد ميتة قبل الدباغ، ميتة عاد ما دبغ جلدها وسووا خف منها ولبسوه إياه، ما يصح، لأن يعني هذا نجس، لابد أن يكون مدبوغاً.

0: أما من الأعلى ما يضر. لو كان الخف كبير فضفاض عالي أعلى من الكعبين لكنه واسع حيث أنه ينظر إلى محل الفرض من الأعلى، هل يضر؟ لا يضر، لا يضر. بخلاف الصلاة، الصلاة يشترط الستر فيها من أعلى ومن الجوانب، من الأسفل لا يضر. كان واحد عنده سراويل طويل أو إزار، سراويل عريض جدا أو إزار، بحيث لو واحد نظر من أسفله لرأى عورته، تمام، ما يضر في الصلاة. لكن لابد من الأعلى يكون مستور في الصلاة. لو كان عنده قميص ثوب ولا كاني عريض، عندما يركع تشاهد سرته أو ما تحته من هذا الجيب، تمام، تبطل صلاته. في الخف بالعكس، من الأعلى ما يضر، لكن من الأسفل ومن الجوانب يضر. لابد يكون مستور من الأسفل ومن الجوانب. ولو كان الخف شفاف بلاستيك قوي بس شفاف، تنظر قدامه كلها، هل يجوز أم لا؟ ها؟ يجوز إذا كان قوي صالح لتتابع المشي، يجوز. بخلاف الصلاة، لو زبس في الصلاة ثوب شفاف ما تصح صلاة، مقصود ستر العورة، وإنما مقصود ستر محل الفرض، رؤيته ما تضر، ما تضر رؤيته من الشفاف، لأن المقصود في ستر العورة في الصلاة منع الرؤية، والمقصود هنا منع نفوذ الماء. إذا كان شفاف زجاج أو بلاستيك ما يضر. الرؤية ما هي شرط هنا، الرؤية أن الماء لا ينفذ ولا يصل إلى محل الفرض. المقصود في ستر العورة في الصلاة منع رؤية العورة ما بين السرة والركبة للرجل، ساترا لجميع محل الفرض مانعا لنفوذ الماء. لو صب عليه ما هو مانع لنفوذ الماء حق المسح، منين بينفذها؟ قليل جدا. لكن لو صب الماء على هذا الخف، هل الماء بينفذ ولا بيمنع الخف؟ إذا كان بيمنع هذا هو الشرط، يكون الساتر مانع لنفوذ الماء عند انصبابه عليه. وإن كان لا، لو صبينا ماء عليه بيمر الماء بينفذ، فهذا لا يصح. مانعا لنفوذ الماء يمكن متابعة المشي عليهما، يعني أن يكون الخفان قويين، لو تابع المشي عليهما من هنا من المسجد إلى المنزل إلى البيت إلى العمل وهن قويات، يتحمل ما يتقطعن بالمشي ولا يتمزقن بمجرد المشي ولا يتخرقن، فهذا معنى القوة له، قوة الخفين، بحيث يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته. نعم، سفر قصر حتى الله. هذا بالنسبة للمسافر، وإن كانوا مقيم أن يكونا قويين بحيث يستطيع أن يتردد في حاجته يوما وليلة. عند الشيخ ابن حجر وعند العلامة الخطيب لحاجات سفره يوما وليلة، يقول لو كان يوم وليلة حاجات سفر يوم وليلة، المشي مشي حاجات سفر يوم وليلة، والمشي في السفر يحتاج الإنسان أكثر من حاجته للمشي في الإقامة، قصده في قوة الخفين للمقيم، هل قوتهما للتتابع مقيم يوم وليلة فيما حاجاته، أو قوتهما للتتابع مسافر يوم وليلة؟ شيخ الخطيب قال لي قوتهما للتتابع المشي كالمسافر، بس يوم وليلة، مسافر يوم وليلة، ما هو سافر ثلاثة أيام. والشيخ ابن حجر قال له تردد مقيم، يمكن تقوم تتابع المشي بينهما لتردد مقيم، هذا بالنسبة للمقيم. أما المسافر لابد من قوتهما لتتابع المشي 3 أيام بلياليا، تمام، عشان قوته إذا كان قوي جدا خلاص ما عاد يحتاج لل، لا ما شاء الله صنعوا خفاف قوية فيتردد 10 أيام أو 3 أيام، خفاف قوية سميك الجلد سميك مخيط خياط متقن، فهي كافية ما شاء الله للمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، صر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام المولد السنوي الكبير مساء هذا اليوم السبت بعد صلاة المغرب بجامع الإمام محمد بن علي مولى عيديد، كما سيقام مولد بمسجد البطيحة بحارة المحبار، ومولد آخر بمسجد الهادي بعيديد بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. ضمن احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خير البرية عليه أزكى الصلاة والتحية والتسليم، سيقام المولد السنوي في مسجد بالفقيه المسمى بمسجد الحصى بالسوق، وكذلك مولد بمسجد النور بحارة النويدرة بمدينة تريم مساء هذا اليوم السبت بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من حثنا على طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعلى آله وصحبه وسلم استجابة لنداء الله الحق الأعلى سبحانه وتعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للتفقه في الدين وتزكية النفس، يعلن دار سيدنا الفقيه المقدم عن عقد الدورة التعليمية 29 للنساء ابتداء من يوم الاثنين 25 ربيع الأول الموافق للسابع من سبتمبر، ولمدة 40 يوما في كل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، علما بأن الدروس ستبدأ الساعة 8:30، كما سيتم توفير مواصلات الساعة 8 من المواقع الآتية: حارة الروضة أمام مسجد السعيد، أمام منزل السيد حسن بن علوي العيدروس، أمام مسجد الأبرار، أمام مسجد الروضة، أمام دار الزهراء، حارة المحيضرة أمام منزل أولاد المرحوم السيد عبد القادر بن محسن العيدروس، حارة عيديد القبلية أمام مسجد شهاب الدين، أمام مسجد أبو قصي، أمام مسجد مولى عيديد، أمام مسجد الفتح، أمام مسجد التقوى، من أمام مسجد البر، ومن أمام مسجد مولى عيديد مولى القبة، ومن مسيال التربة، حارة الحاوي من أمام مسجد الإمام الحداد، وحارة حسن عوض من أمام مسجد الإحسان، وحارة دمون من أمام مسجد مشهور، ومن أمام منزل أولاد المرحوم السيد علي بن حسين بن شهاب. إعلان: يرحب دار الزهرة للدراسات الإسلامية بضيوفه الكرام في مولد دار المصطفى، وذلك يوم الاثنين 25 ربيع الأول عام 1448 هجرية، طلبا للسكينة في المجلس. يرجى للنساء عدم اصطحاب الأطفال ومن هم دون 13 سنة، ويمنع دخول البياعات. يبدأ استقبال الضيوف من النساء في مدرسة دار الزهراء في الجبل من قبيل الظهر إلى قبيل المغرب، فأهلا وسهلا ومرحبا بجميع النساء. تواصلا مع أسبوع فعاليات نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للعام 19 لعام 1448 للهجرة، يعلن مركز الإشعاع الثقافي الاجتماعي بحوطة الإمام أحمد بن زين الحبشي عن إقامة محاضرة للنساء، وذلك عصر هذا اليوم السبت، بعنوان: توجيهات من نور النبوة إلى نساء الأمة، يلقيها الداعية الدكتور ياسين بن أحمد بحميد. المكان: بيت السيد أبو بكر بن شيخ الحبشي بشعب أحمد بالحوطة. وبعد صلاة العشاء لقاء خاص بالطلاب الذين درسوا هذا العام 1448 بدورات دار المصطفى بتريم من أبناء مدينة الحوطة وضواحيها، الساعة 10 جلسة سمر تحييها فرقة البدر الساطع بالحوطة. المكان: بيت السيد أبو بكر بن شيخ الحبشي بشعب أحمد بالحوطة، والدعوة عامة للجميع لحضور السمر، صادر عن قسم الإعلام بمركز الإشعاع بالحوطة.
3: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
4: دار زين الحمد لله ما شاء الله العزومة الناس ورحابها كيف عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
5: شفت كيف نعجبك؟
4: نعم ما شاء الله أخوي يمعك خبران على الدار.
3: ويوم الأحد بتاريخ 24 ربيع الأول 1448 للهجرة وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدار المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
6: محمد المصطفى الشافع المشفى ربي صلي على.
3: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
7: هذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
3: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

0: العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته: تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي، كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء، وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.
1: الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولي المتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخواننا الأعزاء مستمعي نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها هو من جديد يتجدد اللقاء بكم مع حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. فأهلا وسهلا بكم في رحاب العلم والعلماء، تلكم الرحاب العظيمة الواسعة التي أسسها ودعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يلهمنا الرشد في كل حال من أحوالنا. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو فضيلة العلامة الداعي إلى الله الحبيب علي المشهور ابن محمد ابن سالم بن حفيظ، جزاه الله خير الجزاء على تكرمه بالحضور واستعداده لإفادتكم والإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في أمور دينكم، ونسأل الحق عز وجل أن يكتب لنا ولكم الفائدة والقبول. مقدما مستمعينا في مطلع هذه الحلقة، ونحن في مستهل شهر تحن إليه قلوب المؤمنين، شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فما هي أفضل طريقة نغتنم بها هذا الشهر، نستقبل بها هذا الشهر، ننال بها بركة هذا الشهر؟ أفيدونا حبيب مشهور، جزاكم الله خير الجزاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه في كل وقت وحين. أما بعد، فإن السؤال المقدم حول حلول الشهر المبارك شهر ربيع الأول من يوم الجمعة، وهذا اليوم لنا هو اليوم الثالث في ربيع الأول. لا شك أن كل مؤمن صادق الإيمان صادق المحبة في رسول الله يفرح بقدوم هذا الشهر المبارك الذي في ذكرى ميلاد المصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمن كان يشعر في قلبه وفي حزازة نفسه الفرح والسرور بهذه الذكرى العظيمة، لا شك أن هذا من علامة الإيمان ومن علامة الحب في الله. وأما من دخول ربيع الأول عنده وخروجه مثل الأشهر الأخرى ما له ميزة ولا كان ما كان في ذكرى، فهذا مما يدل على ضعف محبته في النبي وعدم تعظيمه لما عظم الله. فإن الله سبحانه وتعالى عظم أشياء كثيرة، ولا هناك شيء أعظم من تعظيم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنه فضله على جميع من سواه، فهو الشفيع والحبيب للإله. فما دام الله خصه بأشياء خصوصيات عظيمة، محمد بشر لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبعر، فمن كان يحب النبي محبة حقيقية صدقية يكون عنده فرح وسرور بهذا الشهر، كما قال القائل وافرح بهذا الشهر لقالوا يا شهر هل ربيع أول ونعمك شهر ما له مثل، لأن شهر ربيع الأول تميز بهذه الذكرى العظيمة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الشهور كلها تمتاز بالفضائل اللي فيها. فرمضان حاز الفضيلة بوجود ليلة القدر فيه، وشعبان لوجود ليلة النصف فيه، ورجب لوجود أول ليلة فيه، ورمضان شهر ربيع الأول وجود المصطفى فيه. فكل ما جاءت الذكريات هذه في وجود المصطفى على صح الأقوال ومعتمد الأقوال أنه يوم الثاني عشر من ربيع الأول يكون ربيع الأول، هذا إذا بنقارن بين ليلة القدر وبين ليلة النصف من شعبان وبين أول ليلة من رجب وبين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نجد النبي فضل الأشياء كلها دون ليلة القدر، دون ليلة النصف، دون ليلة أول ليلة من رجب، والأشهر تلك حاز الفضيلة بتلك الليالي، وهذا الشهر حاز الفضيلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الصادق في إيمانه يفرح بهذا الشهر ويكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر فيه من أعمال البر، يتقدم فيه بإظهار عمل يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، عمل مبرور من صلاح ذات البين أو من الوصية ببر الوالدين أو بالصدقات يتعهد الفقراء والمساكين والمعوزين والمعوقين والمحتاجين، هذا يقول أو بعمل مشروع خير، فيبرز شيء في هذا الشهر لا يدل على دلالة واضحة على أنه عنده محبة للنبي وعنده تعظيم للنبي، لأن النبي بيفرح بماذا؟ بما نقدمه من خدمات ومساعدات لهذه الأمة، لأن النبي محمد نبينا محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن وجد في قلبه رحمة على المؤمنين فالنبي فرحان منه، لأنه كما جاء في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كنت أنت بالمؤمنين رؤوف رحيم فلا شك أن الرسول أنك اتصفت بصفة وصف الله نبيه محمد بها، لا شك أن الرسول بيفرح. فينبغي لنا أن نقدم في هذا الشهر المبارك الاكثار من الصلاة على النبي وإظهار أعمال البر ومن صدقات وغيرها وصلاح ذات البين وبر الوالدين، وكذلك أي قطيعة بين أرحام نقضي عليها، وكذلك نكون عندنا رحمة وشفقة بكل مؤمن وبكل من يقول لا إله إلا الله، حتى لو كان عاصي من رحمتنا به أن ننصحه وأن نوجهه وأن ندعو له دعو الله له بالهداية. هذا الرحمة كما جاءت الرحمة تجلت مع النبي محمد عندما رموه بالحجارة أهل ثقيف بالطائف، رموه بالحجارة وساد دم من عراقيب رجليه، قال أرجو أن يخرج الله من صلاتي من يعبد الله. فتجلت الرحمة الحقيقية في النبي محمد عندما ناله الأذى والرمي بالحجارة وغيره منهم، فصار يدعو لهم. ونحن إذا رأينا واحد عاصي أو رأينا واحد شاذ من رحمتنا به أن ندعو له الله يهديه، أن الله يدله على الطريق الصواب، أن الله يطفي نيران الفتن، هذه كلها بالدعاء والالتقاء لله، لأن هذه الأمور كلها تفرح النبي. فيجب أن نضحي في هذا الشهر وأن نقدم شيء عمل نبرزه، يعني لا يوجد قبل ربيع الأول فيه، لكن لما دخل ربيع الأول أبرزنا أعمال تفرح النبي وتسر قلب النبي، هذا يدل دلالة حقيقية صدقية على محبتك للنبي. وأما الدعوة كل واحد يقول أنا أحب النبي وفرح بهذا الشهر ولا قدم شيء خدمات ولا قدم شيء أعمال تسر قلب النبي، هذه المحبة شكلية، يا مكثر الشكليات في هذا الزمان، فالشكليات كثيرة، فالمحبة الشكلية مثل يقول أنا أحب النبي ولكن ماذا قدمت للمحبة. هذاك واحد قال له أحبك يا رسول الله، قال لما قال أعني بغت الجنة معك، قال له أعني بكثرة السجود، يعني ما بتقع المحبة للنبي وانت مقصر في الحقوق وفي الواجبات. فالله يفقنا إن شاء الله لأن نبرز كل واحد مننا ينبغي له يبرز فيه من أعمال البر ليصير قلب النبي محمد يقول هذه إكرامية للنبي محمد. الله يوفقنا لذلك إن شاء الله، ويقع قدوم قدوم ربيع الأول قدوم خير وقدوم بركة وقدوم يعني ناصر الإسلام وتأييد الإسلام والمسلمين. وندعي الله كلنا من قلوب وجلة، من قلوب خايفة، من قلوب مستكينة بتعجيل الفرق المسلمين، والله والله أعلم.
2: أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال مباشر من أحد المستمعين الكرام، أخونا المستمع، تفضل يا أخي.
4: طيب، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معنا سؤال في الحيض، مرأة طهرت على رأس 60 من النفاس.
2: ارفع صوتك شوي لو تسمح.
4: مرأة طهرت على رأس 60 من النفاس.
2: أيوه.
4: 10 أيام. ثم الدم 7 أيام. ثم طهر 10 أيام والآن دم. مفهوم؟
3: نعم.
4: طيب سؤال ثاني عندنا، ركبنا مع صاحب سيارة في الخط بعد مسافة كذا، بعدين قال بيت أجرة ولم يشترط ذلك، هل تستحق؟ وطلب أجرة أكثر من أجرة المثل، هل تستحق الأجرة أو ما تستحق له؟ والعفو.
3: بسم الله والحمد لله. الجواب على السؤال الأول، حيث يقول السائل في سؤاله أن امرأة طهرت على رأس 60، على رأس 60 يوم من نفاسها ظهرت الطهارة، فهذه ما دام طهارة على رأس 60 فتعتبر 60 كلها نفاس، ثم طهرت 10 أيام كما قال في سؤاله، هذا طهر شرعي. جاء الدم 7 أيام، جاء الدم 7 أيام هذا حيض، لأن بين الحيض والنفاس يكفي أقل طهر حتى لحظة. إذا كمل 60 يوم وظهرت الطهارة على المرأة النفسة، ثم عاد الدم حتى في نفس اليوم حتى بعد ساعة ساعتين، الدم يعود حيض، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم، بين الحيض والنفاس حتى لحظة إذا كمل 60. إذا كمل النفاس 60 وظهرت الطهارة ولو طهر عليها ثم عاد الدم، فالدم الذي يعود يسمى حيض، يسمى حيض جديد. وهذه المرأة طهرت 10 أيام كما جاء في السؤال، ثم جاء الدم 7 أيام، حيض هذا 7 أيام، ثم جاء الطهارة 10 أيام، 10 أيام الطهر ناقص عاد، لأن الطهر بين الحيضتين 15 يوم، فرق بين النفاس انقطاع الدم حق النفاس والطهر، الطهر 10 أيام ثم جاء دم، هذاك أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم، لكن ذاك كله حيض ونفاس، استكفينا بالطهر 10 أيام، 10 أيام طهر يكفي حتى نص ساعة طهر، حتى ربع ساعة طهر يكفينا بين الحيض بين النفاس والحيض، فحكمنا بالدم اللي جاء بعد 10 أيام حيض، طهرت 10 أيام هذا من ضمن الطهر. لما جي الدم بعد 10 أيام يعتبر الدم هذا جاء في أيام يجب أن تكون طاهرة فيه، لأنها معها 10 أيام عاد الطهر له 5 أيام، فالدم الذي جاء بعد العشر الطهر الحقيقي نعطيها عنها 5 أيام منه طهر شرعي، الشارع يعتبرها طاهرة، يأمرها بأن كل فرض تغسل فرجها وتحشوه وتعصب وتتوضأ وتوالي بين الوضوء وتوالي بين الصلاة مدة 5 أيام. فنقول طهرها مكون من نوعين، طهر حقيقي 10 أيام وطهر شرعي 5 أيام، يومين بعده ذاك حيض، لأن أقل الطهر كم؟ 15 يوم، فأعطيناها طهر شرعي بأقله، وهو 10 أيام طهر حقيقي و5 أيام طهر شرعي، يومين بعد من السبع ذي العادة الأخير حيض، طهر بعد 7 أيام الآن طهر معه، ولها 15 يوم من بعد السبع ذي، السبع هذه شلنا من الخمس غلاق العشر صارت 15 طهر، 10 طهر حقيقي و5 طهر شرعي، يومين حيض، لأن أقل حيض يوم يوم وليلة وهذا يومين أقل الحيض. لما طهر الحين بعد 7 أيام هذا الآن نعطيها لازم طهر 15 يوم، أنت إن كان طهر حقيقي يا حبذا، وإن كان شيد دم ظهر عليها تعصب وصلي فيه باعتبار الحيض نعم ملحوظة عادها، يومين هذه لو انقطع دم إلا يومين وجاء الدم نقول لا صلي، ليه؟ لأنه يمكن جمع اليومين مع الدم الأخير ذلك في حيط تترك الصلاة. لما تكمل 15 يوم من بعد اليومين، الحين لما اعتبرنا حيضها يومين يمكن عاد 13 يوم تسمى حيض فوق اليومين ذي، إن انقطع الدم 13 يوم وجاء دم بعد عليها تعصب وصلي، لا يمكن جعله حيض، لأن ما حد يومين حيض و13 طهر حقيقي جاء الدم ذحين تعصب وصلي فيه. أما إذا كان لا جاء الدم هو ذا 7 أيام ذي أخذنا منها 5 أيام غلاق الطهر، بقت يومين حيض، طهرت يومين وجاء الدم حيض عاد، لأن عدلنا ما حد يومين في الحيض، وكم أكثر الحيض 15 يوم. فالدم الأخير ذا اللي جاء بعد السابع ذا نضيفه إلى اليومين يعتبرناها حيض، إلى أن تكمل 13 يوم فوق اليومين. إذا كمل 13 يوم فوق اليومين 15 يوم جاء الدم، الدم ذا معاده حيض، لا يمكن جمعه مع اليومين، فنقول الدم اللي جذات عصب وصلي تعتبره طهر. هذا ما يتعلق بمسألة الحيض والنفاس. أما السؤال الثاني حول ركوبه في سيارة، سيارة معروفة سيارتها أجرة ولم يشترط مع صاحب السيارة أجرة معينة، فإذا كان معروفة الأجرة معروفة كما بين تريم سيوون بين سيوون والقطن أو غيرها أجرة معروفة وركب معه بدون شرط، فالأصل أن تكون الأجرة المعروفة عند الناس المتعامل بها عند الناس، إذا هي معروفة عند الناس الأجرة محددة قده، فإن طلب أجرة زائد ما يجب عليه بدل، يجب عليه بدل الأجرة المعتاد. أما إذا كان ماشي أجرة معروفة ألا كل باتفاقه، هذا يعتبر غدر من الشخص الذي غدر من ناحية وإهمال من ناحية، إهمال من ناحية الراكب، هذا مفروض بيركب في سيارة ويعرف إنه بقى كلام منه يشارط يقوله كم الأجرة، لكن لما وقع على بله وركب بس وفي أثناء الطريق قال بغى أجرة زايد، هذا يعتبر غدر من صاحب السيارة وإهمال من الراكب، فيجب أن يصلحون ويتفقون على شيء أو يجي ثالث يفصل القضية بينهم، ولا نقول يوقع في الطريق خليه لا هو هنا ولا هو هنا، هذا تصرف يقول اندر من السيارة حق، مفروض إذا ما إما يتفقون على شيء ولا يرجع المحل ليشلوا منه يوقع، لأنه طلع في سيارته على كراء معروف عند الناس يبذلونه معروف قد عندهم، والآن أنت طلبت أجرة زايد، لو بغيت الزايد من محلي ركبت له منه قلت له شوف أنا بغيت أجرة زايدة منه، مفروض أنه شخص معه سيارة إنسان له حر في امتلاكاته، نعم مع أن القانون حق الدولة بتعاقبه إذا كان سيارة أجرة وشال أجرة زايد على الله على المقرر على حسب القانون ذا، لكن الشارع لا، إذا كان شخص يعرف أنها أجرة محددة من تريم لسيوم وهو قصد لصاحب السيارة أبغى أجرة زايدة، إيه مفروض عليك عندما يطلع الراكب في السيارة يقول شو بس أجرة المحددة 100 شو أبغت 200 أجرة محددة 100 أبغت 150، هذا ما في غدر ولا في خيانة. أما خليه يطلع وبعد يوم طلع في السيارة قال أبغت أجرة زايدة، هذه خيانة وغدر، يجب عليه يرجع المحل شل منه، ان بغى الأجرة زايدة بيستحقها من حين ما طلع سيارته يقول له بغى الأجرة زايدة، فإذا سكت وأقر على هذا يلزم عليه يدفع الأجرة، إذا قال شو الأجرة كذا كذا كما بعض الأحيان يجي في أوقات معتها أوقات بليل أو في أوقات الناس ما حد فاضي له يقول شو أنا بغى الأجرة زايدة منكم، سكتوا خلاص واقف عليهم يدفعون زايد. وأما إذا كان لا السيارات موجودة وقصده بغى أجرة زايدة على المقرر، مفروض عليه هذا صاحب السيارة يشرط قبل الركوب، والإهمال اللي حصل من الراكب هذا يطلع في سيارة ويعرف أن صاحبها هذا أما ماشي أجرة متفق عليها، مفروض عليه كم الأجرة أو شو حب أدفع أجرة المثل الأجرة المعتادة بدفعها، والإنسان يقول يدخل من حين ما دخله يدخل بسوء الظن لكن ما عاد قاعد بعد المخرج سيء، وما اذا تخلى بحسن الظن هذا اللي بيشيل لنا بلاش حسن ظنك ذا، حسن ظنك ذاك بغى اجرى، هل يقع حسن ظنك بعدين؟ لا يقع على كلام اللهم الاجرى المعروفه، لكن القشع هذا والزايد على الإجرة المقررة والمعتادة هذا ما ينبغي. فالمؤمن لا يخين ولا يغدر ولا يمكر ولا يتحايل، يمشي بالصدق مع أخوانه المسلمين ويعامل بالصدق. فمن عامل بالصدق الله يعامل بالصدق، وإلا كما تدين تدان، كما تخادع الناس وتمكر بهم وتحايل عليهم وتأخذ أمور إلا بالتحايل، أي قاعد جزاك من ربك إلا هذا التحايل. والله يهدي الجميع ما فيه الخير والله أعلم.
2: آمين، جزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال من أخينا المستمع سالم بن عوض بن حمد بكر. يا مرحبا بالأخ سالم، تفضل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أخبارك؟
2: حياك الله، أهلا ومرحبا.
5: عندي ثلاثة أسئلة للسيد.
2: تفضل، ارفع صوتك شوي.
5: ألو.
2: مرحبا، ارفع صوتك شوي الله يكرمك. مرحبا، تفضل تفضل يا سالم.
5: السؤال الأول.
2: نعم.
5: هي تفضل عندما تسمع من الراديو ولا يوم تقرأ من المصحف؟
2: الثاني.
5: السؤال الثاني، هي تفضل عندما تقرأ وحدك ولا تسمع في حزب؟
2: الثالث.
5: الثالث، إذا ختمت القرآن ووهبت الثواب للأموات هل يصل ولا ما يصل؟ جزاكم الله خير.
2: مرحبا، حياك الله يا سالم، جزاك الله. الله يسلمك.
3: الحمد لله. أما بعد، فإن الجواب على السؤال الأول الذي يقول فيه ما الأفضل، أن يقرأ في المصحف القرآن بنفسه أو يستمع لقراءة القرآن من سجل أو من راديو أو في حزب. فقراءة القرآن بالإثاب عليها الشخص القاري، ولا شك أن ثواب القاري أكثر من ثواب المستمع. المستمع كالقاري، لكن مكان ثواب القاري يزيد. فلما يسمع القرآن من الراديو أو من سجل أو من غيره، أو يقرأ القرآن، أفضل لما يقرأ. لأن ورد على الإمام علي حديث عن النبي قال: من قرأ القرآن وهو يصلي من قيام يعطى بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأ القرآن في الصلاة من جلوس يصلي إلا جالس مع القدرة على القيام يعطى بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأ القرآن على وضوء في غير الصلاة يعطى بكل حرف 25 حسنة، ومن قرأ القرآن على غير وضوء بحفظ يقرأ بلا وضوء ما حمل مصحف كان يقرأ حفظ يعطى بكل حرف 10 حسنات. فهذا ثواب التلاوة عظيم، لكن ثواب الاستماع للقرآن فيه فضل. نعم، ملحوظة إذا كان يتأثر ويتعظ ويدخل الخوف والابتعاض أن ما يسمع القرآن أكثر مما يقرأ. فبعض الناس أن ما يسمع القرآن بالصوت الحسن أو باللحن الجيد أو بالإلقاء الجيد يخشع ويتأثر ويبكي، يكون الاستماع للقرآن تأثير قوي، ولو قرأ القرآن هو ما يكون تأثر عنده ولا. فنقول هذا الشخص الذي يكون له تأثر بالقرآن، لأن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالغرض من القرآن الادكار والاتعاظ. فإذا كان حال الشخص هو لما يقرأ القرآن ما يتعظ ولا يدكر ولا، خلاص يقرأ ويهد وكذا هذ ولا شيء، ولكن لما يستمع له من راديو ولا من سجل ولا من غيره يكون له تأثر، يكون له بكاء، يكون عنده خوف، يكون عنده اتعاظ واعتبار. فهذه إذا كان هذا الحالة فلما يسمع أفضل. وأما إذا كان لا كله سواء ذا ولا، فنقول قراءتك للقرآن أفضل. لكن السؤال الثاني يقول: هل أفضل لما يقرأ وحده أو يقرأ في الحزب؟ القراءة مع الحزب أفضل. لماذا؟ لأنك لو كانت قراءتك للقرآن قوية وغلط قليل، فالإنسان معرض الغلط. فلما يقرأ الإنسان وحده من أين يعرف الخطأ حقه؟ لو غلط غلطة ما حاب ينبه عنه، لو كان حتى قراءته قوية للقرآن، فربما تكون غفلة منه في ضمة أو فتحة أو كسرة أو مد أو حتى إدغام أو إظهار أو غيره، ما بيعرفك غلطتك ألا ليستمع لك. فإذا كان قراءته قوية وجيدة وبيقرأ يعني كمية من القرآن ومامون الغلط واثق إن ماشي غلطة فتقع عنده، هذا لا شك أنه لما يقرأ قدر كبير من القرآن أكثر مما يصله في الحزب، مع أن القرآن اللي بيقرأ بتدبر والتعاظ ومامون الغلط ما أنا غلط، قد يكون هذا أفضل. لماذا؟ لأنه بيقرأ قدر أكبر. أما شخص الذي لم يأمن من الغلط ولا عنده وثوق أن قراءته صحيحة، هذا حرام عليه يقرأ وحده يدخل الحزب، لأنه ما بيعرف غلطه إلا أن سمعوا له ناس. أما إذا قرأ وحده هكذا قالوا حضر شخص في الحزب وقال يتبارك رأى مقرأ كروا عليه بالرد، كفروا الرد عليه. معاذ مصدق أنه يغلق المقرأ، شافها زرة لما ردوا عليه أولا وثانيا وثالثا وقعد له زرة، الحمد لله غلق المقرأ. بعد ما غلق قال أنتم حسوديين، أنا هذا المقرأ قريته قبيل وحدي، ما حد غلط بي، يوم قدنا عندكم غلطوا بي. قال له واحد قريته وحدك حتى قيت 100 غلطة، ما حاب يدلك على غلطك، ولكن ما يعتبر الإنسان أنه غلطان إلا ما يقول له حد يستمع له. فالحين هذا الشخص الذي قدم السؤال عنه، إذا كان قراءته جيدة قوية ومتقنة ومامون الغلط واثق من نفسه، أشك إذا بيقرأ قدر كبير من القرآن. لكن ما جاء في السؤال اللي جاوب على السؤال الأول أنه بكل حرف يحصل 100 حسنة أو 50 حسنة أو 25 حسنة، هذا بيقرأ في لو نص ساعة قرأ فيها جزئين بترتيل وقرأ متقنة، لو كان في الحزب يحصل مقرأ بيكون هذا لما أنه متقن القراءته بيقرأ جزئين قراءة متقنة ولا فيها غلط، هذا لا شك أن ثواب القراءة أفضل. نعم الشخص الذي يقرأ في الحزب وأن كان يا مقرأ عنده مقرأين وقصد التشجيع لأخوانه على الحزب، ترغيب لهم تكثير سوادهم، فالإنسان الحين لما يحضر الحزب يقول أنا بقرأ وحدي بقرأ جزء جزئين أكثر من حق الحزب، لكن لو تفرقوا الحزب مع البيقام ذا، فتشجيعه للحزب ويبقى إذا جاء المقرأ يقرأ وإذا عبر عليه يستمع، المستمع كالقاري يحصل ثواب الاستماع، واللي جاء المقرأ عنده يقرأ المقرأ وبيحصل ثواب القراءة ثواب الاستماع ثواب تشجيع للحزب وثواب يعني تكثير سواد القراء حلقات. فالحلقات للقرآن لما تقام حلقة حلقتين ثلاث حلقات أربع حلقات كلها في القرآن، هذا يعطي تصور صورة أعظم. ما إذا كل واحد يقرأ وحده شو يقولوا على أموات، قال لا قرأ على أموات كل يقرأ وحده، لكن اللي هو قراءته قوية قرأ جنب. وأما إذا كان قرأ منها التعاض والاعتبار ويتفهم الغلط الإنسان حتى قوي القراءة، فقال بعض الأحيان فلته منه يغلط، فإذا كان يعرف أنه يمكن يقع في الغلط فقراءته مع الحزب أفضل وأفضل وأفضل. وإن كان قراءته واثق من صحتها وأن قراءة صحيحة ولا فيها غلط وبيقرأ قدر أكثر، فنقول هذاك الذي يحضر مع الحزب بنية القراءة معهم والاستماع لمن يقرأ وتشجيعهم تكثير سوادهم وعمارة شعيرة مسنونة عن رسول الله بحب البلاد باجتماع الحلقات القرآن، لأن اجتماع حق القرآن هذه من حلقة الذكر، القرآن ذكر واجتماع له من حلقة الذكر، فحصل فضائل من زوايا متعددة. ولما يبقى واحد يقرأ بيحس الفضيلة من زاوية أنه قرأ قدر أكبر، ذل عادي إذا كان قراءته صحيحة واثق من صحتها ولا فيها غلط بيحس الثواب من زاوية واحدة. ولكن هذا اللي يحضر من الحزب بيحس الفضائل منوعة كما شرحناها لك. فينبغي الإنسان أن يشجع الحزوب وحلقات القرآن وحلقات الذكر حتى يحصل فضية التشجيع والترغيب تكثير سواد الصالحين وحياة سنة وثواب القراءة وثواب لا الاستماع، لأنك لما تقرأ معه بتسمع لسه خلاص. فعرفنا أن الحزوب وإقامتها يتحصل صاحبها على ثواب من عدة زوايا، من عدة زوايا يحصل ثواب مش من زاوية واحد. وإذا قام وحده في جانب من المسجد أو في بيته وقرأ قرآن فقط حصل فضية أن قرأ قدر من القرآن كثير فقط، معاش من الزوايا الأخرى ذيك. وثم أنه عاد وذل إذا كان قراءته صحيحة. أما إذا كان عارف نفسه أنه يغلط هذا حرام عليه، قال حرام على الإنسان الذي يعرف أنه يقرأ غلط أن يقرأ وحده. إذا بيقرأ القرآن يجب عليه أن يذهب إلى عند شخص يعني قراءته صحيحة يخليه يستمع له ولو بالأجرة، وإن ما حصل أحد بلاش يستمع له يدفع له أجرة، هذا لأن ذا كلام الله، تحريف القرآن تغيير القرآن من كبائر الذنوب، ما يجوز الإنسان يحرف الكلام بعد مواضعه. والتحريف حتى النبي يقول اقرأ القرآن كما أنزل، ورتل القرآن ترتيلا أي جوده تجويدا، والتجويد ما هو بالنغمة لا، تطبيق أحكام التجويد من إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء وإشمام وقلقلة وغير ذلك، مدود وعطاء أحكامها. الله يوفقنا إن شاء الله أن نعطي القرآن حقه. على سؤال ثالث.
2: نعم، قبل ما ناخذ السؤال الثالث معنا قبل مدة على الخط أخونا المستمع عبد الله بن هود بحرمي، تفضل يا أخ عبد الله.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: معنا سؤالين.
2: تفضل.
6: السؤال الأول هو بالنسبة للحيض، يحرم عليها قراءة القرآن.
2: نعم.
6: ولكن هل في هناك قول يحمل على أنه بالنسبة للطالبات أنه يقرأن القرآن للتعلم؟
2: نعم.
6: هذا السؤال الأول. السؤال الأول، سمعنا في البرنامج اللي هو في الأسبوع الماضي أنه في أحد النسوة وجدت حلقة من الذهب قبل 5 سنوات تقريبا.
2: أيوة.
6: وهناك أحد النسوة كانت ربما تكون هذه الحلقة لها من الذهب، فأفيدونا عن هؤلاء. مرحبا، السلام عليكم.
2: الله يسلمكم، جزاكم الله خير. عفوا، نرجع للسؤال المستمع اللي قبله، يقول إذا ختمت القرآن وهبته للأموات هل يصل أو لا يصل؟
3: قراءة القرآن خلاف بين العلماء في وصول ثواب القراءة، هل تصل أو ما تصل؟ وأصح الأقوال وأرجحها وأكدها أن القراءة مثل الثواب الذي يحصله القاري يصل للموهوب له، وهذا من فضل الله وكرم الله وجود الله، لأن الله أكرم الأكرمين، وخزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد مطالب عطاياه، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، مخوط وضعته في البحر ثم أخرجته نزعته منه، ماذا يقصر البحر؟ لا شيء، ما كأن شيء حصل، فملك الله عظيم. فهؤلاء اللي يقولون أنه لا يصل تحجير على كرم الله، هل أنت بتعطيه من مالك أو من حقك أو من ملكك؟ بتعطيه من فضل الله، من كرم الله، من جود الله، من عطاء الله. فنقول أصل الثواب التلاوة للقارئ، إنما من كرم الله سبحانه وتعالى عند من يقول من العلماء بوصول الثواب إلى يروح المهدى له الثواب، هذا مثل الثواب الذي يعطاه القارئ يعطاه الموهوب له. ولو وهبت القراءة حتى للمسلمين المؤمنين جميع الأموات المسلمين، كرم الله وجود الله وفضل الله وعطاء الله أعظم وأعظم، بايسرحهم كلهم ولا شيء، ذل الأفكار الضيقة والعقود المتحجرة واللي فوق الضيق بعض بعض الناس يتحكمون في ملك الله. فالإنسان ربي يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وإذا ظننا في ربنا أن يعطي جميع أموات المسلمين مثل ثواب الإخلاص أو المعوذتين أو ياسين أو غيرها، هل هذا صعب على الله أو هذا بعيد على الله؟ حاشا وكلا. فالله سبحانه إن الله على كل شيء قدير وكرمه واسع، يشمل الطائع والعاصي حتى. فعلى كل حال صح الأقوال وأكدها، فينبغي الإنسان إذا قرأ القرآن أن يهب ثوابه ويقلد العلماء القائلين بوصول الثواب، لأن هذيلا قالوا يصل، وما ذيلا قالوا لم يصل، إنما هو ما تضح لهم الدليل ولا ظهر لهم الدليل. فما دام ظهر عند هؤلاء الدليل وصول، فنقول نحن مع القائلين بوصول الثواب، فنعتمد ما قالوه العلماء الأساطرة الكبار الذي يقولون بوصول. من جملتهم الإمام أحمد بن حنبل الذي يقول بعض الوهابية أنهم على مذهبه، فإن كانوا على مذهبه فإن الأصح والمعتمد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن ثواب القراء يصل لمن المهدى له. وعلى كل حال فينبغي لهذا القارئ الذي متعلق بالقراءة ويقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن ينبغي له أن كل ما قرأ ختمه أن يجد ثوابها لوالده ولقرابته وأرحامه وأهل بلاده ولجميع المسلمين، وكرم الله وفضل الله يشملهم كلهم، كلهم بيعطى قسم من ذلك، وهو القاري له الأصل الثواب وأصل الأجر له، وذلك إلا من فضل الله وكرم الله، والله يفق الجميع كل خير.
2: جزاكم الله خير الجزاء. هذا نرجع إلى سؤال المستمع عبد الله بحرمي، سؤاله الأول: هل هناك قول يحمل الطالبات في قراءة القرآن التعلم وهي حائض؟
3: قراءة القرآن حرمها الشارع كما قرر العلماء الشافعية في كتبهم أن قراءة القرآن حرام على الجنوب وعلى الحائض والنفساء، ولا يجوز للجنوب ولا للحائض ولا النفساء أن تقرأ القرآن بقصد التلاوة، بقصد تلاوة القرآن هذا أول حرام. أما بغير قصد التلاوة كقصد التحصل أو الرد، امرأة حائض

0: وحد يقرا القران قصد الرد، لم تقصد التلاوه، هذا قصد الرد او قصد التحصن. جاء في الحديث قراءه ايه الكرسي حصن عند النوم او عند في اي موقع المواقع، فيجوز للمرأة الحيض أن تقرأ تلك القراءة الآيات القرآنية أو السور بقصد التحصن. أو امرأة حيضة حد يقرأ القرآن عندها ويغط في القراءة، يجوز لها أن ترد بقصد الله الرد لا بقصد التلاوة. أما إذا كان بقصد التلاوة فهذا حرام. فالطالبات حكم الحكم النساء الباقيات، فنقول إذا بتقرأ تقرأ الطالبة القرآن بقصد التلاوة حرام. أما هنا قصد آخر صحيح حقيقي، ما ولا هكذا تغطية ما تقول قصد كذا وهو الواقع شيء، الواقع غير ذلك، هذا لا شك أنها مأثومة. وأما إذا كان لها قصد ثاني غير التلاوة فهذا يجوز لرجل أو مرأة، رجل سواء إذا هو جنوب أو مرأة إذا حيض نفسه. وأما إذا شخص بلا وضوء فيقول تقرأ القرآن بحفظ، لو قرأ القرآن ما يحرم عليه، يحمل على الجنوب وعلى الحائض وعلى النفس فقط. والتلاوة إذا كان بقصد التلاوة، وأما إذا كان بغير قصد التلاوة فقد جوز العلماء القراءة بغير قصد التلاوة لمن كان حائض أو نفس أو جنوب، والله أعلم.
1: أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. هذا سؤال من أحد الأخوات المستمعات تقول فيه: بنت معها فلوس نوتها صدقة ثم احتاجت إلى بعض منها، فهل يجوز لها أن تأخذ منها شيئا؟
0: الفلوس التي نوتها صدقة أو حتى فلوس نوتها زكاة مفروضة عنها لا تتعين، يتعين المنوي للصدقة أو المنوي زكاة حتى مفروضة لا يتعين، يجوز يأخذها الإنسان ويصرف فيها ويرد بدلها بعدين، اللهم البدل ينوي معه بعدين. فلو عنده زكاة مفروضة، عنده مثلا 100,000 من الدراهم، قال بزكيها عليه كم؟ عليه 2500، شال 2500 نواها زكاة، ما هي صدقة، عادها زكاة أعظم، وطرحها في جيبه نواها، ويت هذا زكاة مالي المفروضة علي لله تعالى، وضعها في جيبه وزعها في السوق، حصل شي بضاعة بأشتريها، قال معي إلا الفلوس هذه حق الزكاة، يجوز يشلها يأخذ بضاعة بها وبعدين يجيب بدلها ينويها زكاة، البدل اللي يجيبه بعدين ينوي زكاة، لأن الزكاة ما تتعين زكاة إلا إذا قبضها المستحق، لأن ما دام عادها في عندك ملكك توك صرف فيها. الزكاة تبرى ذمتك منها إذا نويتها وقبضها المستحق، هذه خلاص زكاة. وأما قبل أن يقبضها المستحق حتى نويتها ما سمى زكاة، نواها وان كان هذا ما قبضها المستحق، وان كان عاد لا نواها ولا هذا ما سمى زكاة. كما بعض الاحيان في زكاة الحبوب والثمار يكيلون التمر والحب ويندرون لا الزكاة في على جانب، هل سمى زكاة كذا؟ لا نية فيها ولا توزيع، قبضها المستحق، لو شلوها خلطوها بعدين او حد شال شيء منها واقوا عشاء ولا غدا كلوه يردون بدل، وإذا نواها نواها وحتى شيء منها يرد بدل، لكن إذا نواها وقبضها من السحق لا زكاة. فيجب أن نعرف أن الزكاة لا اعتبار لها إلا بعد النية وإقباض المستحق لها، أما قبل أن يقبضها المستحق حتى نويتها. وما السؤال لو ولا صادقة نواتها صادقة ما هي زكاة، هذا خف، يعني نواب يصدق بهذا المبلغ وبعدين بياخذ حاجة خاصة له به ينبغي له. هذا لو فرضنا ما دام الا صدقة ما هي زكاة، الحذر بعدين يقول خلاص الصدقة قد فاتت العابة بدلها، إذا احتاج من الفلوس هذه لنواها صدقة ما هي زكاة وحقذا بها مقاضي له، ينبغي له لا يسهى بعدين يقول خلاص معاش زكاة، يجيب بدلها يصدق، ينبغي ما هو لازم عليه، لأن إخراج هذا القدر للصدقة ما هو واجب عليه. أما إذا هي زكاة واجب عليه يجيب بدلها وتصرفه فيها لا بأس بذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا المستمع كرامة بن سعيد التمور، تفضل يا عم كرامة.

0: اليمان يماني والحكمة يمنية، وفي هناك وقايا أحوال وهناك أمور تدل على دلالة قوية قاطعة على أن الكلام اللي قاله النبي حقيقة وواقعيا. فالنبي ما يقول إلا حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا قال النبي هذا القول ولا هذا الكلام إلا وهو عن حقيقة وعن واقعية. فلا يمكن أن واحد يفهم النبي قال هل مجاملة أو قال هذا الكلام لا تطيب للخاطر أو لا، الرسول لا يقول إلا حقا، فإن كل ما قاله الرسول هو حق وصدق وقد صح، وأثبته كثير من المحدثين رووه وهو موجود في الكتب الحديث. وإذا أردت الاطلاع على رواته ومن رواه وعن رجال الحديث رجاله، فهذا عليك بالمجيء إلى شخص عنده المام بعلم الحديث بيقراك الحديث بالسند المسلسل إلى راويه ومن رواه، فهذا موجود. وإنما في الآن في البرنامج هذا نعطوه أقول لك أن هذا حديث صحيح وأثبته كثير من المحدثين ورووه، ومعناه هو حقيقة، والرسول ما ينطق إلا عن الحقيقة ما ينطق عن الهواء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الكرام، لا نزال وإياكم في حلقة على الهواء مباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، ونذكركم مستمعينا بأنه سوف يقام مساء هذا اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة مولد في مسجد الشيخ سالم بن فضل با فضل الدويلة بالخليف، سيقام مساء هذه الليلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب مباشرة مولد في مسجد الشيخ سالم بن فضل با فضل المعروف مسجد الدويلة بالخليف. ونعود لنواصل وإياكم فقراء، نستقبل باقي أسئلتكم واستفساراتكم. معنا سؤال من المستمع أبو حسين، تفضل يا أبو حسين.
2: بالنسبة للدين، هل يمنع السفر وهل يجوز الاستدانة يتزوج أحد الأولاد ودعوة المعارف يتناول ذلك الطعام لهذا الزواج؟ نرجو التوضيح.
1: حياك الله يا أبو حسين.
0: الدين تعوذ الرسول منه، وقال في دعاية وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ويكفينا أن الدين في صدر الإسلام من ماتوا على دين يقول النبي لهم صلوا على ميتكم. وحكم الدين، ما حكم الدين؟ قال العلماء من استدان لأمر ضروري، أمور ضرورية كما نفقت أولاده ونفقت يعني عياله، ما معه شيء ولكن عياله بلا غداء وبلا عشاء واخذ دين، هذا يجوز، لأنه دفع الدين أخذه لأداء أمر واجب عليه، وعليه أن يفكر في تغطية من أي مكان بعمله أو بنشاطه أو بأي وسيلة. فأخذ الدين يعني من طريقة يعني بطريقة يجوز الشيء الأول يستدين، لكن يستدين لا حاجة ضرورية، كما نقول الحاجات لا كمالية، كما الحين يفعل بعض الناس فقراء يأخذ له هذا فيديو ولا ثاني تلفزيون أو مسجل أو راديو أو غير أو دش دين. طيب نقول في هذا الخير والشر، لما أخذت دين إذا كنت عندك تغذية لهذا الدين الشيء فوق الكمال، ما هي كمالية إلا فوق الكمالية، الكمالية فوق كماليات للأمور حق التبسط والتوسع في الدار، لكن لا عاد بقاله دش ولا بقاله تلفزيون ولا بقاله، نقول هذا إذا استدان لهذا أو الحاجات الكمالية بقاله خضروات وفواكه وبقاله خصار زين مع الغداء، هذه أمور كمالية كمالية، من بيستدين لها؟ هل يجوز أم ما يجوز؟ قال أهل العلم إذا بيستدين لهذه الأمور الكماليات أو غيرها من ما ذكرناه، إن عنده تغطية لهذا الدين مشاهرة له أو مرتب له أو مساعدات تجي منتظرها متوقع وصولها أو مال له غايب عن بلده التغطية معه، قالوا لا يجوز له ولا شيء إثم عليه بالدين، وعليه إذا جاء المبلغ حقه ذا يسدد الدين. أما إذا سدد

0: لها وليس معه تغطية لها، لا له شهر، لا له أموال مرصودة في الخارج منتظرها، ولا له في بنك، ولا له عند أي حد، يأخذ أمور ما هي ضرورية كماليات أو ما شابه أو أشابه ما ذكرنا، ولا معه تغطية. هذا الدين حرام، يحرم عليه شراء هذه الأمور الكماليات. الحين بعض المثل كما هذا أمثلة يبونه خطأ، يقول لقوا زين وخذوا دين، هذا مثال خاطئ وقولة خاطئة. كيف أشي زين وخذوا دين؟ لا لا لا، بقاصروا كل ما دام بتأخذوا دين. الدين هذا النبي تعوض منه، وأعوذ بك من غلبة الدين، تعوذ النبي من الدين، وخصوصا الدين متعوذ منه إذا ما له تغطية، ماشي رصيد له، لا في بنك ولا عند تاجر ولا في مال غايب عنك في سنغافورة ولا في جاوة ولا في بلاد ثانية ولا شيء مشارة لك، وبتأخذ دين تغطية منين؟ على باب الله، كنا على باب الله، لكن الله ما كلفك في أمور هذه كماليات. لكن لما ذكره في السائل في سؤاله قال في زواج، نقول الشخص في الزواج إن خاف العنت بأن كان شباب ويخاف على نفسه من الزنا، ولا خذا دين لا يلعف نفسه، هذا دين جائز له أخذه لأنه أراد حفظ نفسه، لكنه يدفع له حق المهر فقط وحق نفقة يوم وليل، ما بيأخذ دين بيلاقي ضيافات بيلاقي عزوات كبير، نقول لا هذا ما له مبرر، هذا ما هذا الدين فوق اللزوم. أما نعم بتأخذ الدين الذي يجيب لك الحرمة عندك، ولكنك ترك الضيافات والعزومات والأشياء حق المنزل هذه يلاقونها المنزل والأثاث حقه يطلع على يده، هذا من بيلقي زواج وبيجي له كم الناس منزل العريس والأثاث اللي فيه ويطلع دين كبير ولا معه تغطية، هذا حرام عليه، حرام عليه يدين إلا إذا عنده تغطية كما ذكرنا، رصيد له في بنك أو مال معه في الخارج ينتظر وصوله، أو له مشهرة من مكان مربة بتجي مرة، هذا معه شيء رصيد لذلك وتغطية على ما فيه تو يقع زواج كبير. أما إذا كان لا ما يجي تغطية معه أبدا إلا على باب الله، نقول هذا كل يمد يده على قدر فراشه وجوزنا له الدين اللي على قدر الحاجة، كما الحاجة اللي ذكرناها بغى نفق لعياله أولاده بلا غداء ولا بلا عشاء بيدين لهم ضرورة. وهذا الشخص الذي بيتزوج لماذا قال إذا فقد الأهبة وعنده توقان للنكاح، يعني جابوا النكاح يكون واجب ومندوب مباح ومكروه وحرام، قال إذا كان شخص فقد الأهبة ما معه شيء فقير وعنده شهوة للنكاح، إيه قال أفضل لو يتفرغ العباد يصوم كما جاء في الحديث، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء عنده النفقة وعنده كل شيء فليتزوج، فأنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية. فإذا كان الشاب هذا الذي بيدين لله للزواج بيقدين الله قدر الجهاز والمهر بس حتى يعطون مراء وتركوا الكلمان والعوائد القبيحة هذه الثقيلة على الناس، هذا يكون دين كمال ضرورة وخايف العنت، العنت عن الزنا ما عاد يصبر، والأفضل له يصوم كما جاء في الحديث فعليه باء بالصوم فإنه له وجاء، الوجاء يعني وقاية، وإذا قد ما قدر شهوته قوية فلا بأس يتزوج دين لكنه قدر حاجة بس. وأما إذا كان يقدر يكسر الشهوة حقه بالصوم يصوم لأنه ما معه تغطية للدين، فقلنا ذحين الدين يدين لأي يتزوج إذا كان هناك ضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة خوف العنت الزنا، وبيعمل إلا قدر الواجب الواجب من مهر وغير ذلك فلا بأس، لأنه أصبح كأمر ضروري كما الغداء والعشاء والنفقة حق الأولاده وسرته. وأما إذا كان بيلقي من شبع الله بيزيد بيلقي ضيافات بيلقي زواجات وأشياء كبيرة، فهذا يصير الدين اللي عنده عليه حرام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذا عمشور يقول: امرأة عندها حالة نفسية لا تدري متى جاءتها العادة الشهرية ومتى طهرت، فتصلي وهي حائض، وإذا طهرت من الحيض تستمر في صلاتها من غير غسل، علما بأن سألنا عن صحة صلاتها فقالوا دعوها تصلي لأنها بغير حواسها الكاملة ولأنها تحب الصلاة. أما الآن والحمد لله فقد شفاها الله عز وجل من هذه الحالة، فتمتنع عن الصلاة إذا حاضت وتغتسل إذا طهرت وتصلي. ولكن إذا قلنا لها إنك كنت تصلين وأنت حائضة تقول بأنها لا تذكر شيئا من ذلك، هل صلاتها صحيحة؟ وهل تأثم؟ وهل يجب عليها قضاء ما فاتها؟ علما بأنها تقول إن كان القضاء عليها واجبا فإنها لا تستطيع أن تقضي لأن مدة المرض طويلة. أفيدونا أثابكم الله.
0: الحمد لله، المرأة هذه اللي جاتها حالة نفسية، فالحالة النفسية مفتوحة، فقد تكون تؤدي إلى خلل في العقل، وقد تؤدي إلا إلى حالات ضيق بس، ولكن عقلها موجود، فالحالة النفسية ما يعين له. فإن وصلت إلى أن فقدت وعيها، لا تدري هو ليل هو نهار، ما تعرف حتى أهلها ولا قرابتها، يعني هذا فقدت جميع شعورها، هذه تصير غير مكلفة، كل تكاليف الشريعة تسقط عنها، لأن في عداد المجانين، في عداد المجنون الذي رفع القلم عنه، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. فالحالة النفسية إذا كانت بهذا الشكل فالقلم مرفوع عنها ولا عليها صلاة ولا قضاء. أما إذا كانت حالة نفسية كما تحصل بعض الناس أن ضيق يجي ولكن عقله قواريط ويفهم ذا أبوه وذا ابنه وذا أخوه وذا الليل ونهار وصندوقه وشنطته وفلوسه، يعني هذا لا وحالة نفسية ضيق، يعني صيح، يعني يفعل حالات هكذا، ولكن لا يصدق عليه بأنه ها فقد وعيه، فهذا شخص مكلف. ليه؟ لأن ما فقد وعيه، وعيه فيه واعي، ولكن جي ضيق. فما دامت الواقع الحال في هذا السؤال أن الحالة النفسية أدت إلى الجنون، إلى فقد الوعي كله والمشعور كله، هذه ما عليها قضاء ولا عليها شيء، لأنها تعد في عداد المجانين، والذي قال فيه النبي رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق. أما إذا لم تصل إلى هذه الدرجة ولا هي هذه الحالة، عندها افتراء وعندها حالة نفسية لكنها وعية فيها، فنقول هذه المرأة مكلفة وعليها أن تصلي ما دام صلت في أيام الحالة النفسية هذه وعية فيها، وصلاة لكنها تيها العادة ولا تغسل، هذه الصلاة كلها باطلة، تعتبر باطلة، لأن الصلاة لها شروط: الطهارة عن حدثين، والطهارة عن نجاسة في الثوب والبدل المكان إلى آخر شروط الصلاة وأركان. إذا صلت أي صلاة في أيام الحالة النفسية التي لم تصل إلى حالة الجنون، إلا حالة مرضية، فالمريض القلم يخط عليه لأنه وعيه فيه. فنقول هذه المرأة وصفوها بأنها عندها حالة نفسية لم تصل إلى حالة الجنون، مكلفة، ذال مكلفة، عليها أن تصلي وعليها أن تصوم. طيب، فإذا قالت الفترة الزمنية كما جاء في السؤال طويلة ويصب عليها أن تقضي، يقول لها عليك بالقضاء عندما تحصلي فرصة لقضاء الصوم وقضاء الصلاة، اقضي دائما، كل ما شيء فرصة اقضي ليل نهار، تمام. فإذا قضت على حسب ظنها إن ما قضته بيعادل ما فات عليها من الصلوات، خلاص ما عادش عليها، وكانت تعتبر إن اللي قضته ما بيغطي اللي فات أكثر، عليها تقضي. والقضاء الحمد لله الدين يسر، فإذا بتقضي صلوات ليس يلزم عليها تقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب شاء مع شاء كما يعتقد العوام، فنقول القضاء ألا أوقاته قد فاتت، الظهر الذي فات عليك وقته قد فات، العصر اللي فات عليك وقته قد فات، مغرب عشاء قوته قد فات، صبح فات قوته قد فات، فيقول تقضيه في جلسة واحد. فمن فات عليه الصبح أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر شهرين، يستمر بالصبح وظهر عصر مغرب وعشاء حق يوم. إذا شيء عقب الثاني لو حصل نص ساعة للقضاء بيقضي له اللي قال حق أسبوع ولا حق خمس أيام في نص ساعة، فالقضاء ما يتعين في الوقت الذي فات عليك، فيجب أن تقضيه، أن تقضيه في أي وقت حصلت فرصة للقضاء فعليك أن تقضي. فإذا قضت من الصلوات ما يغلب على ظنها أن ما قضته يعادل ما فات كفى أو يزيد عليه. أما كان لا تقضي ما شاء الله ما قصت في القضاء، لأن اشتغالها بالقضاء أفضل من اشتغالها بلا بالنوافل وتر أو قبلية أو بعدية، فمن عليه صلوات فايته اشتغاله بالقضاء فيها أفضل من اشتغاله بالنوافل، بيركوع بيلقي وتر بيلقي قبلية وبعدية وعليه صلوات فايتة، أيهما أفضل؟ انشغالك بالقضاء أفضل. فنقول المرأة هذه هي أعرف واستفتي قلبك وأنا أفتوك. فإن كان الحالة النفسية اللي عندها شديدة حتى صارت كأنها مجنونة، يعني مع عندها شعور ولا وعي، لا تعرف ليه لا نهار ولا قريب ولا بعيد، هذا ماشي عليها قضاء بتاتا، الفترة اللي فات عليها كلها تعتبر غير مكلف. إذا كان الفترة الزمنية فات عليها وفيها حالة نفسية لكنها حالة خفيفة، تدرف الليل تعرف النهار تعرف قرابتها ذا ولدها وذا أخوها وذي أختها وذا عمها وذا عمتها، على امتناع عندها ترك وعندها وعي وعندها إحساس، فنقول لها أنت مكلفة فعليها أن تقضي. وكيف تقضي ولا تقدر تعد الصلوات اللي فات عليها؟ نقول لا، عليك أن تقضي من الصلاة ما يغلب على ظنك أن ما فاتك يغطيه أكثر منه، والله أعلم.
1: ولا تزال الأسئلة كثيرة ولكن الوقت قد انتهى، نعتذر إخوان المستمعين وإن شاء الله تعالى آخر على الهواء مباشرة صباح يوم الجمعة، فكونوا معنا. نختم بالدعاء والفاتحة.
0: بيتي الله يعلمنا ما جهلنا وزق العمل بما علمنا، واجعل هذه الحلقة أثر محسوس المستمعين أجمعين، ويبارك في أوقاتنا واجعل مثلا بالخير وخيرات عينا وعلى جميع المسلمين بالصلح والصلاح والنصر والتأييد للإسلام والمسلمين، ونجعل هذا الشهر من أبرك الشهور عينا وعلى جميع المسلمين مع التوفيق لما يحب ويرضى وإلى حضرة النبي.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيقام المولد السنوي الكبير مساء هذا اليوم السبت بعد صلاة المغرب بجامع الإمام محمد بن علي مولى عيديد، كما سيقام مولد بمسجد البطيحة بحارة المحضار، ومولد آخر بمسجد الهادي بعيديد بمدينة تريم. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. إعلان: يرحب دار الزهرة للدراسات الإسلامية بضيوفه الكرام في مولد دار المصطفى، وذلك يوم الاثنين 25 ربيع الأول عام 1448 هجرية، طلبا للسكينة في المجلس. يرجى للنساء عدم اصطحاب الأطفال ومن هم دون 13 سنة، ويمنع دخول البياعات. يبدأ استقبال الضيوف من النساء في مدرسة دار الزهراء في الجبل من قبيل الظهر إلى قبيل المغرب، فأهلا وسهلا ومرحبا بجميع النساء. ضمن احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خير البرية عليه أزكى الصلاة والتحية والتسليم، سيقام المولد السنوي في مسجد بالفقيه المسمى بمسجد الحصى بالسوق، وكذلك مولد بمسجد النور بحارة النويدرة بمدينة تريم مساء هذا اليوم السبت بعد صلاة المغرب مباشرة. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من حثنا على طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعلى آله وصحبه وسلم، استجابة لنداء الله الحق الأعلى سبحانه وتعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للتفقه في الدين وتزكية النفس، يعلن دار سيدنا الفقيه المقدم عن عقد الدورة التعليمية 29 للنساء ابتداء من يوم الاثنين 25 ربيع الأول الموافق للسابع من سبتمبر، ولمدة 40 يوما في كل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، علما بأن الدروس ستبدأ الساعة 8:30، كما سيتم توفير مواصلات الساعة 8 من المواقع الآتية: حارة الروضة أمام مسجد السعيد، أمام منزل السيد حسن بن علوي العيدروس، أمام مسجد الأبرار، أمام مسجد الروضة، أمام دار الزهراء، حارة المحيضرة أمام منزل أولاد المرحوم السيد عبد القادر بن محسن العيدروس، حارة عيديد القبلية أمام مسجد شهاب الدين، أمام مسجد أبو قصي، أمام مسجد مولى عيديد، أمام مسجد الفتح، أمام مسجد التقوى، من أمام مسجد البر، ومن أمام مسجد مولى عيديد مولى القبة، ومن مسيال التربة، حارة الحاوي من أمام مسجد الإمام الحداد، وحارة حصن عوض من أمام مسجد الإحسان، وحارة دمون من أمام مسجد مشهور، ومن أمام منزل أولاد المرحوم السيد علي بن حسين بن شهاب. تواصلا مع أسبوع فعاليات نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للعام 19 لعام 1448 للهجرة، يعلن مركز الإشعاع الثقافي الاجتماعي بحوطة الإمام أحمد بن زين الحبشي عن إقامة محاضرة للنساء، وذلك عصر هذا اليوم السبت، بعنوان: توجيهات من نور النبوة إلى نساء الأمة، يلقيها الداعية الدكتور ياسين بن أحمد بحميد. المكان: بيت السيد أبو بكر بن شيخ الحبشي بشعب أحمد بالحوطة. وبعد صلاة العشاء لقاء خاص بالطلاب الذين درسوا هذا العام 1448 بدورات دار المصطفى بتريم من أبناء مدينة الحوطة وضواحيها، الساعة 10 جلسة سمر تحييها فرقة البدر الساطع بالحوطة. المكان: بيت السيد أبو بكر بن شيخ الحبشي بشعب أحمد بالحوطة. والدعوة عامة للجميع لحضور السمر، صادر عن قسم الإعلام بمركز الإشعاع بالحوطة.
3: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعالية دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي. يوم السبت بتاريخ 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
4: ما شاء الله دار زين الحمد لله. ما شاء الله العزومة الناس ورحابها عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
5: شوف كم نعجبك.
4: ما شاء الله أخوي اليماء خبران على الدار.
3: ويوم الأحد بتاريخ 24 من ربيع الأول 1448 للهجرة وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدير المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
6: محمد المصطفى الشافع المشفع
3: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
7: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ
3: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته: تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي، كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء، وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارض هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

سمع الله لمن حمده ربك اللهم عافنا وعافنا وانصرنا وافرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع واصرف واجر عنا المسلمين على ذلك الغلاء في كلام سائر رعاه البلاء وارحمنا وارحمهم واجر المستضعفين المسلمين واكرمهم وانصرهم وتولهم والهم رشدهم وارزقنا فيهم ما تحب وترضى واغفر ربهم من اجر بالقضاء وابعد واصرف واجر عنا المنكر الطاغين والباغين والظالمين والدين وعن لسان مجيد ومجيد بعافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اسكن الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث والرحمه مع البركه والسلامه ولا تجعلنا من المحرومين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العظيم الله اكبر الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست

كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضر

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

أزواجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا

0: وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن عرض إلى أحد من خلقك وجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم أصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك الظنون الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح والشياطين الجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل

ناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا قل لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وأطمس على وجوه أعدائنا وأمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما وانذر فهم غافلون لقد حق

فسيكفيك رحم الله والسميع العليم. سد العرش مسبول علينا، عين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط.

الله أجل الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر

بيت البخاري.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمتك في أمشار المعتدين المسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين.
1: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا حبيب يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمتك في أمشار المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمتك في أمشار المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمتك في شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمتك في شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
2: أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. الله نزل عليك كتابا متشابها مثانية تكجر مجلد يشهون ربهم ثم يترين وجلودهم مغلوبهم بلا ذكر الله ذلك فضل عظيم من شاء من الله فما له منهاج. وذكرنا ما يوتى في بيوتكن من الدار الحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحمد لله وصلاة محمد وآله. اللهم ألهمنا علما نفقه بأمرك ونرضيك وارزقنا فهما نشكرك ونرجيك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بالفهم وأخرجنا من ضيق الوهم. تعالى بارك لنا شأن مفتاحك فتعلم مفتاح مفتاح قريب مفتاح عليم مفتاح عليم مفتاح عليم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسند المسلم سيدنا الإمام أمير المؤمنين في الحديث عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم رضي الله تعالى عنه في كتابه الجامع السير المختار قال: باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة في عبادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولي حدثنا سيد بن أبي مريم، المراد باب الصدقة أو الأبواب كلها الجنة في هذا الدعاء، من أنفق زوجين أو من أي أبواب الجنة إن شاء. ولي حدثنا سيد بن أبي مريم ما قال حدثنا محمد بن المطرفين قال حدثني أبو حزم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم عنكم أن وانسان وانسابة صالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. والمراد من يكثر الصيام. قالوا من يحسن صيام شهر رمضان وست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء و ثلاثة أيام من كل شهر يدعى من باب الريان. باب أولى من كان يصوم كل اثنين وخميس وأكثر من ذلك فهذا يدعى من باب الريان. وتقدم فيه الدعوة من الأبواب كلها وبتبشير لسيدنا أبو بكر أنه منهم. باب صفة النار وأن مخلوقة حميما غساقا، وغساقا قال غساقا عينه ويغسق الجرح، كان الغساقا والغسق واحد. غسلين، غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل من الجرح والدبر. قال عكرمته حصب جهنم حطب بالحبشية حصب الحطب. وقال غير حاصبا الريح العاصف والحاصب ما ترمي به الريح ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها. قالوا حصب في الأرض ذهب والحصب مشتق من حصباء الحجارة، معنى صديد قيح ودم، كلما خبت طفعت، كلما خبت زدناهم سير. تورون تستخرجون أو ريت أو قدت، الحمد لله رحمك الله، عفريتم من التي تورون تستخرجون أو ريت أو قد. للمقوين للمسافرين، والقي والقفر الذين يمشون في القفر والصحراء، المقوين بكونهم أحوج إلى هذه النار، ولا كلهم مسافرين وغيرهم محتاجون إلى النار. وقال ابن عباس: صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، قوله تعالى: شوبا من حميم يخلط طعامهم ويصاط بالحميم. قوله تعالى: زفير وشهيق، صوت شديد وصوت ضعيف. الزفير والشهيق صوت شديد وصوت ضعيف. وردة عطاشا، نسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، فسوف يلقون غيا خسرانا. قال مجاهد بقوله تعالى: يسجرون، الحميم مثل ما في النار يسجرون، توقد بهم النار. ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم، يقال: ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، مارج خالص من النار. مارج. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدوا بعضهم على بعض. مريج، فهم في أمر مريج ملتبس. مرج أمر الناس اختلط. مرج البحرين، مرجت دابتك تركتها، أي ترك البحرين يلتقيان منهم. بل قال لنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن قوم الناس الفلسطين يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفرين، فقال: أبرد، ثم قال: أبرد، ثم فاء الفيء يعني للتلول، ثم قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، اللهم أجرنا من جهنم. فقال حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمش عندك وأنا يعني بسيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. اللي قال: حدثنا أبو اليماني قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. واللي قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عمرين حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال: كنت جالس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما قوم الناس الحسين بمكة، فأخذتني الحمى فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، وقال: بماء زمزم شك همام. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي عن أبي عيسى بن رفاعة قال: أخبرني رافع بن وديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم، فأبردوها عنكم بالماء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا جامع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عمر رضي الله عنهما وعنهم من قوم الناس عن غير بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. قرأ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسند المستقل بسندكم متصل الإمام أبو عبد الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، وبسندكم المتصل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح الآن قال: وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وبه إليه قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس.
2: أنا وقفنا عند رديت الحديث يقرأ.
4: وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان
2: أنه سمع
4: أنه سمع
2: عطاء
4: يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. وبه إليه قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا
2: إن كان علي أميرا
4: إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد: يقذفون يرمون دحورا مطرودين واصب دائم. وقال ابن عباس: مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا. بتكه قطعه، واستفزز استخف بخيلك الفرسان. والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. لأحتنكن لأستأصلن قرين شيطان. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث: كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنها رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. وبه إليه
2: بعد
3: بسنتكم المتصلة للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين، إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم:
2: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس
3: وبه لي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة
2: عقده
3: إن حلت عقدة كلها
2: عقده
3: إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
2: نعم سعيد بن المسيب أصله بفتح الياء ولكنه كره ذلك وكان فصار المحدثون يقرؤونه مسيب وإن كان الأصل فيه فتح الياء لكن يكسرونه لأنه كره ذلك وقال أهل على أهل البصرة سيبوني سيبهم الله. قال
3: وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك رجل بال شيطان في أذنيه أو قال في أذنه.
2: نعم ولما كان معنوي لم يجيبوا على غسل الأذنين أوجب بعض أهل العلم لكن جماهير العلماء قالوا هذا أمر معنوي فإما أن يكون معناها استذله وصار ذليله أو فعلا يبول في أذنه ويؤذن لقرين الإنسان إذا طلع الفجر عليه وهو نايم أن يبول في أذنه وكان لدينا بعض الصالحين قال كنا في عزبة في السودان وكنا إذا حتى آخر منا اليوم يشوف في البلل من أذنه يخرج إلى رقبته بالبداية ظنينا حدي ولكن بعدين تيقن أنه لا هذا هو المشار إليه في الحديث إذا حد منا تأخر وطلع الفجر عليه يفيض البلل من أذنه على رقبته.
3: وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام المنصور عن سالم بن عبد الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره شيطان. وبه إلي قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب.
2: دعوا اتركوا من قرام ولا تحينوا
3: ولا تخينوا بصلاة
2: تحينوا
3: ولا تحينوا
2: تحينوا
3: ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو شيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام وبه إلي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يوسف قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الحيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. وبه لي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي شيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه
2: مولى التيميين
3: أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
2: بعد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسند بكم على المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفع الله به وبعلومكم وعلوم السيد الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتينا غداءنا قال أريت إذ أوينا إلى صخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى شيطان أن أذكره ولم يجد موسى النصاب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وبه قال حدثنا يحيى ابن جعفر قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثني ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح أو كان جنح الليل فكفوا سبيانكم فإن الشياطين تنشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من عشاء فخلهم وأغلق بابك واذكر اسم الله واطفي مصباحك واذكر اسم الله وأوقي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا.
2: معنى خمر غطي خمر إناءك يغطي إناءك ولو تعرض أي شيء إذا ما غطيته بالكامل فما كانوا يحبون أن يبقى فيه الهواء لئلا يتغير فتعرض عليه شيء تحط على عرضه أي شيء عودة ونحوه. قرأ.
5: وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي لا يقبلني وكان مسكنها
2: ليقلبني
5: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلا من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بن حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن شيطانا يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يخذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. وبه قال حدثنا عبدا عن أبي حمزة عن العمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان بس يستباني وحدهما أحمر وجهه وانفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ماجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنود جنون وبه لقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم ابن عبد الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني شيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يدره شيطان ولم يسلط عليه قال وحدثنا العماش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابه عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن شيطان عرض لي فشد علي يقطع صلاة علي فأمكنني الله منه فذكره وبه قال حدث
2: بعد
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسنادكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفع الله به وبعلومكم وعلوم سائر رسلهم في دارين آمين وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات فإذا قضي أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول أذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو وبه إليه قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب وبه إليه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشأم فقلت ما ها هنا قالوا أبو الدرداء قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة وقال الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمارا قال وقال ليث حدثني وقال ليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة وبه إليه قال حدثنا عاص بن علي
2: ما هو الإجارة الحق تعالى لسيدنا عمار على لسان نبيه ما حدثته في ذلك قرأ
6: وبه إليه قال حدثنا عاص بن علي حدث قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان وبه إليه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدته وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق الله لحق بالله وبه إليه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم
2: نعم وسيدنا حذيفة عليه رضوان الله لما قتل والده في أحد بأيدي المسلمين كانوا يظنون غلط بالخطأ يظنونه من المشركين, وهو يصيح أبي أبي, ثم قال فعرض عليه صلى الله عليه وسلم الدية فرفضها وسامحهم, فاختص بخصوصية, وكان خصه صلى الله عليه وسلم بسر المنافقين ومنزله. قال تزال في نزالة حذيفة منه بقيت خير بسبب رضاه بقضاء الله وتسليمه وعدم أخذه لمقابل الدية من بيت المال ومن قراء بعده.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بسنادكم متصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم ورفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين. وبذلك قال حدثنا أبو مغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثني الوليد حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان, فإذا حلم أحدكم حلما ويخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي, ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وبه إليك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعيد بن أبي وقاص قال أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن, فلما استأذن عمر كنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك, فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. قال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا أصواتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا, ثم قال أي عدوات أنفسهن أذهبنني ولا يتهين رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلنا نعم أنت أفضل وأغلط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وبه إليك حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم أن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ وليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وبإليك الحد باب ذكر الجن وثوابهم وإنقابهم لقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي, إلى قوله أما يعملون بقصا نقصا. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفر قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهن بنات سراوات الجن. قال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب جند محضرون عند الحساب. وبه إليك قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله جل وعلا جل وعز وإذ صرفنا إليك نفر من الجن, إلى قوله أولئك في ضلال مبين. مصرفة معدلة صرفنا أي وجهنا. باب قول الله تعالى
2: بعد
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi ulumika wa bi ulumi sa'ir salihin bidarini amin. Radhiyallahu ankum. Babun qaulillahi jalla wa babu qaulillahi jalla wa azza wa idza sarafna ilayka nafaran.
2: Wa hadha qara'ah al-an qablak.
7: Babun qaulillahi ta'ala wa batha fiha min kulli dabba. Qala Ibnu Abbasin الثعبان الحية الحية الذكر منها يقال الحية أجناس الجن والأفعى والأفاعي والأساود والأساود آخذ بناسيتها في ملكه وسلطانه يقال صفات بسط أجنحتهن يقبلن يضربن بأجنحتهن وبه إلى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحياتي واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل قال عبد الله فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل حياتي قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر وقال عبد الرزاق عن معمر فراني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي وزبيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر راني أبو لبابة وزيد بن خطاب باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شفع الجبال قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شفع الجبال شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وبيلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرك والفخر والخيلاء في أهل خيل والإبل والفدانين أهل وبر والسكينة في أهل الغنم وبهلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني

0: Qaisun an Uqbah bin Amrin Abi Mas'udin qala asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi nahwa al-yamani fa qala al-imanu yamanin ha huna ala innal qaswata wa giladul qulubi fi fil faddanin inda usuli adnabi adnabil ibil haitsu yatla'u qarna syaitani fi rabi'ati wa mudar
1: ba'da. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Radiyallahu ankum. Wa bi ilayhi qala hadathana Qutaybah qala hadathana Al-Layth an Ja'far ibn Rabi'ah an Al-A'raj an Abi Hurairah radiyallahu anhu wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala: "Idha sami'tum siyah diyakati fas'alullaha min fadlihi." فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا وبيليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا قال وأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله وبإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفارة إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله قلت نعم قال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة وبإليه قال حدثنا سعيد بن عوفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفريسق ولم أسمعه وأمر بقتله وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وبإليه قال حدثنا صدقته قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وبإليه قال حد
2: بعد
3: الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال بهيله قال حدثنا بيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.
2: هذا نوع من الحياد. ليه سموا ذا الطفيتين؟ قرأ سألنا أول سؤال ما حد جاب جوابها.
3: وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. وبسندكم الصحيح قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس

0: يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. وبه إليه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. وبإسنادكم صحيح المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدي والغراب والكلب العقور.
1: محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين رفعه قال خمر الآنية وأوك الأسقية وأجيف الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفه وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن للشياطين. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص أبو معاوية وسليمان بن مقرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد العلاء قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحه داء في الأخرى شفاء. وبسنة المتصل إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أدبع بن مسلم قال أخبرنا عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم
3: اللهم صل
2: على إذا وقع ذباب الشراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحي داء والأخرى شفاء. وبه حدثنا حسن بن الصباح حدثنا إسحاق

0: أزرق. حدثنا عوف ابن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مميسة مرت بكلب على رأس رك يلهس قال كاد يقتل العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. وبالسنة المتصل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال خفضته من الظهر كما أنك هاهنا. أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا سورة. وبه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا همام أن يحيى قال حدثني أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم من قيراط إلا كلب حرس أو كلب ماشية. وبي حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن حسيفة قال أخبرني سائب بن يزيد سمع سفيان ابن أبي زهير الشنائية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا درعا نقص من عمله كل يوم من قيراط. فقال السعد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذه القبلة.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد
2: مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
1: عمار كيف أجره الله على شأن النبي؟
3: قال الحافظ ابن حجر في الفتح وزعم ابن التيني أن المراد بقوله على لسان نبيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وهو محتمل. ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعة ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما أخرجه الترمذي. ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم. فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي. وروى البزار من حديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ملي إيمانا إلى مشاشة يعني عمار وإسناده صحيح. والابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال قال عمار نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتيك من يمنعك من الماء. فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنه مرس فصرعته فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان. فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة.
1: أجره الله على لسان النبي. واضح في قوله يدعونه الجنة يدعوهم الجنة يدعونهم إلى النار واضح إنه ما يقع في دعوة إبليس إنه مسالم منه. طيب عاد في جابة وقال ابن عبد البر أن الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهر خطان أبيضان. هذه الطفيتين ما الطفيتين نبت المقطوع مقطوع إيش قرب في اللحية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل إلى الإمام أبي حامد محمد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، نفعنا الله به وبعلم بعلم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. المراقبة الثانية، المراقبة. إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه فلا يبقى إلا المراقبة لها عند الخوض في الأعمال وملاحظتها بالعين الكالئة، فإنها إن تركت طغت وفسدت. ولنذكر فضيلة المراقبة ثم درجاتها. فضيلة المراقبة: أما الفضيلة فقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يراه. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. وقال ابن المبارك لرجل راكب الله تعالى فسأله عن تفسيره فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال عبد الواحد ابن زيد: إذا كان سيدي رقيبا علي فما أبالي بغيره. وقال أبو عثمان المغربي: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. وقال الجريري: أمرنا هذا مبني على أصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل، ويكون العلم على ظاهرك قائما. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعدا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله رقيب على باطنك.
1: لا إله إلا الله. الله يشرفنا بكريم المراقبة له في جميع أحوالنا وشؤوننا. هذه ثاني مرابطة ذكر. المرابطة الأولى المشارطة وما يشترطه على نفسه، ثم تأتي المرابطة الثانية في المراقبة، وبيذكر فضيلة المراقبة ودرجات المراقبة، وهم درجات عند الله، والحق تعالى حق أن يراقب من كل شيء ومن كل مخلوق، ومن راقب الناس ما تغمن. ولكن مراقبة الله تعالى هي التي تكشف الهموم والغموم وسبب للنجاة في الدنيا ويوم القيامة.

0: يعطف قلبه عينه فرحضنا منه بوفيه يصير بنا في سبيله وسقينا من سلسل سبيله فرحضنا من خاتمة شهر ذكرى ميلاده وبدنا بإمداده وسعدنا بإسعاده جعلنا من الحاضرين في حضرته والفائزين بنظرته ونقينا به الأسوأ والأدوى وكل بلا وجعلنا في خواص أنصاره وفي أثاره ومقتبسي أنواره المستقيمين على منهاجه والراقين بمعراجه لقينا بكل سوء حظ بعلمه في الدارين وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: ربنا انفعنا بما علمتنا،
1: رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها الناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين.

اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب

سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني لشيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما

ميتها وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

بيت للحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allahu Akbar. Allah.

أكبر. الله

إله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحدا ربا شاهدا ونحن له

مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين واغث مده واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك

وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا

المتكبرين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه.

تعالى وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في

0: الله رب العالمين صدق الله العظيم
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي

اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين شر المذين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المذين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المذين يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومن جد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين تامة والصلاة والسلام آتي سيدنا محمد الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى أرواح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرسلنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى رأسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافه بعد الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سالم منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطن وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة والقبول.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت

استوى للسماء تاني تبارك ويرحم استوى تاني وفي نفسية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله وليس لنا من صلاة إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إن كل نسر لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلد من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله.

أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وجعلنا في الهداة المهتدين ثم توقفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه. الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة لسيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنكم قال: باب القرض وما جاء في فضله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتهما مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبنا أو ورق أو أهدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. ومعنى منح الورق وفرض الدراهم، ومعنى أهدى زقاقا هداية الضال إلى الطريق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرة. فقلت: يا جبريل، كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ فقال: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في من هو محتاج إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يستقرض من الحيوان ويرد خيرا منه ويرد خيرا منه، ويقول: خياركم أحسنكم قضاء. وقال أنس رضي الله عنه: جاء إعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقرضك. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الزيادة عند الوفاء وينهى عنه قبله، ويقول: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وفي رواية: من أقرض فلا يأخذ هدية. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجلس في ظل جدار غريمه، ويقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال عبد الله بن سلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. وسأل ابن عمر رضي الله عنهما وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن أقرض رجلا قرضا فأهدى إليه هدية، فقال رضي الله عنه: ليثبه على هديته أو يحسبها له مما عليه أو يردها عليه. وجاء رجل إليه فقال: إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه قضاء أفضل مما أسلفته. فقال ابن عمر: ذلك الربا. فقال: كيف تأمر لي؟ قال: السلف على ثلاث وجوه: سلف يريد به العبد وجه الله فلك وجه الله، وسلف يريد به وجه صاحبه فليس لك إلا وجهه، وسلف أسلفت لتأخذ خبيثا بطيب، فإن كانت نفسه طيبة فخذ، فإنما هو شكر شكره لك في نظير ما أنظرته، وإن لم تطب به نفسه فلا تأخذه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: الله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم صل
3: على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وظل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وظل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وحسنها وبيانه، على لسان عبده محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله حسن الخليقة وأمنها، وصلى معه على آله وصحبه ومن سار على دربه بالصدق في الطريقة ظاهرها وباطنها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الحق من العالمين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب القرضة وما جاء في مساعدة المحتاج إلى القرض وقرضه وما يحصله المقرض من الثواب، وذكر لنا فيه أحاديث في بعضها تبين فضل القرض للمحتاج، وذلك أن القرض يأتي على أوجه، فقد يكون للمضطر ويكون على المالي واجبا عليه أن يقرضه ما يسد به حاجته وضرورته وينتظر حتى يوسع الله عليه فيرد عليه دينه، وقد يكون لكربة نزلت بالمقترض أو شدة يفرجها عليه، فيكون ذلك إذا مسنون ومندوب، أو كان يقترض ليعمل به من الصالحات أو ينفقه في المصالح العامة. وبعد ذلك من كان يقترض ليزيد تجارته نحوها من غير حاجة ولا ضرورة، فهذا يستوي فيه الأخذ القرض والإقراض فيكون مباحا. وأما إذا غلب على ظنه أنه يقترض ليعمل به سوءا أو معصية أو يضر به مسلم فهذا حرام، حراما يقرض، فيكون المقرض عونا له على تلك المعصية وذلك الإثم. إذن فيعتري القرض الأحكام الشرعية بما يكون واجبا أو مباحا أو مندوبا أو محرما، وكذلك لمن غلب على ظنه أنه يصرف القرض في مكروه فيكون قرضه مكروها، فالعون على المكروه مكروه، وعلى الحرام حرام، وعلى السنة سنة، وعلى الواجب واجب، وهكذا. وكذلك العون على المباح مباح، إذن فتختلف النيات والأحوال في شأن هذا القرض الذي هو مصدر قرض الشيء إذا قطعه قرضه، فهو اسم مصدر أيضا بمعنى الإقراض. فالقرض ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه بعد ذلك، فكأنه شيء قطعته قرضته من مالك، فهو إذن دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. ويسمى أيضا المال المدفوع على هذا الوجه قرضا، والدافع مقرض والآخذ مقترض ومستقرض، والمال الذي يرده المقترض إلى المقرض عوض عن القرض يقال له بدل القرض. وأخذ المال أيضا على وجه القرض يقال له اقتراض. ويأتي السلف أحيانا بمعنى القرض وله معان أخر. ثم أن الحق تعالى بتفضله على خلقه سمى ما يبذلونه من أجله قرضا وهو المالك لهم ولما ملكوا والمعطي لهم وهو الموفق لهم. ولكن قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله فيضعف له وله أجر كريم في الآية الأخرى. هكذا وقد جاء القرض من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل صدقة، فأمر له أمر أن يقضى، أمر أبا رافع أن يقضي هذا الرجل الذي أخذ منه البكر ويعطيه بكر. رجع إلى أبو رافع قال ما في الإبل اللي جاءت بكر إلا خيارا رباعيا أكثر ماشي في صغير في السن الذي أعطاك إياه. قال أعطي إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي هذا أن المقرض إذا لم يتشوف للزيادة فما أعطاه المقترض من عنده بطيب نفس فهو حلال له، أما إذا اشترط أو تشوف إلى الزيادة فيحرم عليه أن يأخذ شيئا زائدا ويكون عليه ربا بنية أخذ الزيادة على ما أقرض. وهكذا جاء هذا الحديث الذي ذكرنا في صحيح مسلم، وكذلك جاء عند ابن ماجه ما من مسلم يقرض قرضا كما ذكره عند قال عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتهما مرة. هذه رواية ابن ماجه. ثم ذكر الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من منح منيحة لبا أو ورق يعني أقرض فضة أو أهدى زقاقا أي طريق متحير يريد مكانا معينا أو شخصا معينا لا يدري أين الطريق إليه فدلوا على الطريق كان له مثل عتق رقبة. وهكذا يقول معنى منح الورق قرض الدراهم أي الفضة، من أهدى زقاقا هداية الضال إلى الطريق زقاق الطريق فأوصله إلى المكان الذي يريده إلى الشخص الذي يريده فكأنما أعتق رقبة لأنه يفرج بذلك كربة هذا المسلم. وكما جاء أيضا في الحديث الذي ذكره عند الطبراني المجم يقول كل قرض صدقة. بل جاء في بعض الأحاديث أنه إذا أقرض حسب له بكل يوم صدقة حتى إذا بلغ الأجل ثم أنظره ويحسب له كل يوم ضعفه مرتين كأنه تصدق عليه به مرتين بعد أن حضر الأجل وأنظره. وهكذا وهذا من الأمور المجمع عليها جواز القرض والاقتراض، وهو في الغالب يكون من القرب كما أشرنا وله أحكام قد يكون بها واجبا وقد يكون حراما. فإذا كان المقترض مضطر والمقرض مليء كان قرضه واجب عليه، وبالعكس إذا غلب على ظن المقرض أن المقرض يصرفه في معصية فهو حرام أو في مكروه فهو مكروه. والأصل في حق المقترض الإباحة، ولكن من يقترض لأجل إصلاح بين المسلمين أو من أجل مصلحة عامة فيكون القرض بالنسبة له فضيلة، الاقتراض بالنسبة له فريضة فضيلة وينال به الأجر والشرف. من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر إحداهما لو تصدق به. وكذلك أشار إلى الحديث في ليلة الإسراء والمعراج. والأكثرون على تضعيف سند الحديث يقولوا رأى ليلة الإسراء وشريب به مكتوبا على باب الجنة أن درهم الصدقة بعشرة والقرض 18، وأن جبريل قالوا إنما يقع في يد محتاج القرض بخلاف الصدقة تقع في يد المحتاج والغني. وفي رواية قرض شيء خير من صدقته عند البيهقي. وهناك أحوال قد يكون بها القرض يجد صاحبه به ثوابا كثيرا، ولكن إنما يكون خيرا من الصدقة في أحوال نادرة. وأما الصدقة على الإطلاق هي الأفضل، وهذا هو الأصل فيها، ولكن قد يعرض ما يعرض من الأحوال فيكون القرض لذلك أفضل. يقول وكان زعيم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة كما جاء في صحيح الإمام مسلم. وهكذا أورد ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه، ولكن كان تاجرا، يقول لعملائه وكلائه أقرضوا الموسر، أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر، لعل الله يتجاوز عنا الموسر، أنظروه لا تحلحوا عليه في القضاء، أما المعسر سامحوه إذا عرفتموه فقير خلاص تجاوزوا عنه، أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا، قال صلى الله عليه وسلم. فلما مات وقفض بين يديه وسأله ما عملته، فقال يا ربي ما عندي من خير، ولكنك تعلم أني كنت أقول لوكلائي أنظر الموسر وتجاوز عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. هل فقال له الله نحن أحق بالكرم منك قد تجاوزنا عنك. هذا جاوز ما حد عسر منه قد بعده وقف بين يدي الله تعالى. فتجاوز نظير ما كان يفعل، فإن الجزاء من جنس العمل. وكان صلى الله عليه وسلم يستقرض من الحيوان ويرد خيرا منه، يقول خياركم أحسنكم قضاء. وهذا قد ذكرنا أنه إذا لم يكن شرطا ولم يكن متشوفا إليه المقرض فيعلم من حال هذا أنه يحسن القضاء ويرد أكثر مما يعطى، فما يقرض إلا لأجل ذلك، فهذا يصير مرابيا لا مقربا ولا يستحق ثوابا بل إثما. إذا شرط أو تشوف وعلم من عادات هذا أنه يأتي بأكثر. فأما إذا لم يكن له في ذلك غرض لنفسه وأراد مكارم الأخلاق فذلك مما يثبت له به الثواب. وقال أنس بن مالك جاء أعرابي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل الأخوال بنت قيس فقال لا إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الزيادة عند الوفاء وينهى عنها قبله، بل إذا اشترط فهو ربا. وفي الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقال ويقول إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدي إليه، بعد ما أخذ القرض منه صار يجيب له هدية، أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل، ولا يقبل هدية ولا يركب ولا يقبل عرضه الدابة عليه ليركبها. قال إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، من عادته يهدي إليه من قبل ما يقترض منه، كان من عادته يهدي إليه إما لقرابة وإما لجوار وإما لصداقة وما إلى ذلك. أما ما حمله على أن يهدي إليه إلا كونه أقرضه فهذا يحرم على المقترض أن يقبله، ويجب عليه يرده ويقول له ما يستحق لي أهدي إليه، تيجي تهدي لي هدية من أعطيتها قرض، هذا قرض في منفعة ويردها عليه. وكذلك لا يقبل لو كان من عادته يمر عليه يحصله في الطريق ولا ذا في الدراجة ولا بالسيارة، ولا يقول له أنت فين، لما اقترض منه يوقف تفضل مش في طريقك، وهذا أنا في طريقي ذا الحين، لما اقترضت مني بتركبنا في سيارتك، تعطينا رشوة زيادة على مالي إلا المال الذي أعطيتك إياه ترد علي، ما لا أركب سيارتك ولا أركب معك في الدراجة إلا إن كان من عادته من قبل سأركب معه فلا إشكال. وهكذا مثل ما قالوا في القاضي، إذا تولى القضاء فجاءت له هدايا، إن كان ممن يهدي له من قبل القضاء من أقاربه ولا من أصحابه صحيح يجوز يقبله، أما ما يعرف بهدية إلا لما تولى القضاء أعطاه هدية لا يجوز له أن يقبله، لأنه يقدم له مقدمة من شأن إذا جاءت قضية عنده يحابي فيها ويخرج عن عن عن عن الحكم بالحق. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم في من أرسله يجمع الصدقة فقال هذه الصدقة وهذا أهدوه لي، فأخذ منه وطرحه فوق الصدقة وخطب خطبته وقال ما بال أحدكم نرسله في عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا فليقعد في بيت أبيه وأمه ولينظر ماذا يهدى له. اليوم أرسلناك في عامل تقول أهدوا لي، هم يعرفونك من أول ودعونك هدية من قبل، الحين يوم جيت عامل فما أعطي عامل الصدقة بسبب عمله يجب أن يرد فوق الصدقة ولا يقبل منه شيء ولا يأخذ منه شيء. وفي الرواية هذه أيضا من أقرض فلا يأخذ هدية، يقول بل كان سيدنا أبو حنيفة من ورعه واحتياطه، إذا أقرض أحد قرض ما ينتفع بظل جداره، ما إذا في ظل حق الجدار ما يقعد تحت ظل حق يعدي كذاك، لا يستظل بظل جداره غريمه خوفا من أن يكون ذلك مقابل القرض احتياطا منه، ويقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. والحديث عند البيهقي في السنة الكبرى والطبراني في المعجم كل قرض جرى منفعة فهو ربا. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه إنك بأرض فيها الربا فاش منتشر، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قد فلا تأخذ، فإن تأخذه فإنه ربا. وكان من علماء أهل الكتاب من علماء اليهود ثم صار من علماء المسلمين عبد الله بن سلام، وفيه نزلت الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني عبد الله بن سلام. ولما أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، أحبك أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي حتى تنظر ما عندهم. فرتب صلى الله عليه وسلم يجلس في مكان قريب واستدعى كبار قومه من زعماء اليهود و دعاهم الإسلام فأبوا، قال ما إنكم تعلمون أني المنعوت عندكم في التوراة، قال ما نعلم ذلك، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا بن خيرنا وحبرنا بن حبرنا علمنا بن عالمنا. قال رأيت من أسلم؟ قال لا ما يسلم. قال ما يسلم. قال رأيت من إن رأى وصفي في الكتاب وأسلم؟ قالوا ما يكون ذلك. قال اخرج عليهم عبد الله خرج. قال يا قومي إنكم تعلمون أنه الموصوف في كتاب الله على لسان موسى وأنه رسول الله إني أمده. قال هذا شرنا وبن شرنا وجهلنا وبن جهلنا وعكسه الكلام. قال أنا ما أقول لك يا رسول أنهم قوم بهت يبهتون كذب. رضي الله عن ابن سلام وهو يقول في حديث أنه أول ما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت إليه لأنظر إليه فوفاه وأيام كان عدو في قبة قبل أن يدخل المدينة. قال فلما وقع نظري عليه رأيت أنه وجه صدق ليس بوجه كذب. ثم سمعت أول ما يقول لهم أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يحذر سيدنا أبا موسى من الربا وما يقرب من الربا. قال وجاء وسئل ابن عمر الله عنه عمن أقرض رجلا قرضا فأهدى له هدية وقال عنه ليثبه على هديته أو يحسبها له مما عليه من الدين أو يرد عليه واحد من الدين إما يجيب له مثلها ويعطيه إياها مقابل خلاص يكافئه وإلا يحسبها من جملة الدين الذي عليه فينقص من الدين بمقدار قيمة هذه الهدية التي أهداها أو يردها عليه. وأما يأخذها ولا يحسبها ولا يعطيه مثلها فلا لأنه ما أهدى له إلا لأنه أقرضه. وجاء رجل إليه يقول أي ابن عمر يقول لي أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه قضاء أفضل مما أسلفت. قال ابن عمر ذلك الربا فقرضك هذا حرام واشتراطك على هذا حرام ولا يجوز لك. قال كيف تأمرني؟ قال السلف على ثلاثة وجوه. سلف يريد بالعبد وجه الله فلك وجه الله فيضعف له ضعفا كثيرا وسلف يريد بوجه صاحبه فليس لك إلا وجه صاحبه وسلف أسلفت لتأخذ خبيثا بطيب فإن كانت نفسه طيبة فأخذه فإنما هو شكر شكر لك في نظير ما أنظرته وإن لم تطب نفسه فلا تأخذه فإنه خبيث ولكن الشرط حرام مع ذلك الشرط حرام. فأما إذا لم يشترط فرد عليه أحسن أكثر أو أكثر مما أعطاه فإن كان يعلم أن نفسه طيبة بذلك وأنه مسرور بذلك فيجوز أخذه معاونة له على مكارم الأخلاق. وأما إن كان يعلم أن يدفعه عن حياء ويود أنه لا يدفعه فلا يجوز ليقبل منه يرد عليه لأن المأخوذ بوجه الحياة كالمأخوذ بالسيف. وفقنا الله وأكرمنا أن نقرضه قرضا حسنا بما سماه قرض وإلا فنحن ملكه وما عندنا من صحة ومال ونفس ملكه جل جلاله والمن له والفضل له علينا وعلى جميع خلقه سبحانه وتعالى. رزقنا الله الإنابة والخشية والاستقامة وأتحفنا بالكرامة واجعلنا في من ترعاهم عن عنايته في كل شأن وأصلح النسير والإعلام بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت. بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: فالطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من حثنا على طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعلى آله وصحبه وسلم: استجابة لنداء الله الحق الأعلى سبحانه وتعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للتفقه في الدين وتزكية النفس، يعلن دار سيدنا الفقيه المقدم عن عقد الدورة التعليمية 29 للنساء ابتداء من يوم الاثنين 25 ربيع الأول الموافق للسابع من سبتمبر، ولمدة 40 يوما في كل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، علما بأن الدروس ستبدأ الساعة 8:30، كما سيتم توفير مواصلات الساعة 8 من المواقع الآتية: حارة الروضة أمام مسجد السعيد، أمام منزل السيد حسن بن علوي العيدروس، أمام مسجد الأبرار، أمام مسجد الروضة، أمام دار الزهراء، حارة المحيضرة أمام منزل أولاد المرحوم السيد عبد القادر بن محسن العيدروس، حارة عيديد القبلية أمام مسجد شهاب الدين، أمام مسجد أبو قصي، أمام مسجد مولى عيديد، أمام مسجد الفتح، أمام مسجد التقوى، من أمام مسجد البر، ومن أمام مسجد مولى عيديد مولى القبة، ومن مسيال التربة، حارة الحاوي من أمام مسجد الإمام الحداد، وحارة حصن عوض من أمام مسجد الإحسان، وحارة دمون من أمام مسجد مشهور، ومن أمام منزل أولاد المرحوم السيد علي بن حسين بن شهاب.
1: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التعليم.

0: الهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدير المصطفى. وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
1: محمد المصطفى الشافع المشفع، ربي صلي على محمد.
0: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية. حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

مرضى الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء الا بقده اثمه جاف، لسانه جافه، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمياً. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية.

0: شيء ثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أكرم دال عليه وخير هاد إليه، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن على منهجهم سار واكتفى حميد الآثار. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فنواصل في هذا المجلس قراءتنا لكتاب الأربعين النووية الذي صنفه الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وكان الحديث قد انتهى بنا في المجالس الماضية عند قول سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بأم السنة، قال: فأخبرني عن الساعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلم يخبره صلى الله عليه وسلم، وبين له أنه لا علم له بميعاد قيام الساعة. فقال سيدنا جبريل: فأخبرني عن أمارتها، يعني فأخبرني عن علامتها. ميعاد الساعة غير معلوم، ولكن هناك علامات وأمارات يهتدي بها الإنسان إلى قرب الساعة وإلى أنها دنا زمن حصولها. ثم العلماء تكلموا في هذه العلامات ونظروا فيها بين ما ثبت وما لم يثبت، وذكروا انقسامها إلى علامات صغرى ووسطى وكبرى، وأن من علامات الساعة الصغرى التي تسبق الساعة بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم لها علامات وسطى وعلامات كبرى كالدجال وخروج الدابة ونزول سيدنا عيسى وما شابه. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن علامات الساعة، بيّن له منها علامتين. قال: أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها، الأمة المرأة المملوكة الجارية. عندما كان في السابق يوجد إماء ويوجد عبيد، الذي يملك ويباع ويشترى من الرجال يقال له عبد، والتي تشترى وتباع يقال لها أمة. وكان هذا من قبل الإسلام، وكانت تعرفه كل الحضارات بمختلف أنواعها وأقطارها في تلك الأزمان. ثم لما جاء الإسلام نظم الرق وجعل له نظاما في الشريعة يشجع فيه ويدفع فيه بالمؤمنين إلى العتق، حتى لكثرة ما لاحظ العلماء من التشريعات التي يدفع الشارع فيها بالناس إلى اعتاق الرقاب وما جاء في ذلك من فضائل، صاغوا قاعدة من قواعد الفقه يقال فيها: الشرع متشوف إلى العتق. الشرع متشوف إلى العتق. ثم في هذا الزمان قد تعطل العمل بهذا ولم يعد هناك رقاء ولا إماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها اختلف فيه العلماء، ما معناه؟ كيف تلد الأمة ربتها؟ ربتها يعني سيدتها اللي تملكها. فقال بعضهم المعنى أن بيع الإماء يكثر حتى تلد الأمة بنتا لسيدها الذي يملكها، وبنت السيد هذه في معنى السيد، فكأنها هي ربتها يعني. نعم. وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وهي لا تدري بأنها أمها. وقيل هذا من أحسن ما قيل، هذا أن تلد الأمة ربتها إشارة إلى انتشار العقوق بين الناس، ويصبح الأمهات وذو الحق بين الناس مهضومين ومجحودة حقوقهم وغير معترف بهم، ويتعامل معهم معاملة العبيد والخدام. أن تلد الأمة ربتها، تأتي الأم تربي البنت وتتعب في تنشئتها وتربيتها وكذا، ثم تصبح هذه البنت عندما تكبر كالسيدة وتصبح وتعود الأم هذه كالأمة وكالمملوكة من حيث التعامل معها ومن حيث إساءة الأدب في حقها. وهذا إشارة إلى انعكاس موازين الأخلاق عند الناس، وضياع الأمانة وضياع الوفاء وتغير معايير الصواب والخطأ في الأخلاق. أن تلد الأمة ربتها، يصبح مستحق الإكرام هو المهان، ومن يستحق التأديب هو المتحكم، وهكذا تنعكس الموازين وتختلط الأمور. تلد الأمة ربتها، وهذا من ألطف ما قيل، وهذا مشاهد في هذه الأزمنة، كيف أن الناس تنعكس عندهم مفاهيم الأخلاق. لم يعد الإخلال بالخلق يمارس على أنه نوع من الضعف عن الالتزام بالخلق والعجز، لا، صار هو الأصل، صار هو الذي يجنن له. عندما انفصلت الأخلاق عن المصدر الذي تستمد منه الثبات والقوة والدوام والاستمرار وهو الوحي، أصبحت نهبة لتلاعب المتحكمين، وأصبحت قوة الحق مهضومة ومعتدى عليها من قبل حق القوة، وصار حق القوة هو الذي يحكم، ولم يعد للحق قوة في مقابل إيه؟ في مقابل القوة، صارت القوة هي التي تحكم، وصار كل من تمكن يصوغ لنفسه منظومة من الأخلاق والقيم تصبح هي الصواب، ولا يتأتى أن تكون هذه المنظومة قابلة للاستمرار ومضمونة البقاء والإنصاف بين الخلق، لأنه وضعها بوصفه قويا. فعندما تتغير مصالحه لا يتأتى أن تكون هذه الأخلاق حاكمة عليه، لأنها قابلة للتغير.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: اجعل موسمها ربيعا يزهو بالمصطفى
2: وربيعا لنا ننال في خلاله.
1: بحلتها الثلاثون
2: وهي من الأيام التي تزهو بها مدينتنا تريم الغناء.
1: احتفالات على تواتر ثلاثة أيام
2: نبدأها في يوم في مسابقة التمثيل بين فرق حارات تريم.
1: وقبل أن نبدأ أود أن أعرب عن خالص تقديري لكل من أسهم بسخاء في أن يرى هذا الحدث.
2: وأود أن أنهي حديثي بأن جلستنا اليوم للبهجة والمرح
1: للسعادة والابتسامة
2: وقتا نغنمه من الزمن لنحتضن فيه قلوبنا ونمنحها ما تستحقه من حبور وسرور.
1: وعلى بركة الله نبدأ أولى فقراتنا وهي
2: أجل بيان
1: وأسطع برهان
2: خطاب الرحمن
1: المنزل على حبيب المنان
2: المسمى بالفرقان
1: يتلوه على مسامعنا الطالب
2: محمد يوسف شعبي فليتهبل بارك الله فيه.

0: صدق الله العظيم وجزى الله الطالب خير الجزاء.
1: نوّر جبينك في هدى القرآن واقطف حصادك بعد طول نضال،
0: واسلك دروب العارفين بهمة والزم كتاب الله غير مبالي،
1: فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال،
0: وهو الشفيع على الخلائق شاهدا في موقف ينجي من الأهوال.
1: شتموك
0: ولو علموا عنك ما نعلم لأحبوك،
1: نتوق إليك حبيبنا وقد اشتقت إلينا،
0: فكيف ننسى شوقك للقائنا
1: وقد منحتنا شرف أخوتك يا رسول الله.
0: وبعد أن استمعنا نحن وإياكم إلى كلام ذي الجلال،
1: ننتقل وإياكم إلى كلام مولى بلال،
0: من حنت إليه الجمال
1: حبيب المتعال،
0: وما بستان الحديث الشريف،
1: لنقتفى بعض الثمرات التي ستفيدنا في حياتنا،
0: والطالب عبد الله بن علي بن أحمد أبو الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على أشرف خلق الله المرسلين. سأروي لكم اليوم بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النص. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها كثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم.

0: صدق الصادق المصدوق الأمين به وفي صحبه أجمعين.
1: سل عن يتيم قريش عن مواقفه، كم قاوم الشرك فردا كم تحداه. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، فلا مال ولا جاه.
0: طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الجحود، وكان الملهم الله.
1: أحبابنا الحضور في هذه اللحظات، لا يسعنا إلا أن نرحب بكم جميعا في هذه الساحة المباركة في ربوع دار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية نرحب بلجنة التحكيم لهذه الأمسية المباركة في هذا الدار بمناسبة احتفالات أهل المحبة والوفاء بذكرى المولد النبوي بدار المصطفى. نعرض أسماءهم. تفضل أخي محمد.
0: نرحب بأعضاء فرقة السرور من مدينة سيون، الأستاذ سمير بن سالم مطبق رئيسا للفرقة، الأستاذ عبد القادر بن أحمد باسلمة، والأستاذ حسين بن محمد حسان. ومن مدينة الغير نرحب بالأستاذ عبد الله بن عمر الحوري.
1: طيب، نتمنى لجنة التحكيم التوفيق في هذا المسار وفي هذا التنافس الشريف بين فرق اليوم. طبعا هذه اللحظة نرحب بالموجودين من اللجنة المشاركة، وستكون في مسرح هذه الليلة 8 فرق تتنافس على حصود المركز الأول والثاني. فيا ترى من من الثمان الفرق سيحوز على المركز الأول والثاني؟ نبدأ. أول فرقة ستشارك معنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية فرقة السعادة بحارة المطار، يقدمون لنا مسرحية يحمل عنوانها أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. نتمنى لفرقة السعادة بحارة المطار كل التوفيق وكل التفوق إن شاء الله، فليظهروا لنا إبداعاتهم وليظهروا لنا تألقهم وفقهم الله تعالى.

0: الصادق عبد الله العبيد.
1: سلام، وين يا عبد الصادق؟
0: من السودان.
1: ارفع صوتك عشان نقدر نسمعك اكثر.
0: من السودان.
1: ان شاء الله. من وين؟ من السودان.
0: من العاصمه.
1: ما شاء الله. كيف شفت فعاليات اهل المحبه؟ طبعا احنا في بدايه فعاليات اهل المحبه والوفاء بنسختها الثلاثين. كيف شفت بدايه الفعاليات؟ نحن الان احنا في الفقره الاولى او في الفرقه الاولى اللي بتطلع المسرح.
0: والله الحمد لله فعاليات منظمه ونسال الله سبحانه وتعالى القبول ان شاء الله، يعني فيها الاثر ان شاء الله للمسلمين في المشارق والمغارب
1: ان شاء الله. رساله، كلمه اخيره توجهها للجمهور والمشاهدين من الشاشه.
0: والله نتمنى من المولى عز وجل ان يتقبل هذه الفعاليات الطيبه، جزا الله القائمين على هذا الامر خير الجزاء، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يتقبل قبول حسن ويجعل اثر ان شاء الله على امه الحبيب صلى الله عليه وسلم في المشارق. جزاكم الله خير.
1: جزاكم الله خير. وبإذن الله نكمل معكم فعاليات أهل المحبة والوفاء، وتابعوا معنا.

كيف نسوي الحين؟ نجيب راشن حق الدار ولا نسدد الايار؟ لنا اسبوعين جالسين كل حمد يا

0: الحين بتغرم بي انت تراي للريال على 200 ريال
1: هلل 200 دي فوق 200 فوق 200 تطلع
0: الريال مسكين الله معه بسطه هو يلا بوه يبيع كم فاكهه كم ذا يترزق الله عليها هي دي فايدته
1: نحن ما بتسيم عنها فايده انا بتفايد انا معي مشاريع معي
0: لا معك اموال ربي فتح عليك ملايين ما شاء الله في حسابك
1: نعطيها هذا صاحب البسطه لا يمكن نعطيه 200 لي فوق 200 تطلع لي
0: شيء صاحب دن خاف الله وبعدين ايه هديه هدي فاكهه هي نص كيلو موز بكفي من
1: فيها
0: اهلك ما شاء الله يم منه
1: انا ومراتي وعيالي
0: طيب وابوك امك
1: مالي داخل انا ابوهم يصرفوا خواني يصرفوا
0: تعال بوخ اللي فيك ذا اللي هي عطم يا كذو اليوم يمعه
1: انا اصلا مشذوه معي مشاريع معي استثمارات انا خلينا عنني بالماكله
0: يا ريال تصدق بها الا في اهلك اللي بتروح فين هي
1: يا ريال انت هذي العد اللي اشتريته بالفواكه بدل ثيابك بها أمي ذي من ذي البستنا
0: الحمد لله مستور الحال الحمد لله على قد حال لكن أهلي ما نقصر فيهم أبوك وأمة
1: صارون كيش يقول ستايرة
0: قم قم قم قم تعرف إلا فاهي تفالح إلا تعرف تصنف بس
1: إيه فايدة تستمر في شيء
0: لا لا لا ماك صاحلة يا أخي ده وراه أبو رمضان صاحب هذا
1: نعم أبو رمضان ده
0: السلام عليكم السلام عليكم أبو رمضان
2: عليكم السلام ورحمة الله حي وسهلا أبو حسن هي صالح صديق العزيز
0: كيف حالك
2: خير الحمد لله يا مورك
0: كيف مورك
2: يا صحتك
0: كأنك كذا تصري
2: والله محموم محموم يا ابو حسن
0: اللي يهمك
2: والله حسب ما تشوف الوضع يا اخي
0: اللي حصل
2: الدار بغراش وايار صاحب العمارة بغى ايار عليه متاخرات
0: لا حول ولا
2: قوه وقال لي معك يومين وبيطردنا من العمارة عليه متاخرات 3 شهور والحين شفنا احنا ما انا دار من وين جيبه
0: فعليه
2: لي اسبوعين انا جالس تفت بالوضع نسرح اسبوع نجد اسبوعين
0: مو لا تقول شيء
2: الحمد لله بس مهموم
0: طيب فعليك امسك ده مبلغ
2: لا لا لا خلي ابو حسن انت محتاج ابو حسن انت محتاج انا عارف وضعك ابو حسن
0: اسمع
2: الكلام ابوك يمكن محتاج
0: بضاعه يا رجال ربك بيجيب الخير حق الدواء بيجي كل شيء بيجي لك انا انت الان محتاجه انت الان في حاجتك
2: جزاك الله خير ابو حسن ما بتقصر ان شاء الله
0: امورك طيبه ابوي حق علاج وكل شيء بتتيسر
2: نعم ان شاء الله
0: انت صاحبي يا اخو اعرفك من اول والخو عند خو
2: نعم ان شاء الله جزاك الله خير
0: امورك طيبه
2: ما بتقصر ان شاء الله
0: ان شاء الله انت اسع ونحن
2: نعم ان شاء الله احنا بنسعى وان شاء الله اهل الخير ما بيقصرون
0: ان شاء الله تكمل حق ايجارك
2: جزاك الله خير ربنا يحفظك ربنا يعوضك ان شاء الله
0: الله يحفظ ان شاء الله دعواتك
2: الله
0: يحفظك اي شيء ولا شيء تكلم
2: جزاك الله خير
0: امورك طيب جزاك الله خير
1: انت بتغرم بي
0: سلم
1: انت ستر نفسك
0: ستر نفسي فيها يا
1: اخي قبعت رايلنا على 200 تقول من دريا
0: لا صاحبنا لحاكمنا احنا وياه ما حتى ظهرت قدايا كذا
1: يا ريال انا ما انا خليه حتى نشد قداويه معي انا عقارات معي ذا انا
0: بنشد قداويه قال لي مسكين الريال في حاجتها محتاج
1: صدق
0: انت
1: انا
0: بغيت ملايين فوق عليها هذي الا جيت شفنا بقول شوف ذا مرتاح بس شفت قداربك انك بخل فيه
1: ما بعطي شيء ابدا
0: صاحب
1: ما انا خليه
0: لا لا لا معك صاحب دن شوف العفو منك شوف النصيحة منك شوفك تصدق بها شوفها بتروح تربت عليها لما متاه
1: اسمع انا مجدوه في الحياة دي شوفنا معي استثمارات ما ادري كين نخلص تعال تقول تصدق على ذا اسمع شوفك مع ابيك تحوش بي له شوفنا مع ابي سيارة كبدن انت بتخلص عديه يا
0: والله توك وقال لنا قال مجرد نصيحة لك وانت توك انت اللي بغيت ذا طريقك انت تشقه وشوفها بتندم في اخرتها ودي نصيحة
1: أنا خلاص مع عباس سيارك
0: أمورك طيب بيننا وبينك سلام ومحبة والاحترام
1: أمورك طيب
0: الله يعطيك العافية

0: الدنيا دي مشاري عست ثمارات ما عاد يعني نقك يا محنوب في قال عمارة هنا قال عقارات هنا امي شليت عمارة ب3 مليون ما عاد يعني حتى فيه نحسب نيب الخشب قم افتح انت
1: أيوة وسهلا أبو أيوب
0: أخبارك
1: أخبارك علومك
0: الحمد لله
1: وايش أمورك تمام بخير
0: حياة ناس مبسوطين
1: والله جيت أنا شفنا اليوم معي مشروع لك نايح معي أرض استثمارية ومنايت عندك وأنا وافق فيك
0: واثق أنا شفنا مشدوه في الحياة ذي
1: نقولك ذي أرض بتعوضك
0: ما أنا خلية
1: ذي منها ملايين
0: معي عقارات أنا أخس منهن
1: بعدين شوف الشنطة ذي كلها شوفها أشغال حق ناس معي
0: الحين كلها ذي ورقه ورقه حق مطاعم ولا هي ذي
1: كلها شغل استثمارات ذي ارض
0: الحين بتضحك علي
1: بعدين فرصه شوفها ارض يعني رخيصه
0: ما نخلي والله ما نخلي
1: بس هي قليله يعني
0: بتوصل علي انا
1: نصف اموالك بس كانها ارض صدقنا انها مشروع نايح
0: اوكي اعمل الارض معك
1: شوف انا برويك الاوراق حقها الان
0: يا اخي شفنا مشدوه في حق العقارات ذي يا اخي شوف ارض احيانا ذي مسروقات شوفهم
1: شوف انت شوف شوف يعني ما شاء الله قريب 10 فدان شوف الارض كبير بتقي مشاريع مسابح ملاعب منتزهات بعدين على خط
0: نعم شوف يا اخي شوفنا مشدوه هنا خلنا نخلص العلية
1: انا شوف ميت عندك الا وانا واثق فيه
0: تقول
1: ايوه يعني بنا نصف
0: طيب كيف حقه هي
1: ضروري ذحين المبلغ اول شيء يتحول في حسابي
0: يعني تو ذحين
1: ايوه وانا بتابع لك في الموضوع كان مالك الا انت المقاصب تيلا عندك
0: ايش فراض ذي عليه المحاكم شوفنا عليهن
1: انا كل شيء بتابعه
0: شوفنا ما لي دخل
1: انت عليك الا بس تجيب المبلغ حقها وانا اللي بتابع الحين انا اول شيء توقع هنا ان بتشتري الارضي وحق المشروع ذي وانا اللي بتابعه
0: تمام بوقع عليه فراضي وقعت عليه شيء
1: خلاص تميم اللي باقي ذحين المبلغ باودع لك انا بارسل لك رقم الحساب وتودعه
0: خلاص ما همش يرسله
1: وتودعه شوف تو على طول ان شاء الله مشان نباشر في المشروع يعني تمام
0: تمام إن شاء الله
1: يلا على خير إن شاء الله
0: يلا تمام

0: بسم الله. يا الله يا الله. إن شاء الله نتوفق في المؤسسة الجديدة دي إن شاء الله يا رب.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا مدير؟
0: أهلا وسهلا.
1: مبارك.
0: طيب. تفضل.
1: كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير. كيف حالك أنت؟
1: ما شاء الله الحمد
0: أمورك
1: لله.
0: طيبة.
1: زينة ما شاء الله.
0: من معي الأخ؟
1: معك أيمن بن عبيدو.
0: يا أهلا وسهلا. تفضل.
1: جيتك في خبر مهم ومن حاجة، ونحن سمعنا على المؤسسة حقكم أنكم ما شاء الله تدعمون.
0: نعم نعم نعم.
1: لكم أفعال خير، وجيتك من حاجة علي، يعني علي أجار حق بيت متأخرة 3 شهور وما قدر أسددها بحكم الوضع، نسرح يومين نجلس أسبوعين. شو وضع حق البلاد هذا؟
0: نعم نعم.
1: جيتك الآن من حاجة لأن صاحب الأجار طالبنا بالأجار كامل و قال معك يومين وبيطردنا أنا وأهلي من البيت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ما معي إلا جزء من المبلغ اللي صاحبي تعاون معي أعطانا جزء من المبلغ، مع أنه هو محتاج وأنا أعرف وضعه وأبوه مريض ويصرف عليه أدوية.
0: ما شاء الله. هو محتاج وأبوه مريض وأعطاك مبلغ.
1: أعطانا المبلغ.
0: ما شاء الله. ما قصر.
1: هذا لو يعني نعم. دبر نفسك به إن شاء الله ربي. وجيتك الآن من حاجة.
0: نعم إن شاء الله ما لا يهمك إن شاء الله. شيء عندك أوراق ولا شيء؟
1: معي الأوراق هذه، استمارة حق الأجار. فيها بيانات كامل، هذا اسمي وهذا العنوان حق المنطقة حقنا.
0: هذا الرقم تبعك هذا؟
1: هذا الرقم تبعي.
0: هذا اسم صاحب الإيجار هذا؟
1: أيوة. هذا اسمي وهذه المنطقة الموقع حق البيت حقنا.
0: خلاص إن شاء الله ولا يهمك إن شاء الله، بندرس الموضوع حقك وإن شاء الله ولا يهمك إن شاء الله. إن شاء الله يكتب لنا الخير إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله ما بتقصرون.
0: بس بقول لك، من هذا الشخص اللي عطاك؟ مسكين محتاج وعاد وعطاك.
1: والله هذا صاحبي عزيز علي.
0: طيب ممكن تعطينا رقمه أو تدلنا على البيت حقه ولا شيء؟
1: اسمه محمد حسن، عندنا في المنطقة بيته. عند حقنا البيت حسب العنوان اللي عندك هنا. إذا جيت لهناك سألوا بيدلونك عليه، إنسان معروف.
0: خلاص تمام إن شاء الله. خلاص ولا يهمك، الموضوع بتابع فيه إن شاء الله، بنتواصل معك بالرقم إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. ربنا نكتب أجركم إن شاء الله.
0: الله يحفظك.
1: جزاكم الله خير.
0: كيف هذا الشخص محتاج ويساعد وأبوه مريض، ضروري نقصد هذا الشخص.

يا الله يا كريم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: كيفك ابوي؟
1: طيب ولدي.
0: بارك طيب.
1: خير الحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: وانت امورهم
0: طيبين.
1: بخير
0: ما شاء الله. تعشيت؟
1: نعم.
0: الحمد لله. الله يعطيك العافيه. تاخرت شوي اليوم.
1: لا.
0: راي شربت الدواء.
1: بشرب ونحن شفنا يا ولدي.
0: طيب. شوف انسكت اطول.
1: غالي شوف
0: لا حول ولا قوة.
1: بس يا
0: أخي
1: معن شوف
0: لا ابوي اشربه اشرب زين اشرب زين ابوي اشرب زين
1: تو يا ولدي
0: الحمد لله الحمد لله ربي يعطيك العافيه ان شاء الله ربي يحفظك في العافيه ان شاء الله الحمد لله
1: سمع يا ولدي
0: مرحبا
1: شوف الدواء عباقي شريط وذا واحد شوف
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: عايش معنا يا ولدي
0: لا ان شاء الله بيتيسر
1: الدواء يا ولدي
0: بيتيسر الدواء هلا ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله ربك ييسر الامور وييسر حقك مرحبا العفو ابوي بفتح بس تفضل تفضل حياك
2: كيف حالك طيب بخير
0: الحمد لله
2: جيناك الموضوع معين كذا بس وكنا احنا بنزور الوالد معك ابو نبيل مدير مؤسسات الخيريه
0: ان شاء الله حياك
2: الله يحفظك
0: الله يحفظك تفضل تفضل تفضل ابوي شوف واحد يزونه
1: يا حيا يا حيا تفضل
2: عم حسن
1: يا حيا وسهلا
2: كيف حالك
1: اخبارك
2: طيب عساك
1: بخير
2: بخير
1: الحمد لله
2: كيف امورك
1: بخير الحمد لله
2: كيف صحتك
1: الحمد لله
2: ان شاء الله تمام
1: كل شيء تمام
0: تفضل تفضل
1: تفضل
0: الله.
1: تفضل
0: تفضل, تفضل حياب
2: ابو حسن
0: كيف حالك
2: كيف حالك
0: طيبين
2: كيف الامور
0: كيف الامور
2: طيبين عساك
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله
0: الله يعطيك العافيه
2: الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله
1: يلا ولدي
0: ابوي بات فين
1: انا اللي خلاص وقت النوم حقي الحين
0: خلاص ما
1: خلاص ولا تنسى الدواء
0: مرحبا
1: الله الله في الدواء يا ولدي
0: ولا يومك ان شاء الله باذن الله ما يخلص لك وذو عندك الشريط ان شاء الله باذن الله
2: ابو حسن
0: يا حي وسهلا
2: كيف الامور
0: كيف حالكم
2: كيف
0: طيبين
2: طيبين عساكم
0: الله يا حيابك شرفتنا على الدار ما شاء الله
2: ان شاء الله
0: حيابك
2: وكيفكم وكيف الوالد
0: ما شاء الله.
2: وكيفهم مع العلاجات
0: الحمد لله نعم ان شاء الله نسمع بك ما شاء الله صاحب
2: وكيفكم مع العمل ان شاء الله
0: الحمد لله
2: ليش عملك يا ابو حسن
0: والله كذا معي عمل خاص كذا
2: اه
0: شغل ان شاء الله ترزق الله عليك
2: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله
0: نعم
2: ان شاء الله
0: الحمد لله
2: الا سالت واحد كان جاء عندي قبل كم ايام وكنت انت اعطيته فلوس ولا شيء عشان عنده ايجار بيت
0: نعم ابو رمضان ذا
2: ابو رمضان
0: ان شاء الله هلا مسكين صاحبنا
2: ما قصر
0: والله يا اخي
2: بس قالي هو انت انك محتاج وانه ابوك مريض وتصرف عليه ادويه وكل شيء
0: الحمد لله ان شاء الله ربك امور الادويه ان شاء الله بتتيسر
2: نعم ان شاء الله الامور ان شاء الله بتتيسر
0: انفق ما في الياب ياتيك ما في الغيب
2: نعم
0: خلاص ان
2: نعم
0: شاء الله
2: نعم
0: ربك ييسر الامور
2: ان شاء الله ربك انا ييسر ان شاء الله
0: ييسر مسكين في حياته
2: والوضع هو بصبر
0: نعم
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: اقول ذاك تخرينا شفنا معنا شهاده اداره اعمال لكن تعرف البلاد ماشي
2: ما شاء الله عندك شهاده اداره اعمال
0: الحمد لله كان الحمد
2: ما شاء الله تبارك الله نحن الحين معنا مؤسسه جديده فتحناها بس بغينا مدير تنفيذي فيها
0: من نوع مسه
2: مسه خيريه تساعد الناس افعال الخير
0: ما دامها نعم. مساعده في الناس ان شاء الله بنخدم يدات نحورجون ان شاء الله
2: نعم ان شاء الله نحن قلنا الشخص المناسب في المكان المناسب
0: مرحبا
2: نعم ان شاء الله وان شاء الله بالنسبه للدواء حق الوالد ان شاء الله بنعتمد المسه من الشهر هذا ان شاء الله
0: خير جزاكم الله
2: ان شاء الله ان شاء الله افعال الخير وذا
0: ان شاء الله باذن الله
2: ان شاء الله
0: ونحن على قول ذاك ان شاء الله ربك ييسر الامور ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: بعد حمتين نسرح
2: خلاص حتى من الاحد ان شاء الله بنبدا
0: ان شاء الله باذن
2: الله يلا ابو حسن انا مستعجل
0: الله يعطيك العافيه
2: امين ان شاء الله
0: مشاوفين ان شاء الله جزاك الله خير
2: الله
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله شوف ربك كي يا بالخير احنا مؤمنين شوف سبحان الله مدري من في ربي سقاطهم سبحان الله الحمد لله شوف ربك يا بالخير كي احنا نقول ذاك ان شاء الله ربك ييسر الامور تيسرت حق الوالد تيسرت حق وحصلني انا حشغل ان شاء الله ربنا يساعد ما دام احنا بنساعد الناس ان شاء الله ربي يعطيني الخير ان شاء الله

0: خسرت خسرت أموالي والعقارات كلها مليارات خسرتها. يا ريت أنا ما تبعت النصاب ذاك، أنا وثقت فيه، قالي أموال ومن دريا وفي حدايق في مسابح تبعته أنا. أنا يوم شفته أنا باليث ذيك كور فيش يقول ملصق تبعته. يا برد العقارات هندي، يا برد المليارات يا ولد، هات سمعك عدي.
1: ماشي معي عدي الدنيا أبوي.
0: ولا معك يا؟
1: ماشي معي.
0: قم فتح قم. واي. يا بيحاسب الخالق.
2: تفضل يا عم.
3: السلام عليكم.
0: سلام.
2: السلام.
3: يا كيف أمورك؟ طيبة؟
2: طيب الحمد لله.
0: هيا.
3: كيفك أبو أيوب؟
0: هيا أخبارك؟
3: حالك؟
0: صحتك؟
2: طيبين؟
0: ما كنت أبو؟
3: لا اله الا الله، حتى
0: خلاص انا قفت عليه شفاه الدنيا.
3: لا حول ولا قوه،
2: هنا راح تذاكر عليه
0: مليارات خسرتها مليارات.
3: لا حول ولا قوه. بعدين صدق قال الخبر انا اللي نطيت، شفنا يقولوا لي
0: دخل عندي قلت لك واحد عطوا انا وثائق واي شيء صدقته.
3: وانت تتبع واحد سمسار ده نصب على كمين واحد؟
0: ما انا قريب، انا قريب من اول ما بتبع ابدا.
3: صح يصل لانه خلاص ربك هو حق المايل ما شوف.
0: طيب مليارات خسرتها، ايه بيحاسب الخالق؟
3: وما كان توصل ان تبخل على 200 ريال ايه شوفها راحت فيه كلها. لا تصدقت ربي بيحفظ مالك وبيبارك له وبيحصل الامور كلها. كان يقول لك ايه الله يهدي حكي. قلنا لك انا من البدايه كذا كلمتك من البدايه يا ابو ايوب الله يحفظك. صدق شوفك الحين يا بعد ايه اللي حصل لي. كود اكلم مريض وقالوا سمعنا خبر انه طلع الضغط ونزل وكود حالتك حاله وكود بتي لك اليلطه. وعشان ايه؟ عشان دنيا ثاني. الدنيا الدنيا مخدومه، يوم تخدم الناس تتعامل مع الناس بالخير. الناس محتاجين والله محتاجين، ناس ما يحصلون لقمة عيشهم. انت تحامد ربك، ربي عطاك مال انفوقه في الخير، انفوقه في الخير، ربك بيبارك بل يزداد بل يزداد. النبي اكد عليه 3 مرات عاش ايمان احسن من ذا اللي تنحل في الحالة دي. الدنيا عظمناها لما وصلت تنحل الحالة دي، هذه هي المشكلة. لكن ان شاء الله الامور عسى ان شاء الله يقع لك درس، درس ان شاء الله تفكر فيه وتمعن النظر فيه، تمعن النظر، تعيد الحسابات، تحصل تتصدق كل ما تساعد الناس المحتاج، تساعد الناس الليلك بحالك. طيب الحين كيف شغلك؟ كيف
0: تبعتك؟
3: طيب كيف شغلك الحين؟ كيف امورك؟ هل
0: كل هالاموال قفت معيش معي ولا فل؟
3: لكن ان شاء الله في خير، ان شاء الله بنسعى لك. نحن الحين في عمل تخدم فيه، تحصل لك ان شاء الله بركة وتبارك، يبارك الله لك في أولادك وفي مالك. وإذا حتى على القل صدق ربي بينفعك. كده قال أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، عاش أحسن من الكلام ده. المهم إن شاء الله يحصل لك خير، إن شاء الله أمور طيبة، إن شاء الله بنتواصل متواصلين. الآن بنروح إن شاء الله بنرتب لك العمل وإن شاء الله تيسر الأمور. إن شاء الله أنت لا تحمل بشيء، كل شيء بيروح إن شاء الله في خير وعافية.

أحسنتم أحسنتم وبارك الله فيكم. تصدق فإن الخير يحيا ببذلنا ويزداد في قلب الكريم عطاؤه، ومن يبذل المعروف يلقى جزاءه ويبقى له بين الأنام ثناؤه. ضيوفنا الكرام، الحفل الكريم، إن للنجاح شواهد وللعطاء أثرا لا يمحوه الزمان. وفي حفلنا البهيج أبت بعض المؤسسات إلا أن تكون شريكا استراتيجيا وأساسا متينا يسهم في إبراز هذا الحدث بأبهى صوره. وفي هذا المقام يسرنا أن نتقدم ببالغ الشكر والامتنان والتقدير لمجمع البيئة المصطفوية على استضافته الكريمة ودعمه المباشر لفعاليات هذا الحفل وجهوده المقدرة التي كان لها أكبر الأثر في إنجاح هذه الليلة وتميزها. أداء جميل ومتفق من فرقة السعادة بحارة المطار، وعنوان مسرحية يحكي قصة في الواقع. وصدق القائل حضورنا الكريم لفتة حضورنا الكريم لفتت فرقة السعادة جميلة في هذه الحياة جعلها الله تخدمه لمن خدم عباد الله سبحانه. ننتقل الآن إلى فرقة أخرى، ألا وهي فرقة الصفاء بحارة عديد الشرقية. يقدمون لنا مسرحية تحمل عنوان مفاجأة الإخوان لحل مشكلة الهجران، فليتفضلوا جزاهم الله خير.

أعز الجمهور كان معنا في الفكرة الماضية، كانت معنا فرقة السعادة بحارة المطار، كانت تقول عن مسابقة أو تمثيلية التي تحدث عنها أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، كانت مسابقة جدا جميلة تحدثت عن الوقت عيشه اليوم في مجتمعنا، في مجتمع التريمي أو غير التريمي، كانت فكرة جدا جميلة. ومعنا الآن الفكرة أو الفرقة التي ستأتي بعدها، فرقة الصفاء بحارة عديد الشرقية، سيتحفون بما يقدموا، لا نعرف ماذا يقدموا، ولكن الحماس والمنافسة بين الفرق جدا جميل، الفرق كلها تنافس، الحضور ما شاء الله متواجد معنا في هذا اليوم، بنغطي لكم كل أجواء الحفل، بنسوي معكم مقابلات، بنشوف الجمهور، بنشوف آراء الفرق وأيضا المتسابقين وحتى الجمهور وأيضا فرقة التحكيم، فكونوا معنا.

0: انا الحين بريت من الشغل. الزاقر قال لي شوف حبيبي وانا هتغدى عندكم.
1: نعم حتى انا شو من يوم جيت من الشغل روح صليت الظهر عقب ولادي يقول لي ابوي بوقتي
0: غدا مره يقول مناسبته هذي
1: يا اخي كل يوم نتغدى وانا
0: يا اخي بس قاعد حق الشهر بيعول دحين وانا اتغدى مره كنا بمعنى دحين شهر موالد هو
1: وغدا مع مولد بيجي مره تو
0: كعم اسمعوا كلمك اول شيء قلنا حما 100 مره يعني
1: بنجيب نشوف بنروح
0: بنحضر لازم
1: ها اخوي
0: شوفوا عن حالكم
1: ها ربيع اول
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: حيا ابوي

0: المسافر ذا له 15 سنة. نعم إن شاء الله اتصل قال إن شاء الله قريب بيجي إن شاء الله.
1: بيجي. نعم. في المندي يعني.
0: نعم.
1: لا أخوي له فترة شوفه يا أبوي.
0: ما شاء الله. سلام
1: الله وبركاته. يلا يا شوف.
0: ما شاء الله يا إن شاء الله الله يمعن على خير إن شاء الله يا رب.
1: أمين إن شاء الله.
0: بعدين أنتوا قالوا ما حبيت تواصل معه قال مسكين يعني مقصرين معه يعني.
2: مع من؟
0: أخوك المسافر الآن ذا ما هو دار جفو أخوك
2: اتصل حتى أخوي ذا يا ريت حد يرسل نحشي بقش ولا شيء
1: بيجي شوف يا أخوي قال بيجي
2: بيجي ولا ما
3: يبي المذيعين قريب قريب
2: مطلوب أبوي عيني ما عاد حاله إيه المطلوب
0: الموضوع هو ذا كل شيء حق أخوك اللي قتله ذا شيء ثاني بنتغدى مرة بنتفق على مجلس ولا شيء من صلاة على النبي ولا من قراءة سيرة النبي
2: اللهم صل
0: ما شاء الله شوف كذي يا بالغدا شوف
2: الله ونعم ولدي والله
3: على السمع حلا
2: عم سمع انت يلا سرع بس
3: واحدة
1: يلا يا ابوي من تغد
2: شوف الادب شوف الادب يا ولد يلا يلا
0: ريت المغسال الله يحفظك
1: يا عيب قلة ادب
2: لا حول ولا قوة
1: شوف ابوي عندك
2: يعني ايش من ادم تكلك على زق خلي زق يتغدى اخي واع ايش من ادم انت
1: بس يحترم ابوي يحترم
2: يا اخي ابوي يحترم عم بس زق يوع ما تشوف حديتك كان له تكلم ابوي يا اخي حرام عليك يا اخي
0: الله يهديك يا ولد بعدين ولدك ما علمت الادب
2: ابوي انا علمت الادب بس الزقري وقع مسكين دخلك وقال كله يرتيف من اليوم
0: بس المفروض ما يبدا هو
1: بس يا اخوي عيب يعني
2: عيب ما انت لا تعوش بلا عيب بلا ذا الغداء شلوا لكم
0: يا ولدي اسمع الكلام
2: شلوا لكم الزقري مسكين وعارف يقدر الحنوت بيته بيقول امه
0: ان لله ان لله وانا اليه رجع
1: يا ابوي انا شوف تكدر المزاج عندي كان هلا قلت ادب انا بروح بتغدى انا والعيال هابط
0: وانا بنيت مع الخير الله يهديهم
3: يعني. الله يهديهم ابوي دي كلهم في علاقه كلهم في صور
0: لله وانا اللي يرجع خلاص يا ولد معدت انا مع البستك اللي الوقت. خلاص شلوا
3: اجي نتغدى المطبخ على كذا بس
0: شلوا معك نتغدى عند امك ناكل
3: يلا
0: يا الله

0: اخوي
1: يا اخبارك تمام؟
0: اوه الحمد لله
1: يا اخي. عيال عمي شوفوا مديحه وشابنا سابر، دخلنا المطبخ معاش اكل عاد بدك يمشي فيهم ديلا.
0: والله سكت، شلوا الحذي والسيكل،
1: حتى الحذي شلوهن عليه.
0: شلوهن علي ضروري، بين عم حيجي من السعوديه ذوك عشان قليله كذا.
1: لا يا عمي ذوك
0: لازم
1: يعني بيقع اكل يعني.
0: ايوه
1: ما هكم هذيل عمامي دحين ما شاء الله، بنقول ابوي بن
0: بنخرج من الدار بس
1: عليها الحاله دي.
0: ايوه
1: يا
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
3: ايه تقولون انت؟
1: نهدي عليكم. ايه نقول؟
3: ايه تهدي عليه تهدي.
1: قد ما دخلنا المطبخ مع شاكر ايه من اوادم انت.
3: اسمع الاول، قول ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، قاصر الا الصحان تاكلون بس.
3: بعدين الله يحفظك، تعال سمع.
1: ما حنقيني تاخر في الشغل ناخذ معلم يوخرنا.
3: انا مالي علاقه في الشغل حقك ذا، تعال سامح بتوكل سواء. اما شفنا با اقلد عليها كلها بقع.
0: طيب السيكل حقي من شلها؟
3: ما شليت اشوف ذوك شلها.
0: انت شلت سيكل حقي؟
4: نعم انا شليت.
0: اللي تشله؟
4: شليته معي مشوار روحت قضيته. اللي تخلي القفل فوق انت.
0: طيب تكلم.
4: لا تخلي القفل.
0: شو ما هريض والله ما هريض.
1: وانت القرمه حقي في الصوت برحتها مع هدي.
3: اسمع الله يحفظك، القرمه الصوت ممنوع تطرح، الصوت كله تبعنا.
1: اللي تبعنا
3: ترعها بالغرفه.
5: دخلت الحمام وخريت وقعت الساعة عند المغسلة مش الله.
3: اي الروب حق حبابة ذا
5: وقتها من الروب سيب شبه لحق المشي. خلنا في موضوع الساعة.
3: انا مش معي ساعة بدن.
5: انت يا اخي حق الساعة
0: ما شفت شي ساعة حق حد
5: سرعوش، وانا من السعي معي كالف مشوار.
1: شوف الساعة ما بتصلح فيه ولا باشله.
5: انت فين حق الساعة؟
4: معنى انا شليتها
5: ولا مين بيشلها؟
4: من عاد بيشلها؟ بتلا هذا انت تتهمنا. انا
5: شليت حذي علي، شليت سيكل عاشي ما شليت. طلع الساعه يا اخي.
4: عادك تدري عادك.
3: ايوه اخوي ايوه.
5: خلوا متهدون، خلوا
3: كانك عايز تسكر انت. ايش من ادم انت قاعد تسكر ساكر دائما؟
4: شوف هو يتهمنا.
3: بلا هو يتهمنا بلا. شوف العكس بالساق بقع كلام هذا. شوف الدار قدامك برحبك. يلا قم حسوني بس حسوني قم. لا اله الله والدم ككينا والتعلك ككينا قاعد تشوفه بس. قم بس قم. عندك معك الثوب حق حباب بعد نزل.
5: كنك يا اخوي.
3: ايه المطلوب انت؟
5: كنك يا اخوي.
3: ايه المطلوب؟
5: الزقر يبكي.
3: الزقر يبكي. شوف ولاد دم ككينا
5: يعني عليه بي يعني عليه.
3: قول لولادك، قول لولادك العله ذا.
5: كنك يا ولاد.
3: ايه
4: انا بسرقت ساعاته.
3: ساعات وانت سرقتها ولا مين بيسرقها عاد؟
5: اسمع يا اخوي.
4: انا سرقتها
3: ولا مين بيسرقها
5: يا اخوي؟ زودتها. شوف
3: لك بلا زودتها بلا ذا. انت اصلك شفي انت ولدك هذا العله.
5: لا هو شف
3: ولا بتلا.
5: يا
3: عيال
5: ايش بيحصل؟ صوت ما هابط الحين. طلعت حسيت الزاقر يبكي. ايش اللي حصل
3: ابوي؟ اسمع اسمع يا ابوي. اي شوفها لا تشوف ضغط. شوف ذا الاول المسكين كشوف الدم كيف عيونه.
5: انا لله. ايه اللي حصل؟ طيب ايه اللي حصل؟
3: تكلم انت.
5: العق الساعة
3: شفت الحين؟
5: يعني كل هذي على ساعة. كانك ضربته انت.
4: اتهمنا بسرقة ساعاته وهدنا.
3: يا عيالي يا ابوي اسلم. ديله شفيين لطول هذا ومعهم ذا. ابو اخوي ذا الصغير اسغى مني عاد بلا ادب. هو ولاده العلة ذا زاكر كان صغير ذا ويهدوه.
5: انا لله وانا رجعوا.
3: اسمع يا ابوي. ايه بلا كثرة هذا وبلا ذا. انا الدار شوف انحوشت منه ضوقت ما عبيت فيه ابدا.
5: يعني.
3: شو اللي دالكم؟ بسافر من بدو اللي شقه. المهم
5: حقلكم
3: انت ما قدر بشيء. اي يحصل في الغرفه هناك؟ ما قدر المره تهدنا لا على الزاكر الصغير.
5: انا لله يعني خلاص بتخرج. انا لله وانا اليه رجعون.
3: بتتباع
5: وانت بتتباع.
3: انا شفنا كانوا على كذاب اخري بيجر لي شقه وبيلس انا والسقل والعيال.
5: ما هو سوا يا ولدي.
3: خلاص
5: بس دري على امك قليل وعدك.
4: بات يا ابوي منهم ذي خليهم يدبرون. كل يوم صبر كل يوم زعايا كل يوم فوضى.
5: كيف خليهم يدبرون يا ولد؟
4: الله يهديك. الحين طلعت برقر قريب هنا ما قدرت. كل يوم فوضى كل يوم احلى في الغداء ارفع صوت.
5: طيب ما فكرت تصلحهم تدعي لهم ان شاء الله؟
4: لك فكره الحين ابوي انا.
5: اوه جزاك الله خير.
4: تحمد عم دار فاضي. انت مسك الدور تحت انا بمسك الدور الفوقي.
6: اللي يا ولدي
4: خلاص يعني فرصه مدام
6: لا ان شاء الله عيالك اخوانك بيرجعون ان شاء الله
4: يا ابوي الله يحفظك نبت فوق وانت مسك تحت كل واحد اكل وحده
6: لا لا ما هي سوايا ولدي اكل واحد وصفريه وحده ومطبخ
4: شوف لا تكلم عربي عيابك كذا كذب عيابك ما تبع الطريق ما حل حتى في شقه ولا شيء
6: يعني يا بدك
4: خلاص عاد تحوش على كذا انا يا فوق ده مش بروح
6: بدكم اخوانك
4: بدكم اخواني
6: ان لله بس لو تسمح عندي طلب
4: هات ابو يام طلب
6: ولدك خلوا يعين حاله خلوا عندنا في الدار
4: ولادي ما عندي مين اتوش العيال ويدين
6: جزاك الله
4: العيال بعده عيال اهم شيء الحرمه بس
6: الله يحفظك ان شاء الله ان لله وإن قوم يا ولدي خلنا نصلي لو تقعد لزين ان شاء الله يا رب

0: السلام.
1: الحمد لله.
2: الاخبار
1: تمام؟
2: وينك يا اخي؟ معالك حسن الحال؟
1: ايش من تعالقنا انا وابوي وخريت من الدار، حوش بخوي ضاق يهد الزقر.
2: الله يهديك يا اخي. قبل 3 ايام زحمه في الدار هناك حق ابوك، سيارات
1: ايه
2: حد اخوك الظاهر السعودي ذاك يا
1: هلل. ده شوفه صدق يا خبر،
2: وانت ما قدر.
1: لما انا داري
2: فوق قبلك عبارد وقلت له هو كذا قال ما انا داري.
1: جزاك الله خير على الخبر ذا.
2: ضروري ضروري تعبر
1: بروح ذا منه رزقه.
2: يلا تمام انا مستعيش.

0: جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
1: أبوي
0: أنت ما شاء الله يا ولد،
1: عشت الشغل حق العمارة
0: ما شاء الله الحمد لله. جزاك الله خير يا ولدي العمارة الأول، ما شاء الله فرحتنا بيوم سمعت كلامي لما قلنا لك بدلنا.
1: أنا أبوي عيبتني فكرتك، ويوم سمعت في اتصالك جزاك الله خير لو على اهتمامك أبوي.
0: نعم
1: خواني متعلقين، أنا أبوي الشقة كانت نيتي بأيرها، ما دام خواني متعلقين أبوي خلاص كل واحد بعطي شقة إن شاء الله نريحهم في دار واحد.
0: جزاك الله خير، جزاك الله خير، إن شاء الله كل هذه في ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: إن شاء الله أبوي، هذا خواني أبوي لازم.
0: جزاك الله خير.
2: السلام عليكم. يا حي بخويه.
1: يا حي وسهلة.
2: يا حي.
1: الله الله يحيي أخوي.
2: أنا أسد.
1: أبوي أول شيء قبل.
2: يا أخي أبوي كل يوم نشوف أبوي.
0: جزاك الله خير يا ولد.
2: يا حي أنا أسد. أنا أسد.
1: الله ينسبك حيابك.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: حياب أخوي.
2: ما شاء الله معروف ولدك كبر.
1: نعم ما شاء الله عليك. الله يحفظك.
2: أنا أسد أنا أسد.
1: الله ينسبك. حياب أخوي.
2: ما شاء الله كذا.
3: السلام عليكم.
2: حتى اللبس.
3: وعليكم السلام. ما شاء الله بقى منور اليوم أبوي.
0: يا حي وسهلا ولد، يا حي وسهلا.
1: حياكم
3: ما شاء الله.
1: حياكم اخوي.
3: انا اسد.
1: الله ينسبك.
3: نورت البلاد.
1: الله ينور عليك.
3: الله يجعل العطورات هذه.
1: حياكم حياكم.
3: اوه ده معروف ده.
1: هذا معروف.
3: ما شاء الله كبر معروف.
1: حياكم يا اخواني.
0: جزاكم الله خير يا عيالي. جزاكم الله خير. ما شاء الله.
1: يا اخوان وينكم؟ معكم حس ولا شيء؟ ما حد يتصل علي حد يخبر علي ولا شيء؟
2: مشغولين يا اخوي.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
2: وبركاته. هلا هلا انس انس انس.
1: الله ينسبك.
2: كنا
1: الحين عيب عليك انتم اخوي كلكم ما تشوفون ابوي له.
2: يا اخي ابوي ذا انت ابوي ابوي
1: الحين الله يهديك.
2: هاي العطورات الضخمه ذي عساك كثارت بس.
1: حياب اخوي
2: انس انس. يا حيابك.
1: الله ينسبك.
2: يا حيابك يا مرحبا.
1: هنا الحين يا اخوان الله يهديك. ابوي يشتكي منك له شهر قال خريته من عنده ما حد يتخبر عليه ولا حد يسال عليه، واليوم ييتوا ظهرنكم ييتوا مشان ابوي له. الدنيا نيابتكم
2: مشان ذا ومشان ذا، مشانك ومشان ابوي.
1: عيب عليكم اخوان.
2: شو ذا ساكن في شيء زين كذا.
1: الخير موجود يا اخوان.
2: هذا هو.
1: لكن
2: ابوي جبت شيء ثاني.
1: ابوي وامي خلتوهم وحده شهر ما حد دق عليه مسكين.
2: يا حول يعني عمامه جاته كذا خلته يدي وحده.
1: حتى
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال بروا ابائكم تبركم ابنائكم وعفوا تعفوا نساكم. هل وصلكم للمرحله دي؟ يعني على دنيا فاني كل ما تسوى حاية عشان أموال عشان أبوي جزاه الله خير اهتم من هنا. يدي جزاه الله خير سابر يتصل بأبوي ما يقصر أبدا يعني كله علشان لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا كله من شان دنيا دنيا. البورصة لف شو يا أخوان البورصة لف. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله يهديكم يا عيالي. الله يهديكم يا عيالي. أمكم ما حد يدري عليها ما حد دري عليها. نحن أبونا حد يدري عليها ما حد دري عليها. إلى متى بتمون كذا؟ لكن جزاه الله خير أخوكم ما قصر. وأنتم ماكم دارين بشيء. السنين كلها هذه اللي مرت بنا لكم عمارة وقسمها شقق. كل واحد منكم بيعطيه شقة.
2: صدق الكلام أخوي ذا؟
1: أيوة صدق يا إخوان.
2: أبوي يا أخي لما تكلم من أول. يا أخوي ما تكلم من أول.
1: حول ولا قوة.
0: جزاه الله خير ما قصر. لكن خلاص إن شاء الله الآن صفحة جديدة. وهاتوا عيالكم كلهم إن شاء الله خلاص إلى نفس الشقة إن شاء الله. كل واحد إن شاء الله بشقته. خلاص حضر الشيطان وإن شاء الله صفحة جديدة إن شاء الله.
1: يا إخوان هذه كانت فكرة أبوي. خريته شهر من عنده وعاد أبوي يحبكم يحض عليكم وأنا نعطيكم من المال معي. ودحين إن شاء الله أنا نويتها خلاص على كلام أبوي الواحد بعطي شيء.
2: جزاك الله خير. عفو منك أبوي. عفو منك.
0: الله يحفظك.
2: سامحنا يا غي. عفو منك يا أبوي. عفو منك. رفعنا صوتنا عليك خرينا من الدار. عفو منك يا أبوي.
0: سامحكم سامحكم.
3: عفو منك أبوي.
0: جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. خلاص ان شاء الله صفحه جديده ان شاء الله الان.
1: اي العفو منك اخويا.
3: عفو منك اخويا
1: انك تبهت عيالي عاد.
3: لا لا خلاص
1: ان شاء الله.
4: ما شاء الله تبارك الله، أداء فوق الجميل من فرقة الصفا بحارة عيديد الشرقية. وطبعا حارة عيديد الشرقية أشرق في هذه الليلة نور إبداعها وإتقانها، فنتمنى لهم مزيدا من التفوق والنجاح. حقيقة إذا ضاع التآلف بين الإخوان تصبح الحياة مثل البلاء، فلا يطيب لهم أي شيء. أخوك سندك في هذه الحياة، فمهما لقيت منه فلا يقطع أي شيء الود بينكم. وصدق القائل إذ قال: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناحي. بارك الله في فرقة الصفا وزادهم توفيقا وصفا. من حارة عيديد الشرقية ننتقل وإياكم جمهورنا الكريم إلى حارة معروفة في هذه المدينة، ألا وهي حارة النويدرة. حارة النويدرة وفرقتها فرقة الوفاء يتقدمون لنا في هذا المسرح وفي هذه الليلة، يقدمون لنا مسرحية يحمل عنوانها بر الوالدين. فماذا سيكون أداؤهم؟ وهل سيلوح سناهم في هذه الليلة؟ كل هذا سنعرفه بعد أن يقدم لنا هذه الفرقة كل ما يستطيعون من إبداع وتفوق وتمييز، فليتفضلوا. نتمنى لهم التوفيق الدائم في كل مسيرتهم في هذه الحياة.

0: تجربة جدا جميلة معكم، كانت أداء جدا جميل. عرفنا عن اسمك أولا.
1: الاسم عبد الله أحمد عيسى من بدبة.
0: ما شاء الله، في الفرقة السابقة اللي كانت عديد
1: الشرقية.
0: إيش عنوان حقكم؟
1: العنوان
0: جاءت الأخوان، صح؟ ما شاء الله، طبعا كانت مسرحية جدا جميلة. كيف توصف لنا تجربتك في ما شاء الله دخول المسرح بهذا اللبس؟ ما شاء الله عرفنا إيش اسم اللبس.
1: يقولونهم لبس سعودي، ما ندري.
0: ايش شعورك لما لبست هذا اللبس ودور الغنية ما شاء الله؟
1: دور الغنية ان شاء الله تكون تحقق دي بخير وعين
0: دين ودون واخر
1: ان شاء الله باذن الله.
0: عطنا شعورك عند طباعك لدخولك المسرح وما شاء الله تفاعل الجمهور مع هذه المسرحية الجميلة.
1: اول شعور بالنسبة لي شعور جميل جدا ممتاز، ونمثل في المعالم الاسلامية بنين الكريم دور مصطفى، يعني هذا شيء كبير وشرف لنا.
0: هل هي أول مرة تشارك في مسابقة التمثيل أو أول مرة تشارك في مسابقة؟
1: لا، هذه تقريبا خامس مشاركة أو سادس مشاركة.
0: ما شاء الله، من طريقة الأداء يعرف لنا أو يبين لنا الموضوع أن الشخص المشارك معنا ما شاء الله لديه خبرة كبيرة في هذا المجال. طبعا عندنا لجنة التحكيم بإذن الله بيقرروا من هو الفائز معنا في هذه الليلة المباركة، وفالكم التوفيق بإذن الله.
1: إن شاء الله نحقق المركز الأول.
0: رسالة شكر أو رسالة أخيرة توجهها للجمهور والحاضرين في هذا المكان المبارك.
1: أولا نشكرهم على الحضور، ونشكر أهل الاحتفال، أهل المحبة والوفاء على هذه الفرصة لنا لبروز مواهب كثيرة في هذه المدينة، ونشكر جميع القائمين على هذا الحفل.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. خلنا نرجع شوية، من بدأ بديتوا في موضوع البروفات في الحارة وكذا؟
1: البروفات كانت بداية من أول أسبوع في شهر محرم، كانت أسبوعيا تقوم كل أسبوع يوم ثلاثة بروف، واحد بروف، وفي شهر صفر كانت كل اسبوع مرتين.
0: ما شاء الله، جدا جميل. توفيق ولقاء كانت الشيك معك.
1: جزاكم الله.
0: نكمل وياكم فعاليات اهل المحبه والوفاء في ذكرى الحبيب المصطفى بمقصدي 30، فكونوا معنا.

0: ما شاء الله تبارك الله على الشموق حق ذا. سلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله على الحلاوه والغلاء. ما شاء الله تبارك الله. هاتلك يا ولدي
1: يا ابوي. انا شوف عنا اللي نبسط حق بعد الفاير الحين.
0: تستاهل ما شاء الله عليك. نبسط
1: معي 9 حبات تاوه، 7 بيض، 4 اكواب شاي حليب حق البسط ذي،
0: حق البسط.
1: آه.
0: ما شاء الله تبارك الله. صلاته على النبي،
1: اللهم صل عليه،
0: صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله.
1: عشان نقوم الشغل يا اخي، بنحمل وبنشتغل وبنبقش.
0: نعم ما شاء الله. تستاهل تستاهل يا ولدي، تستاهل تستاهل. دحين اسمع
1: ابوي،
0: دحين شعق طريقك ولا شعق اليوان اللي في المستودع؟
1: ابوي شعق ريق عقب باصل الساعه 9:30.
0: لا تشعق يوان يا ولدي، ده ما تشعق ريق.
1: انت صبحت ابوي ولا عادك؟
0: انا الحمد لله.
1: اوه
0: نعم
1: صبحت. عاد سالم اخوي يشوفه يتجهز باليامعة.
0: ما شاء الله. وين هو سالم اخوك؟ هو
1: يتجهز جوه بغالي ياما الحين.
0: ما شاء الله تبارك الله. هو صمصوم
1: بيقنع بالباسط حقنا هذا ولا لا؟
0: لا لا ما شاء الله. يا حي يا حي ويا سهلة بالصمصوم. ذا الصمصوم حق ابو هو ذا، شوفوا المتعلم ذا، هو ذا متعلم ما شاء الله. بيرفع روسنا، بيرفع روس الحافي حقنا. هذا شوفوا يامعي، تعرف معنا يامعي ومحا سب
1: يا حافظ.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: خلي يصبح بس، قرب يصبح.
0: تعال ابوي تعال تعال.
1: اوف عاش فك منه الباسط المكرر ذا.
0: نعم
2: يوميا حيف شاهي حيف طاوة، طاوة شاهي حيف شاهي. الحين انا طالب يامعي ولا صاحب مقلب طين؟ حياة مكررة الأمتاية يا معه. كي يا سالم بسطكم مكرر ذا، بسط طالب يامعي. كيف بتون نطلع من الأوائل؟ وكيف بتون نفهم؟ وكيف بتون نستفيد ونستوعب؟ الناس تبسط حلاوة ويوبن ويام وكرافت.
1: ايه ايه حلاوة ذي؟ لا لا لا. بعدين يا سالم خوي، انت دين تلك عبوي بالوضع اللي نعيشه ذا.
2: سكت سكت سكت.
0: خلو خلو خلو خلو خلو خلو. هو ذا هذا قليل بنا يرفع راسه، هو بنا يتعلم لحاش تشق عليه. خلو ذهن يوم يشوف صحابه هناك، هو مسكين يشوف صحابه. خلو يا ولدي الله حفظك، بنا يفهم ويكون محاسب يرفع روسنا. خلو خلو، لا لا تشق عليه، لا تشق عليه يا ولدي، لا تشق عليه
1: يا ابوي. الحين تعلم يتعلم، الحين خلينا من الدراسه نشتغل عشان يساعدك.
0: ونعم
1: اذا بيدرس وبيتدلع باع عسل باع كرافت باع يوبن.
2: انا طالب يا معناك ماك حمال، الا انا بقول لك من هو ضغبك سراحك انت ككي حتى باكلك في الشغل.
1: انا الحمد لله صراحه عند ابو رافت اللي يشتغل عنده ابوي، نحمل معه في المستودع وننقل السامان حقه. الحمد لله على كل حال.
2: والله غبك صاحب المستودع ذا. يعني هنا شغلك حمال ولا تك تك؟
1: حمال وتك تك كلهم مرة.
2: يا ابوي من الوضع القاسي ذا دقينا فيها الاسره ذي، ويه الفقر وليه النحس وليه الحوش.
0: لا حول
1: يا سالم. هي تلك ابوي يا اخي، شوف ذا ما هوري.
2: بتصدق بتصدق نسرح الجامعه ماشي حتى 1000 ريال في كيسي. الناس كلها في فسحه تشتري وتبسط وتنسم على نفسها. الهمتاء يا اخي ما تنفع الحاله ذي. الهمتاء
0: ده المكتوب له يا ولدي.
2: الناس كلها مع حيوالات، شي ايفون شي ترتر هذاك من الترتر مدمن يعني. وانا انا باليوال حق ذا بفصوصه شكو صاحب زيزو يا جماعه. الهمتاء ما تنفع الحياه القاسي ذي. هل فقر يا رب ذا؟ هل ويوه النفس ذي؟
0: لا حول
2: والله حرام والله حرام. وعادك بتصدق الناس كلها معها لابتوب تشتغل عليها في الشغل، وانا الوحيد اظل يا فلان تيمل، يا فلان تيمل، يا فلان كيف اللابتوب شوي.
0: ما يهمك يا ولدي، كم الف تبوه الف تبوه بجيب لك
2: اللابتوب ذا. يعني نستخدمه في الات الحاسوب والمحاسبه وكل شيء.
0: خلاص لك الا الليل
2: يا ابوي مع رب السحسوح كله كله كله ندوه كله صفاصيبه تجيب اللابتوب صح انت؟
0: لك الا اللابتوب الليل.
1: ايه يا ابوي هل بياري بكم اللابتوب هون؟
0: والله محمد رسول الله.
1: بياري بكم اللابتوب هون؟
0: بكم اللابتوب؟
1: بكم يا سالم اللابتوب؟
2: لابتوب ب600 سعودي.
0: اي اجيبه لك يا ولد، اجيبه له. ايوه الليله لك الا لفتوب، لك الا لفتوب ابوي اليوم اتحمل.
2: المهم انا صراحه واقف علي على اليامع.
0: وابنا بغيتك محاسب فلوس.
1: الحين ابوي انت سالم ذا كل ما قال بغيت شيء جبت له.
0: شوف الهدف الجامعة بانا يتعلم يدفعنا ويرفع رؤوسنا.
1: نعم بعدين انت تتحمل يا اخي الله يحفظك. ليه تتحمل؟
0: حتى انا يا ولدي يا ولدي ناخذ لخاطر ونشتكي لك بنا لقيها يا ولدي. كله ذا لها دارب كله مشقوق انا لكن بنا لقيها يا ولدي. خلاص
1: اهم شيء انك لا تتحمل. شوف عندك ضغط وسكر ماك يوم تطوب علينا الله يحفظك. الحين حبغاناك
0: يا ولدي،
1: انا تعرسنا عادك.
0: لا لا ان شاء الله بيقعد العرس يا ولدي ان شاء الله.
1: اقوم ابوي يبغى عند ابو رافض بنسرح وقت. شوف
0: يلا قول له ذا توب بيمحنحه توب بيمحنحه من الدفتر توب.

0: يا أبو حسين، المبلغ كامل ذا ما ودعته، أنا بغيت 50 مليون، تودع 20 مليون. شوف ذا ما هو أسلوب، هاي الغرام ذا أول ما تشوف رسالتي ودع الباقي، شفنا قيم منها. يلا يلا سرع يا أبو وليد. أبو وليد
1: يا مرحبا.
0: مرحبا بك. أدبك ولا عادك حق شهر الماضي؟
2: لا لا استلمته يا أبو رافت، استلمته. بس عادنا اللي طلب واحد عندك يا أبو رافت.
0: هات هات هات يا أبو وليد،
2: بغيت 1000 ريال منك يا أبو رافت.
0: آه يا أبو وليد، دايم تطلب مني طلباتك يا أبو وليد.
2: خلاص بقول لك بغيت 600 ريال، 600 ريال بس.
0: لا عندك أنا معية خيرية، دوبك تطلب فوق راتبك. إيش الكلام ذا يا أبو وليد؟
2: هو ذا الطلب اللي عادي، هو ذا الطلب. جمل يا أبو رافت، هي 600 ريال عبنا.
0: آه بس يلا يلا يا الله ربك.
2: جزاك الله خير يا أبو رافت، جزاك الله خير يا أبو رافت. ما شاء الله ما شاء
3: ما ابوي تعرب ورقاد عادك ابوي ذا. يا ابن حل اللابتوب لسالم، بعدين سالم ابوي جبنا شليته المستشفى.
2: وقعنا المغذي وين هو اخوك؟ وين هو؟ شوف
3: وقعنا المغذي يفتح ابوه بحقه. السلام عليكم.
2: ما قصر، جزاك الله خير. يا حي يا حي بزين، يا حي يا حي بزين حق ابوه. شوف جبت لك اللابتوب.
3: اوه ماشي، حتى جزاك الله خير.
4: اللي جاب لي هو طاير الا لابتوب.
2: هلو هلو
3: ايه سالم، انا جاي من المستشفى شفت اصحابك، شفنا اللي تدرس انت اياه، واحد دكتور معهم وقال ابغوا بيوم بيزورونك.
4: بيزورون من؟
3: يزورونك انت؟
4: لا لا لا لا لا بلا بلا
3: كنك
4: يوم قلت لهم وكذا.
3: انا رويتهم الدار حق الحشفن.
4: لا حول ولا قوه الا بالله يا خزوته يا قهره، يعني بيدخلون الخرابه هنا؟
3: يدخلوا عندنا حدار.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: من الخرابة يا ولدي، ده نشوفه قصر.
4: من قصر؟
2: ده نشوفه قصر.
4: ده خرابة يا دي الخرابة. ده
2: من الخرابة.
4: هو الدار ده حقك؟
2: لا حول ولا قوة.
4: ده دار زبالة دي الزبالة ده.
3: يا سالم تقول كذا على أبويا؟
4: يا رجال اسكت ساكت.
3: شوفوا يدقون علينا.
4: عساهم ما هم، يا الله يا الله يا رب، عساهم ما هم. نحن بيشوفون أخوي السمين ذا، لا إله إلا الله، وابوي ذا اليوانة. لا حول، قوم نزلوا نزلوا نزلوا نزلوا نزلوا نزلوا نزلوا. لا حول لا قوة الا بالله.
5: السلام عليكم يا سالم.
4: وعليكم السلام يا حيا.
5: اخبارك يا سالم؟
4: يا حيا بالزميل، اخبارك؟
5: ان شاء الله ماشي في شر.
4: ماشي شر ان شاء الله،
5: الحمد لله.
4: تفضلوا تفضلوا، الدار داركم بس ما يليق بكم.
6: فا يا سالم كيف ما يليق بنا؟ ما شاء الله الدار منور بهله.
4: جزاك الله خير، حياكم اهلا وسهلا.
5: الله يحفظك يا سالم. لا داركم.
4: ايوه دارنا للاسف، ولا بقى نقول لك دار من دار يرينا. يا رب ويخلوكم تيونا. حيا وسهلا. حيا وسهلا،
6: حياك الله يا
4: واخباركم واليا مع سابرينا.
6: والله ما شاء الله، بس افتقدناك يا سالم.
4: وعلى هالشيء الحمد لله، المرض عافي من الله يعني. يا الله اهل يا ابو الشيب ذا، هل دخل اليوان ذا نبوتنا يجي هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص رح، بس رح رح يا رح يا الشيب، الشيب رح رح رح، خلاص رح. يا حي وسهلا، أنستوا حيابكم، جزاكم الله خير. يا حي وسهلا.
7: سالم من اللي قاعد يا بالله؟
4: ذا اللي يا بالله الشغال ذا، الشغال حقنا، الشغال الشغال ذا حقنا اللي ينظف يخدم هنا. مم شغال يقيه يعني ضروري كل دار في شغال وفي
3: يا سالم من الشغال على من تقول شغال لا ابوك يا سالم لا تاي راسك لا قد ودك يمرض ويتعب ويشقى كله من شانك يا سالم رضى عليك تقول عليه شغال قدام زملائك وحقك الدكتور لا تاج راسك يا سالم ما سمعت قول النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى اله بروا اباكم تبركم ابنائكم البر سلف يا سالم رب العالمين اوصانا في القران وبالوالدين احسانا اليوم تقول عليه شغال ابوك يمرض ويتعب يا سالم هو مريض يسرح الشغل مشان تسرح الثانوية انت واليامعة واليوم تقول عليه شغال رباك وانت صغير تبكي وتصيح وهو جالس على يالك اليوم انت تجيب الكلام ذا قم يا ابوي قم ابوي ابوي ابويا لا
4: ابوي
3: ابوي قم يا الغالي يا اخي قم يا اخي من بيجيب لي لابتوب من بيجيب لي تونه وزبادي ابويا قم يا اخي ابوي ابويا يا اخي من بيعطينا بقش حق الباص ابويا ابويا تيمل قم والله العظيم بجيبك شيء والله بسمع كلامك والله بطيعك ابوي تجمل قم تجمل الغالي الغالي قم يا اخي من ما يبقى بقع يا اخي من ما يبقى قل لي من ما يبقى يا اخي ابوي اه يا سالم ابوي مات ابوي مات كم مره نقولك شوف ابوي عنده ضغط عنده سكر لا تقول له كذاب القوه دي وانت ما عندك يا اخي
1: ابويا
3: ايش بيفيد الندم
1: ابويا قم يا اخي
3: ايش بيفيد الندم
1: ابويا قم
3: بينفعك الندم الحين هذا يا سالم لا قال الله تعالى في القران الكريم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الان تحس بالنعمه يا سالم ما يحس بها إلا من فقدها فقدناهم يا سالم الحمد لله الله يغفر له ويرحمه

جزاكم الله كل الخير على هذا الإبداع وعلى هذا التميز. فرقة الوفاء كفت ووفت حقيقة، مشاركة جميلة جدا، وكل المشاركات جميلة. قد تكون نتيجة لم تحسن بعد، لكن ما شاهدناه اليوم يستحق الإشادة والتقدير. فلكل فريق بصمته، ولكل مشاركة جمالها، والمنافسة لا تزال مستمرة. رسالة هادفة، فأبوك منذ صغرك وهو ينفق عليك، فمهما صنع ومهما احتجت فأبوك أبوك مهما حدث. ننتقل الآن إلى الفرقة الرابعة، ألا وهي فرقة الجود بحارة الروضة. يقدمون مشهدا تمثيليا يحمل بعنوان كما تدين وتدان، فليتفضلوا.

0: تعالوا تعالوا يا عيال تعالوا.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. يا حي السلام ولدي. حياكم الله، اخباركم طيبين؟ ها ما شاء الله. تعالوا تعالوا اليوم معينكم مفايا اليوم. ماكم داري بشي انتم؟
1: ها معك.
0: كيف معك بدا؟ يقول ماكم داري بشي؟
2: مفاياتك ابوي.
0: دارين لنا ازمه في البلاد، انكم دارين ازمه.
1: متى؟
0: ازمه في البلاد. ماشي لا بترول ولا ديزل ولا غاز ولا اي شيء. ماشي بدا بقعد تصبر كلها. تروح المحطات بقعد تصبر كلها مغطيه. عددها كلها مغطيه.
2: يا ابو حجازي.
0: ها؟ دحين انا بتقول ايوه.
2: شفت؟
0: بنبيع بترول.
1: بكام؟
2: ايوه.
0: بكام كم انت بنبيع بترول؟ انا واحد صاحبي قال لي بعطيك بترول من رخيص.
1: عمل؟
0: بعدين هو اللي بيعطي حياه من رخيص بلونه، بلقي شيء اخضر، شيء احمر، شيء اصفر.
2: ايه. انا بكلم صاحبي صاحب القواري. ديالنا أيوة. كامل.
0: ديالنا كامل قواري.
2: ديالنا كامل. صغار كبار وسط. ببيع معك؟
0: حلو ممتاز.
3: وانا بكلم صاحبي يجيب التيره.
1: الغريش الصغيره.
0: التيره ايوه هي سكت التيره هذا. ايوه. وذا التيره عاد رجلي قوي ذا. بعدين اشوف مناكم تشجعون معي.
2: خلاص.
0: تابع رسلك تابع رسلك.
1: ابوي يا اخي حرام شوف.
0: حرام يا حرام قال حرام من حرام. ام حرام. ام زويك انت ابي
1: تخش في البترول. راح له تينر تروح له.
0: لا لا ما يقول شيء لا شهر شهرين ثلاث شهور بعدين مريع من استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعدين مريع ولدي خلاص عنقلي دحين اول الحين مثل الازمه لما نستغل الازمه بنستغلها بنستغل الازمه.
1: يلا تمام بنشتغل معك الجيم.
0: بعدين الدراسه حقي ما بقدر الدراسه ما بقدر تروح الدراسه حقي خلاص وقف الدراسه.
3: خلاص
0: ايوه خلاص تروح بدن كان الرد يعطيك اياها مع الفلوس حق لنا بعض فلوس تضم الرودي وانت خلاص على قوري على قوري
1: دوري عليه
0: لازم وذا ياركم ذا ياركم ذا هو اللي كنا حصوره
1: لا هذا حسدني هذا
0: ما تش منه هو عياله
1: البراميل الدار في الشارع الطين
3: ابوي
1: ما في الطريق
3: انا غربان ديلي غربان
0: غربان عيال يشوفون الغربان سبحان الله
1: سود يا اخي
0: سبحان الله قلت لك ذا مره قلت لك حمام حي غراب وكشيرك ذا بعدين الحمام تشوف الغراب والغراب يشوف الحمامه بعدين الحمام استغرب الغراب قالت له كانك اسود انت قال اشغل في منشر الظاهر عيال كلهم يشتغلون في منشر احترق الظاهر
1: كلهم سود
0: كلهم سود سبحان الله سبحان الله سبحان الله غربان حتى ابوهم كمان سبحان الله اشبه لهم
1: نفتح
0: سرع سرع سرع شو منو ذا شو انا بتشغل شو انا بتشغل
1: عمل
0: اه ابركم نيام لا
1: عمل
2: همك
1: لا نعرض ابوي ما نشتغل
0: ايوه
1: عمل
0: وقت الشغل من عرسك منه ايه رايك
2: واختي معهم عاد
0: واختي حتى حتى حتى اخذك
2: يا ابو ايش مسوي
0: يا ابو الغربان يا ابو
4: السلام عليكم ورحمه الله
0: السلام ورحمه الله وبركاته يا سالم
4: يا حي ابو سعيد بخير
1: يا حي وسهلا
4: ان شاء الله صحيح
1: يا ابو مدعي
0: يا حي سالم ام بتولوا تقوم ولا شو الباب اللي مفتوح عاد وما انا مقفلنا له
4: تعال يا ولدي
0: يا حي سالم
1: الغربان يا ابو انا اذكرهم دحين وصلوا شوف
4: يا حي ابو سيد اخبارك خير مبسوطين ما شاء الله تعرف ان يارك واليار عند اليار
0: تعرف ان يارك يعرف
1: كل يوم حوياك
0: قلت لك غراب
4: المهم يا ابو سعيد والله يتلك في عمرين مع بطولها عليك
0: بدل لا طولها بدل قم مع عم طولها قم توك الله يسعدك الله قم وتعيالك ابو الغرابين ابو الغرابين
4: اول ولادك ذا صغير
0: ابو
4: ذا هو يقول ولادي هذا حموديه يقولوا يا ذا الغربان السود
0: اه سبحان الله ما رينا منك يا ولادي يقولوا الغربان
5: انت لا تسبه تو
4: خلاص تعال يا ولد تعال يا ولدي تعال تعال
0: يا دوكم بطل الشرق ربيع مكان يلا ماشي تضرب عيالك مره
1: انا وانتوا وين انتوا غربه
0: مش هقول لك مكان ذا
4: لحظه يلسي يلسي بسعيد بتفهم بتفهم
0: يلسي يلسي وانا معدي وقت لا
4: بعدين ولادي مسكين متعقد من الدراسه معدق على الدراسه ذا هم عيالك شم بتوبوا وبعدين ربي قال في القران يا الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم
0: ايوه
4: ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ده هم يترقبون عيالي دي حرام عليك يا اخي ابو سعيد
0: كل شيء معروف الحين عايش معك هذا وغير هذا
4: عاد معين موضوع ثاني لك
0: يا اخي خلاص خلصنا احنا ما انا عملنا احنا بنقوم الان
4: اسمع يا ابو سعيد
0: أيوة.
4: الموضوع الثاني
0: ايوه
4: ديلو القوارير اللي تحت الدار حقي
0: اه
4: انت النار حقي بين بالقوارير والقوارير دي مليان بترول
0: وانت النار حق احنا فين فين احنا حتى النار في سوريا
4: في الشق الثاني
0: لا كمان هو التنار حقهم هنا ونحن التنار حقنا هنا ايش فيه
4: بعدين ذا حاسين شوفوا
1: حاسين ذي بتحسين احنا نشتغل ابوي
4: الله المستعان
0: الله المستعان عم والله زي طرقك الحكم حقك الحسد قم قم قم قم
4: الحين بقع يا ابو سعيد الله يهديك ذي خطر نار فيري دنجر خطير جدا
0: ونحن ما نعرف ليش ما نفهمها دارين انها نار لا ما نعرف انها نار
4: نعم نار بقع
0: يا اخي قم قم قم
4: الحين لو حتكز حتى بس بالله قامت المرأة من الصبح كزت ولا شيء شرشرت ضوء ولا شيء بتحرق بقع
0: زف الطين ما شفت زف الطين
4: نعم زف الطين على اللي بقولك هي زف الطين طرحتها والخالق والخالق بيعبرون ما قدروا يعبرون مساكين
0: لا خلاص هذا الشارع تبعنا
4: الله المستعان.
0: الله المستعان. يلا معك هذا الثاني غير هذوي. تفضل
4: الحين بتميل البقعة.
0: كيف راح احسب لك بزلة عادك صح؟
2: لا برا خلاص. لا لا
4: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم
4: يلا قوموا يا عيال. الله يهديك.
0: روح
4: عيب عليك اليوم.
0: تفضل. الله روح يا ابو الغرامين. روح يحرق شنبك وقعد عيالك مرة. روح جاي هذا الغرام الصغير ذا وديش منه
2: لا منو نتحملهم لا حاسين حالي
0: لا شو عم نروح من من من من من من من من بيع بترول
2: هلا
0: عمل
2: بيع
0: يلا
2: يلا يلا
0: يلا قوم
2: يلا قوم أبوي
0: سريع حركوا بيعكم من حركوا قلوا بتود بتود بيع دقة انواع البترول سبحان الله وين الزباين وين الزباين يلا البترول الاولي هذا صفر ما شاء الله تبارك الله يمشي بالنخس اسبوع اسبوع يمشي بالنخس اياي ايوه الاخضر الاخضر
2: رايحه بس الرايحه
0: الرايحه
2: خليك تمشي اسبوع كامل
0: اوه
2: واربع ايام بالنخس
0: انا يا ولد
2: النوع ذا للغالي شوف
6: للغالي
0: ايوه تمام
6: كم هو ده
0: وذا الاصفر ذا
2: الاصفر
0: ب
2: 2500
6: 2500
0: يا عيال وين انا اللي بيعوا كل يوم وين اللي بيعوا كل يوم
2: وذا ب 1500
0: اه طيب
2: ده بثلاثة
0: اوه ثلاثة ودي بكم ذي
6: لا زين ده
2: ذي لحد
0: يا ولاد انا اللي جبتكم وين اللي جبتكم وين اللي جبتنا
2: ده
0: ايوه ده الحمر ده مني الحمر ده يدري ما الحمر ده كم ذا الحمر ده ب 2500 الحمر ذي
2: ايوه ايوه ده
0: 2500 اوقعوا خلوا تبع ذا تبع
2: من ذا شو هذا
6: واحد هذا الغايب
0: سرح سرح بين زمان حد زمان
2: يلا عمل يلا عمل
6: يلا وينهم
2: بين الزوي بين الزوي مني
0: ايوه منو
6: من هذولا
2: من هذا الشغل
0: هذا الشغل عيب تعمل بجدا كل يوم على الدان هذا كل يوم قعد على وقت بس مع بترول
6: خوي خوي
0: بترول على وقت وذا علي يعبي القورين انت عليك تعبي القورين يا
2: وين افتح
0: يلا سرع سرع
2: وخلي يلا عبي الصغار
0: وين الزباين ابو
2: من عبي الصغار
6: يوم يوم يوم ابوي
0: عاد هنا
6: فرصه اليوم
0: قال لي شيبون 20 30 الف يوم عشان
2: 30 ابوي
0: ها
2: تاخذ
0: ها
2: تري حدا بدنا نبيع
6: بيعه ابوي بسم الله الرحمن الرحيم
2: شو زبون يا
6: بترول بترول يلا
7: السلام عليكم
2: السلام
0: عليكم السلام ورحمه الله
7: انا جاي من مصر بس انا عاد في اليمن هنا
0: يقول دحين ده
7: بس انا عايز بترول
6: مصر مصر ولا
0: ها
7: عايز بترول
0: عايز
7: اه عايز بترول
2: بغى بترول
0: بغى بترول شلو بترول بدي بترول
7: انا الشكل بتاعتي طاطع يعني انا عايز حاجه حلوه كده عشان تشتغل
0: انت لو انت الحين تعال هنا تعال
7: ايه عايز
0: انت تشكيل انت الحين انا عايز من دياني
7: وانت بتاع انت صاحب البترول كله يعني
0: اسمع تكلم واحد واحد, واحد تكلم تكلم واحد واحد ايه. انت الاول منين انت
7: انا مصري
0: ما شاء الله تبارك الله مصري ايه. بلا كفيه ما شاء الله على مصري حياك الله مصري ما شاء الله كربه ما شاء الله
6: اشبه لك ابويا اشبه لك
0: حتى ابغته
7: انا عايز بنزين كويس
0: عايز بنزين كويس
7: ايوه
2: هذا الكويس
7: اه بكام ده
2: 3000
7: انا ما يهمنيش فلوس انا عايز حاجه حلوه
2: اوه حلوة. حلوه هذا خلي ساكن اسبوع كامل تمشي بالنخص
7: انا عايز اطير
2: طير شي مره أيوة.
0: هذا الطير هذا الطير
7: لا عايز الساكن حقي بتاعي يطير
0: ايوه هذا الطير سوي سوي كذا طير
7: ماشي ماشي
0: ايوه هات فلوس يلا طلع
7: مفيش مشكله يا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم نفتحنا كيف حنوينا كم هيدي لحظه يا اسمنا مش جديد لحظه انا ابو هالبلحي واحد اثنين ثلاثة خذ يا ولدي يلا
7: يلا
0: ثاني
7: خلاص تعال هشوف ده الاول يعمل ايه
0: اه يرب يربوا ايش انت قلنا اسبوع بالنخز عقب اثنين وثلاث ايام الا يتم في الدانتي ما يتحرك ابدا
2: عمل عمل ابوي شغل يلا شغل
6: الزباين
0: واللي بعده وين
6: الزباين يلا هات
2: زباين
6: بترول بترول
0: عاد حل عبينا عبينا واحد بس انت
2: عاد الا واحده
0: بي بي بي
2: بي
0: ها عاد الا واحد سرح يا ولدي
2: يسرح بيسرح الباقي يا حي
0: تفضل تفضل بد خضر بد حمر بد صفر بد اخبار طيب خير ما شاء الله حياك الله ايوه اللي بده تدوق بده
2: لا ابوي عيم عيم صقع صقع
0: عيم
2: ها
0: عيم ولا حشف
2: عيم عيم
8: ما يتكلم ابوي ما يتكلم
0: الا ما يتكلم
6: ها
0: ريض بتقمر ذا ريض بتقمر عظم واحد بس واحد يقول برب علي ولا شيء يقول دحين لا حول ولا
2: قوه الا بالله لا بالفين
0: عيام داري يطير عمر على واحد واحد بس كله روح بقول له اوديا عاد عيم يروح
1: يروحون عيمان وياك
0: انا عيم يروح هذا اول مره اشوف عيم يروح
2: ايه بكشف حقي حشوفه
0: بعدك شوف الشغله الحين يا ولدي عاد خليه يروح
9: هذا ابوي ذكي ابوي ذكي ذكي
0: لا تخليه يروح يا ولدي قول له هاس لك واحد بس شو لك واحد بس قال هنا يا ولدي قول
1: له الحين عسل من قصه ولا باترون
0: كله يروح لازمه
9: يعرفه مغشوش
0: يعرفه مغشوش لا قول لا تخليه يروح يا بلد يا بل
2: وين من خو
0: شيتين وشي مدي
1: فات وحده
0: هاو قول له شنو قعد وين أربعة ألف ثلاثة ألف ثلاثة ألف ثلاثة ألف ثلاثة ألف هاي ثلاثة ألف يلا عشانه ثلاثة ألف أيوة ثلاثة ألف ثلاثة ألف بس شنو روحوا كده ثلاثة ألف ايوه السقف بيقول ايوه قد
1: ما باشيل ابوي لا يتكلمون ويهدون ولا يسنخون ولا يشترون ويروحون لا صقع هو يقلد علينا
2: هو يروح هو عاده
0: عادي تروح من العيب ذا يتروح
9: اخواتي ذا ابوي اخوات يعني احنا واحد
1: سلام
0: تفضل
1: تفضل
2: البترول ذا
1: البترول انواع
0: انواع وش قال البترول لبيته عمرك بتمسك ما بترول ذا لا في اليمن ولا في برا اليمن لا
2: برا صفر بكم
1: صفر لا باله بخمس
0: شو البس عتروح بتروح شو بيعورك كثر بترول تروح يعور
2: وذا
0: ذا شغلك اسبوع كامل
1: 2500
2: زين
0: ايش زين زي؟
1: تروح السيكل بس تمشي بالنخص ثلاث ايام
0: ها ثلاث ايام وثلاث ايام تمشي في التانك ما يتحرك ابدا ما
2: يظل
0: بيته ها
2: تروح في التانك يتمي كم ايام
0: ثلاث ايام ثلاث ايام بالنخص وثلاث ايام في التانك وثلاث ايام توقعها خلها وثاني يوم شغل عليها وعاد حد البترول ما يتحرك
2: ضمان
0: ضمان ضمان ضمان ليه ضمان ضمان اشرب لك ماء
1: يا اخي بترول انت بترولك من الماء من المحطه لا كانك ذي
2: خلاص هاتوا هاتوا
9: هاتي هاتي اشرب
2: كم
0: لا وين شنطه معك شنطه
1: 1500 هيا عمل بترول يلا
0: عاد بيروح هو
1: لا ما يجي غيرك با
0: والبس
1: يلا 1500 عمل عمل عمل
0: عادي ما غلق البترول يا عيال
2: عادي عادي
0: عشان البرميل ماخذ البرميل بدك تعبي البرميل
9: عدي عدي يا ابوي عدي
2: بنعبي منه
0: ها عاد البرميل ما خلص احنا في نص البرميل الحين
10: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله وبركاته
10: كم البترول؟
1: البترول انواع تفضل
10: هات اي نوع
0: اوه عيب
10: سريع سريع سيكل في الطريق كم ذا؟
1: 2000
0: يا سلام يا لا نكون بخلك امك ذا ما حد يروح ولا حد ذا
10: ما عليه
1: اشتروا بعض زباين تو كفو تو
10: محتاجين
0: حلك امك ذا عاد حلك امك ذا ولا شيء مسكين مقطوع في الطريق اللي هاد ابوه
10: ما عليه
0: تو
1: صاحبنا ريع عاد بابا تروح
0: عاد ثانية سرع
1: بطل
11: السلام عليكم الاول
1: عليكم السلام
11: انت غشيتوني
0: ها
11: البترول اللي اعطيتوني اياه مش حلو ربنا يغدكم
1: ايش غشيناك انت؟
11: لا استغرب تعيش تعطل ربنا يغدكم تروح ربنا يغدكم ما تكون شيء ثاني اوعك انت
0: لا حول ولا قوة الا بالله انت على ابوه انت على ابوه تورع تورع لا لا تقول لا حول لحظة
1: بس هو
0: لا تعال
1: ايش تبغى؟
0: عطوا 5000 عطوا 5000 هذا يولي ما عبر شيء هات حقهم 5000 ما نعطيك 5000 وروح عبالك شيء عبالك تشتري شيء ابدا خذه خذ حقك الفلوس والعفو منك يا اخي خذه والفر عطيناها ابدا وروح مصر احصل لك هناك في مصر بس روح عندكم
11: ربنا يخليكم والمحطه بتحتوكم
0: روح لما بتحتوكم صدق روح بقر حدك ذي سقع حسب منك عاد يروح ولا كذا هل انت ولد بي
1: شرمنا حط شرمنا
9: ابوي عن احنا معطينا الف
0: خلاص خلي بس خلي خلاص هاي قوم وحمل الحمل قوم الحمل حمله بس حمل حمله
1: تحمل مكان زين
12: Thank you.

0: انت لا بالله يا ولد عاد ولد تسافر عليك يا ولد
1: انت تمزع عند البترول
0: كل يوم انا مزعج البترول كل يوم مالك اليوم مزعج البترول
1: واليوم يوم حركة حكيت بقع كلها تقرحت
2: ابوي يرشح
1: ابوي حتى الطين ما كفت بوزعك صحة ما كفت يوم تمز
0: انت لا بالله على وجهك
1: انا من وينك نحذرك لا تمز لا تمز عند البترول
0: انت قلبت غربانك بثنينكم انت غربانك بثنينكم قلبت غربانك بثنينكم
2: خلاص انت خلاص
1: بقع ترشع ابوي
0: هذا انت يا ولد لا باس ما اشوف صرف
1: انا بعيد منك نعم
0: احاول انت لا اوه بقع ترجع
1: ترجع
0: ترجع هات واحد مكيف ولا شيء لا اله الا الله
2: ايه ابوي مكيف احترق
3: وين الكهرباء تم كيف له
1: بتعرس لي بتعرس لي شو العرس الحين ذا
0: خلاص بعوضك بعدين بعد الحريق حد ارخ بالي
3: ما بتعوض
0: يا ولد
1: ايه فيدو قلت لك انا حرام ابوي من البدايه تقول ريض ريض اعرس لك منها ذي
0: الحين ما بيقول لي من ناحيه
1: من دري بنروح عند دكتور
0: لا اله الا الله
1: نقول خلي
3: غربان حنقلبنا عن الصدر
4: حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
2: يا عمي
0: يا حيزه
5: حول ولا قوه الا بالله ابو سعيد
0: الا واحد واحد عليه الله يحفظك قبل اللي بقعد
5: كيف قوم انا خلاني عند ابوك يا ولادينا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
0: لا حول ولا بالله العظيم لا حول ولا بالله
5: تريضوا عليهم تريضوا عليهم يا عيالي واللي صاركم يا ابو سعيد
0: قلت لك ترقد بقع البراميل والدبحك الغاز فرين فوق معانا حذرين
5: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: تلهب بس تلهب تلهب
5: ولادي كأنك قلابتكم من الصخرة كذا
2: نستغفر الله سامحوني
5: الله المستعان الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله
1: هو السبب هو السبب يمز
5: الله يهديك يا أبو سعيد قلت لك في أول مرة في ثاني مرة في ثالث مرة الله الله في ولادك أدبهم شوف اليار ما أحد كما اليار تنفع منه ويستنفع منك كل واحد يستنفع من الثاني الله يهديك الله يهديك يا أبو سعيد اللي وصلكم بالحال الحين لي
0: ود الحريق قلنا لك الحريق
5: الله
0: ما
5: لا حول ولا قوة إلا بالله

0: لا بالحالة ذي لما نشوفكم ككيرات بكون تحرقون كبدي علي. الله يهديكم. قلت لك يا أبو سعيد الله يهديك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عنا. قال والله لا يوم والله لا يوم. في الثالث قال والله لا يوم. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن ياره بوايده. وكل ما قلت لك الله يهديهم أولادك ذلك قبول على أولادي قلت ألا أنت متكثر لي. وبعدين هذا يا أبو سعيد البترول هذا في استغلال لحاية الناس مساكين. الناس في حاية للوقود وانتم تغشون الناس تقلبون في الألوان. إيش هذا الخداع؟
1: أما منعنا أحسن مع سليك.
0: الله يهديك.
1: ونحن كان لك إذا حاسم تشوف
0: الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر محبته للجار حتى أنه بيشاركوا في الورث في الميراث اللي يقسمونه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. والآن هذا بسبب التلقاب علينا. شوف كما تدين تدان. أنتم كنتم تضحكون على أولادي سوت غربان ومدريش ومدريش وانتم شوفوا عيالك شوفوا أولادك كذا كانوا من أحسن ما يكون تحين شرطكم الوحش كان يمسوا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان.
1: سامحنا يا أبوان ورد ولعب منك نحن غلطانين.
0: أنا يا أبو سعيد مسامحك
1: إن شاء الله عم تكرر من أحد إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: بعد اليوم إن شاء الله بعبى بيعادي البترول وعبى
0: وإن شاء الله. وأنا الحين قوم بشر لكم على المستشفى على حسابي كحقي كجار لازم نخدمك يا أبو سعيد.
1: جزاك الله خير.
0: الآن بشر لكم للمستشفى وأي شيء ولا شيء علايات ولا شيء عمليات تجميل ولا شيء أنا بتكفل به كجار.
1: الله يجزاك الله خير. والله ما توقعنا إنك بتقول كذا يعني.
0: الله يحفظك يا ولدي. أنت كنت تتلقب على أولادي شوف الآن مصيرك كيف. يلا قوموا بس لا تبكونا معكم لا حول ولا قوة.

أحسنتم أحسنتم لا أحسنتم واحدة أحسنتم أحسنتم بعد الألف مليونا. فرقة الجود جادوا لنا بوقت وضعوا فيه لنا المتعة والإتقان فبارك الله فيهم وزادهم توفيقا. صراحة أداء جميل ورسالة واضحة لا تجد محلة أن تسكنها إلا صميم القلب. الرسالة مع الكوميديا مع الهدف جعل حلة هذه المسرحية لا توصف. نشكر أعضاء الفرقة على ما قدموه ونقول لهم لقد وضعتم بصمتكم في هذه المنافسة وأعطيتم للجمهور لحظات جميلة ستبقى حاضرة حتى لحظة إعلان النتائج. لكن المنافسة لم تنتهي بعد والنتائج ما زالت في عملها، فربما تحمل لنا الدقائق القادمة مفاجأة لا نتوقعها. فمن سيقترب من القمة؟ ومن سيخطف الأضواء؟ ومن سيكتب اسمه على المراكز الأولى؟ طبعا كل الفرق قدمت كل ما بوسعها من الأداء المتقن، والله يعين لجنة التحكيم لأن كل فرقة تدخل إلى هذا المسرح بقوة في الإتقان وقوة في وصول الهدف إلى الجمهور بأوضح صورة. الآن ننتقل إلى الفرقة الخامسة في هذه الأمسية ألا وهي فرقة الثبات بحارة الرحبة. تحمل عنوان مسرحيتها شهادة الزور مفتاح الشرور. فرقة الثبات

0: مثلا ما شاء الله وتواجدكم او معروف اسمك على السوشيال ميديا بما يسمى لي
1: مرزوق او سلومي اصحاب الوادي
0: اصحاب الوادي سلومي اصحاب طيب لو ما نتكلم عن الفرق اللي ما بين التمثيل في مدينه ريم او في الوادي بشكل عام وحول المشاهد اللي انت عشتها في مدينه المقلة او في موطن
1: طبعا يعني من خلال الان رصدي لبعض الفرق داخل حارات مدينه ريم تعالج نفسها اللي هي القضايا المجتمعية أو السلوكيات سواء مثلا في الوادي ولا في الساحل بشكل عام هي توعية يعني والمسرح هو بالفنون يعرض المشاكل وماشي فرق ما بين المكلف والوادي إنما ربما عناصر التمثيل اللهجة الدارجة يعني برضو النقلات النوعية مثلا ما بين كل مشهد ومشهد يختلف من ممثل حتى على مستوى الساحل أو الوادي يعني يختلف من حول
0: مثلا أو حتى من موقع جغرافي له تأثير سعيدين جدا في اللقاء معكم طبعا على لقاء
1: سعادة اليوم متواجد في دار الطفا عندكم يعطيكم العافية وشكرا للدعوة اللي وجهت لي للمشاركة معكم
0: الله يحفظك شكرا تشرفكم.

0: الحمد لله الحمد لله. صراحة حاجة أبو عبد الله دي صفقة ولا في الأحلام.
1: السلام عليكم.
0: يا حي أبو ولادي، يا حي وسهلا ومرحبا
1: أبو. يا الأخبار كل شيء؟
0: هوا شم شم شم سمن عليك شفنا. هوا
1: الأخبار كل شيء تمام؟
0: الحمد لله. يا حي أبو ولادي يا حي.
1: الحين سمع
0: هت
1: مزاجك استاذ حقنا على الثياب ويوال.
0: أنا قصك أنا قصك.
1: أنا بتقشفنا ضروري.
0: بقاش بتكم
1: توك اللي معك
0: ذي الأول اللي في جيبي الحين لو روح اشتري لك اللي بيته.
1: لا ذي عاد هنا حق السوني السيكة اللي بترول بالليل شيشة كونفرايز شي ذا
0: كلام. والله ما ضر فيك ما ضر فيك شيك فرايز.
1: بعدين أبوي اسمع كونك تعطينا حلة 200 ريال 300 كان هلا بالأربعة والخمسة دحين
0: خلاص. ذا أبو عبد الله أبو عبد الله ما قصر عطانا 180 ألف سعودي واشتريت له شاول.
1: اسمع من أبو عبد الله ذا وين من شاول وين من
0: إيه لأبوك في الخراط ذا أنت. خلاص خلاص قم يا بيت توك قم خلاص شيل لك البيت اشتري لك فرك رايز من دريها وتوك. ابو عبد الله ذا ياري مسكين يسافر برا وقابل 8 شهور اعطانا 180 الف سعودي بان اشتري له شاول واشترينا له شاول بس لعاد ظهر والعاد اتصل والمشكله انه ادمي على نياته. واحد يعطي واحد 180 الف سعودي ولا يكتب ورقه ولا يجيب شهود ولا سندات ولا شيء. والله يا اخي بعض الناس اللي مغفلين. لكن يا
1: خالي شوف يابا عندك
0: يا حي وسهلا خالك ذا ميل 12 وربع. يا حي وسهلا بالصهر يا مرحبا وسهلا يا حيابك.
2: كيف الحال اخبارك؟ طيب
0: الحمد لله.
2: كيف امورك؟ صحتك انت بخير
0: ما شاء الله تبارك يا حيابك. انا كانك وحدك اللي ميت تسقل تقديته مره.
2: لا لا جيتك انا في موضوع مهم كان
0: مواضيعك كلها وحده الا اربع هودة وحل الغداء. لكن يا حيابك اي وقت بات عندي الدار مفتوح.
2: طيب جيتك انا في موضوع مهم.
0: حتى بات شي ولا شي؟
2: لا لا لا
0: خالاتي هناك عمي حد بو شي؟
2: لا لا الحمد
0: كل
2: لله
0: كل بخير بات
2: شي تمام ان شاء
0: الله. فلوس يا الصهر
2: ما شاء الله بقى على كل خير ان شاء الله موجود. اسمعنا
0: هت
2: كونك ظروفك تعبان
0: ارفع صوتك ما حد عندنا في الغرفه. لا ما حد ارفع صوتك تقول
2: كونك ظروفك تعبانه تمام.
0: طيب
2: الحين ما شاء الله قالوا اشتريت شاول وما شاء الله تدخل حياه لما الدار الكريمه كان هنا عند اختي عند اختي انا قالت لي ما شاء الله بقعه ان كانها من سمح الحمد لله ربي يبارك لك فيها ان كانها عويلي وهي دي ما
0: يعني. صبرنا صبرنا يا الصهر يعني ايه قصدك الحين تلمح بالكلام يعني قل لي سارق الحمد لله ربي فتح علي واشتريت شاول والحمد لله انا غنقت عيالي. ايه المشكله؟
2: ماشي مشكله لا
0: هلا يعني شوف
2: الله يبارك لك الله
0: طيب
2: يبارك لك الله يبارك لك
0: ولا يعني
2: لا
0: كانك
2: لا لا شكرا ايه
0: اسمع اسمع اسمع الحركات دي شوفها ما تجي علي لا وبعدين انت مالك علاقه بي. لقدنا محبوس يا وقالك شوف صورك محبوس باك تفكه قول له ما نعرف تمام والكلام الزايد اشتريت شاول منيلك من درياه ده الكلام ما عندي والله معك
2: نحن نتمنى لك كل
0: لا لا كلام زايد ناقص معاش داعي له واه من دحين كلام زايد والحسن حقك خله الله معك
2: جزاك الله خير
0: عند اختك بتزورها لا داخل
2: جزاك الله خير
0: يلا عاد خلينا نشوف وياك هنا ايش من ادمي ده انا قلت تخاف صهري يا فرح لي جالس من درياه ايش لك ايش لك ايش الحسد في الناس ده من دخل بها مردود من هو دحين عادي يدك بقوة ذا يالله يا مرحبا وسهلا سلام يا حي وسهلا يا مرحبا يا حي يا حي يا مرحبا يا مرحبا
3: طيبة
0: اوه اوه اوه اوه اوه هلا ابو عبد الله هلا والله هلا والله ارحب ارحب
3: الله يحفظك اوه
0: تهيت
3: جيت لي 3 أيام كذا بس
0: لا إله إلا الله ذاك أيام
3: حتى أعطي خبر
0: ويارك
3: حسب ما تعرف أنا وعدتك قلت لك بعد شهر ونص باي عسلنا بس ما بس في السفرة هناك وقعت مشكلة وتأخرت 8 شهور
0: هلا الشغل ما يقول شي لا يا حيابك يا مرحبا بك
3: الحين جيت لك على عيلة شوي كذا وأنا
0: هابك كيف لو الغربة
3: الغربة بتصبر اسمعنا
0: ها
3: الحين كيف موضوع الشيء والموضوع المشروع أنا بيني وبينك اتفاق على 6 أشهر شوفن بس انا ما اقدر اتابعك بحكم ان المشكله اللي في السفر هناك والعمل.
0: ابو عبد الله كهلل.
3: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: عادك هلل.
3: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: امن شاول وامن
3: يا ابو صبري
0: وامن يارك. ايه تقريب يارك ضبحان. امن شاول
3: يا ابو صبري
0: الحين
3: انا اعطيتك قبل 8 شهور 180 الف سعودي.
0: أنا لم عي 2000 سعودي ما بعرف في البلاد الغبرة ذي. قال 180 ألف سعودي. دحين أنت إيه طرداك ولا خريت مع عافش ولا معاه؟
3: أولا أولا.
0: أعمل 180 ألف سعودي.
3: يا أبو صبري.
0: خير.
3: ما هو ذا اللي بيني وبينك؟ اسمعنا آخر كلام. الشيوه الحقي اللي اتفقت أنا وياك إنك تشتري لي.
0: والله أنت بسمعها بتخبطنا شوفك. ايه من شاول لا شفتك ولا حضرتنا شي فلوس ولا شربت شاول.
3: ده اخر كلام. ده اخر كلام.
0: ايوه ايه عندي لك
3: بيني وبينك
0: النيابة.
3: انا ببلغ عليك من النيابة والخبر بعد.
0: ايه بتبلغ المكان اللي بقيت تروح. لا عندي شي لك ولا شي. قال شاول عمي غرم بهودة هبل بيطلع ضغط عاد واقع اسكن.

0: وينك؟ تعال احنا قرب
1: خير يا ابو صبري ان شاء الله.
0: قرب كلك تروح ديزل. لا اله الا الله، بتدخل وسط الطانك حق الغراف ولا؟ وبعدين انت ايه، انت اللي تغرف ولا بالمعلقه؟ الطين اللي فيك اكثر من الغراف.
1: الغبار حق حق الغراف حق.
0: لا يا اسمع الحين، تعال احنا قرب، استمع لي. تفطن قبل 8 شهور ابو عبد الله اللي اعطانا 180 الف سعودي باني بالشيوه.
1: نعم
0: ايوه، ما اعطانا شيء ولا شفت شيء. انت
1: كيف ما اعطاك شيء ابو صبري؟ شفته انا بعيون الثنتين شفته
0: يا هبل. قل لا اعطانا شيء ولا شفت شيء. بريضك يا بويتو، اول يوم 100 الف عبر عند المحاسب صرفها، دي ما سيب صرفاتك، دي 100 الف كرامية الاول، بعدين بدا سفارة صنعاء.
1: لا ما
0: بدا شلك، بدا سفارة عدن مكلة.
1: لا يا ابو صبري،
0: في اصلا فين بتروح مكانك؟ الشيول ما بيشلك الا الله سيهون، بحشلك انا.
1: طيب ايه المطلوب يا
0: ابو؟ المطلوب ابو عبد الله لو اياك كلمك باك تشهد معه.
1: ايوه،
0: انه اعطانها 180,000 سعودي. قل له انا ذا ما بدا شفته عند عمي ولا بدا قابلته. تمام، راتبك بعطيك فلوس بنغنغك، اي وقت بد فلوس دق تو لعدك. لا لعد المحاسب عبر المكتب، بس عبر المكتب. تمام
1: لا هو يا عم.
0: ايوه خلاص تمام، كان خلك مفتح. شوف خافي يغريك ولا الشرطه ولا يفزعونك، خلك بحسك.
1: لا ابدا،
0: انا مستامن واحد فوق الشيء والمستامن عليه اصلا.
1: اهم شيء روح لاول الفلوس بس.
0: ايش هو؟ قلت له خلاص صرفه سابه. هيا قم

0: فزعنا بالبلاغ بالنيابة.
1: وين أبو صبري فيكم؟
0: أنا أبو صبري.
1: يا أبو صبري، تقدم لنا الأخ أبو عبد الله بدعوة ضدك بأنه أعطاك 180,000 سعودي سلمك إياها، يا يطالبك بها الآن نكرت فيها.
0: بالله عليك يا وكيل، ذا شك حق واحد معه 180,000 سعودي؟ الحين انت بتقول الغرام من ايا اعطاكم بلاغ يعني تو قبلتوه؟
1: ما قضيه بلاغ، والرجال معه شاهد على ذلك الكلام.
0: بلا شاهد، ايش معه؟ هات ايه اللي معه، ايه اللي معه يثبت ان اعطانا 180,000 سعودي، انه شاهد وانه ورق وانه ايه بنيض.
2: ايوه الشاهد موجود،
0: هات شاهدك.
1: حضر الشاهد.
2: موجود الشاهد عند الباب، موجود حق المكتب.
0: بتفزعنا بشيء بعدين يا وكيل، بالله عليك تشوفوا يعني حي بالعقل، بيعطينا 180,000 ما بيقي ورقه ولا بيقي شيء،
1: ولا شيء ورقه بينك وبين ولا شيء.
2: لا انا صاحبي وبالثقه، صاحبي.
3: حضر الشاهد.
2: بعدين الشاهد موجود.
1: خلاص حضر الشاهد. يا زيد.
4: مرحبا سياده وكيل.
1: الاخ ابو عبد الله يقول انه سلم ابو صبري 180,000 سعودي بحضورك، وانت كنت حاضر على هذا الشيء، والان الكلام اللي بتجيبه شوفك بتحلف عليه، تعرف معنى الشهاده. هل الكلام صحيح ذا ولا
4: لا؟ لا لا لا لا.
2: ايش؟
4: ما اعطاه شيء. ما اعطاه شيء.
1: ما اعطاه شيء.
4: ولا شوف
2: يا سيد. يا زيد
1: لحظه، خلينا احنا نسمع.
4: ولا بدا حتى التقوا.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: ما بدا شفتهم التقوا ابدا.
4: ما بدا حتى التقوا شفت.
2: لا اله الا الله.
1: ابو عبد الله الشاهد، لا شيء بينك وبينه، لا ورقه ولا شيء سندات.
2: انا بقول انا لله وانا اليه راجعون، امري لله.
0: لعب هو من ياك
2: قال واحد الشاهد كان موجود.
1: الحين نظرا لاقوال الشاهد انك ما سلمت شيء ولا شافك التقيت به ولا حاجه.
0: خلاص
2: حسبي الله ونعم
0: الوكيل. اي انا شلم، انا فاضي. هل علي حي انا عندكم؟
1: الحين خلاص
0: اموري سليمه.
1: امورك سليمه على موجب الكلام الشاهد وكذا.
0: خلاص معه شيء يثبت على عيني وراسي. ماشي معه والله، معه ما من يأتي من الناس
1: ولا شيء. تفضل.
2: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا ابو عبد الله
2: مرحبا يا سيدي.
1: انت الله يحفظك. 180,000 سعودي متاكد سلمته اياه؟
2: خلاص انا ثقه صاحبي وثقت في صاحبي.
1: قال لي شيء ورقه انت
2: وياه، يعني مش معقول انا يعني توقع انه صاحبي بيخون انا كذا. كان امري لله.
1: اي احد حتى يقول لك بين الاخوان معكش يكتب ورقه بينك وبينه في اي مبلغ.
2: انا استاذ اللي حصل والحمد لله على كل حال، والعفو يوم
1: اموركم طيبه.
2: الله يحفظك.
1: خلاص امور ما دام ماشي اثبات عليه، نحن الشريعه تحكم بالظاهر عندنا.
2: الله يجزاك.
1: ماشي اللي يثبت ولا شيء ثاني.
2: تمام
1: تفضل. الله يسكر. قف في المكتب، انا معي مشوار بك.

0: الله هانت هانت.
1: لا إله إلا الله.
0: أبو عبد الله أبو عبد الله عساي سامحنا عساي سامحنا. راسي راسي.
2: أبك
0: أبك. الزون الزون.
2: هدوا سيارتي.

0: إله إلا الله. كيف حالك يا ولدي؟ يا أخبارك؟ يا صحتك؟ مبسوط من نعم؟ كيف الدراسة معكم؟ الله في الدراسة يا ولدي. خلاص الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. نحن متمسكين بحبل الله وواثقين في الله. الحمد لله كل اللي حصل لنا الحمد لله. راضيين بالقضاء والقدر الحمد لله. ربي إن شاء الله بيسهل الأمور وبتسدد الديون إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. يا ولدي كشوف شو الحديدك. لا إله إلا الله. يا أبو صبري تنكرنا في 180 ألف سعودي وآخرتها تجي حادث وتموت. تركت الدنيا كلها خلفك. كيف بس الناس تفكر في الدنيا لكنها ما تفكر في المصير وفي لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عبد الله
0: هيا تفضلوا. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضلوا بارك الله فيك.
1: العفو يا أبو عبد الله.
0: إيش العفو؟
1: شوف لقيته فيك ما
0: إيش العفو؟ إيش العفو؟ أنا
1: من يوم ما شهدت في ذاك المكان من يوم ما رفعت ريلي حس نفسي ثقلت نزل علي حال.
0: لا إله إلا الله. أنت ما سمعت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد الزور هذا الأرض اللي يشهد فيها ما يرفع رجله إلا وتحل عليه غضب الله.
1: لا إله إلا الله.
0: الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا هذا نهي. صلى الله عليه وسلم قال لا يقول الصحابة لا أدلكم على أكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول راوي الحديث وكان متكئا فجلس حتى قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فقال الصحابة ظل يكررها قلنا ليته سكت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان متكئ هذا يدل على أن اللي بيذكره لما جلس شيء عظيم. هذه شهادة الزور. أنت تعرف أن بشهادتك هذه حصل كل ما حصل. يعني تعب سنين وجهد سنين راح بسبب كلمة. أنت غرتك الدنيا تبعت الدنيا.
1: اسمع يا أبو عبد الله أبوي ضروري بولك تسامح. أريوك
0: أنا مقهور من أبوك ومقهور وخصوصا هذا اللي يشهد معه.
1: بس أبوي بتقيا خلاص توفي. أريوك سامح.
0: أبوك الله يرحمه.
2: راس بطري. اسمع يا أبو عبد الله.
0: مرحبا.
2: الحين أنا خالص. قال لي تمام
0: انت خالص يعني صار. أيوة. ابو صبري
2: ايوه للحين برجع لك كل اي شيء حقك برجعه اي شيء لك بنروح عند العلماء.
0: ايه فايده ما عاد ينفع الحين.
2: طيب معناته اقوى علشان الايتام ذي. تمام اقوى علشان الايتام ذي ونحن يلا. ان شاء الله بنعطيك كل ما يلزم ان شاء الله
0: حقك على قولك لك ان شاء الله علشان الايتام وان شاء الله إن شاء ندخل الله. في قول الرسول ان شاء الله.
2: يلا حياك
0: الله. الله يحفظكم ان شاء الله.
1: عبد الله
0: جزاك الله ان شاء الله. انا مسامح مسامح ما دام انكم بترجعون حقي ويا المهم اللي حصل كله خير ان شاء الله. الله يحفظكم الله يحفظ.
3: حقا ثبت في فرقة الثبات أداؤها الجميل ورسالتها الواضحة. شهادة الزور ليس كلمة تقال بل ظلم قد يغير حياة إنسان. فاحذر أن تجعل لسانك سببا في ضياع حق. وتذكر أن الصدق أمانة وأن الله مطلع على كل ما نقول. حضورنا الكريم وهكذا نصل إلى مشاركة جديدة في هذا التنافس الجميل التي أثبتت أن لكل فريق طريقته الخاصة في الحضور والتألق. نشكرهم على هذه المشاركة وعلى الجهد الذي بذلوه. ولعل أجمل ما في هذه المشاهد أن كل فريق يضيف شيئا مختلفا، وكل مشاركة تجعلنا أكثر ترقبا لما هو قادم. أما النتيجة فما زال الحديث عنها مؤجلة، فالميدان لا يزال مفتوحا، والفرق القادمة قد تحمل لنا الكثير من المفاجآت. نبقى الآن مع مشهد تمثيلي بعنوان زواجاتنا بين البركة والحرمان لفرقة المحضار بحارة المحضار، فليتفضلوا بارك الله فيهم.
4: يا ابوي اخبارك؟
5: خير ما شاء الله يا ولدي.
4: يا صحتك
5: زين ما شاء الله الحمد لله. شوفنا فرحان منك يا ولدي، اصحاب الحلقات كلهم ما شاء الله يشكرون عليك، اصحاب المدرسه كلهم يشكرون عليك، الله في التعليم في اليود يا ولدي.
4: ان شاء الله يا ابوي،
5: فرحان منك يم يا ولدي، الله في اليود يا ولدي.
4: ان شاء الله
5: يا رب توفق ان شاء الله في دراساتك في علومك كلها ان شاء الله، بينفعك الا هو. شوف يا ولدي هقوم افتح شو من يا
4: مرحبا.
5: مرحبا وسهلا.
6: السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله وبركاته. حيا وسهلا.
6: كيف حالك يا ابو مروان؟
5: بخير الحمد لله ما شاء الله.
6: انت الاخبار
5: زينه ما شاء الله؟
6: كل ما زحفناكم وانت امس في الزواج.
5: الحمد لله ما شاء الله، يا خير زواج حقك ما شاء الله، صلاة على النبي عليه.
6: صراحه ما شاء الله الزواج كل الخالق قالوا الزواج يعني على احسن ما يكون. الحمد لله. واحسن شوفها نصيحه قدمتها لي من ذهب لما كلمتنا قبل الزواج، قلت لي ماشي داعي الكلفه في الزواج، وقت زواي على قد الحق.
5: نعم
6: ما شاء الله، ولا كان الولد با سحره وبا من درياء، لكن الحمد لله قناله زربادي وبني مغرى والخالق ارتعش وانبسط
5: ما شاء الله.
6: بس وانت زواي ولد انت حقه
5: ان شاء الله قريب في هاليوم هذه ان شاء الله.
6: يا عسى الله تبقى
5: ان شاء الله قريب ان شاء الله،
6: بقى كل شيء ياهل
5: ان شاء الله. دعواتكم بس بالتوفيق ان شاء الله.
6: المهم اي شيء خدمات ولا شيء اوامر
5: ان شاء الله. جزاك الله خير ابو توس.
6: يلا العفو منه.
5: يا مروان
7: هات يا ابوي هذا هين صور ذا
5: ايه
7: نزعاي ذا
5: كيلس
7: لا حول ولا قوة.
5: كلام نطرب عليك يا ردي، ما تسأل.
7: مشغول ابوي هناك، شفنا كلنا كين بقول لك الغرفة
5: مشغول ملا،
7: شفنا هناك نقي شي كهرباء وشي ذا، عاد بقع ضايع
5: الحين. لا خلاص بقع كلها مرتبنا، حق الطباخة كلها بقع كدبنا، باقي عليك الا زربادي بس والبصالح.
7: اهو
5: زربادي وبصالح. هذا
7: زربادي من بصالح هنا بوات حق الشياب اللي شفنا
5: يا ولدي. لو بيت هو كله ازواج
7: ما بوات شفنا بوات فنان من برا البلاد
5: يا ولدي. ما
7: بوات تعال سمرنا شفنا
5: يا ولدي. اقول لك انا ما
7: واللي تشوفه تشوف ما بوات.
5: لا حول ولا قوه الا بالله علي.
8: سلمين
9: مرحبا.
8: وانا كم بيها يا سلمين؟
9: البارة في الدار نه
8: يا ابو صيبتها هون.
9: صيبتها
8: وحيا ابن حق قنبلة. ما شاء الله
9: ولا قوة بالله. ام قنبلة
10: امس واحد ريال يا بحلقة رز فوق على الحمان. ايش يا الحمان؟
9: اوه اوه اوه ما شاء الله تبارك الله.
10: والمشكلة ما احد في الدكة الا انا وابو عبيد.
9: وانت صاحب كرسة هذا؟
8: نعم صاحب كرسة.
10: شفت وانا كنا متعشي عاد بات الريال فات على الريول لطخها كلها.
9: طال ايش قول في الكم الاكبر؟
10: ايش؟
9: لا اله الا الله.
8: لا اله الا الله.
10: وطيب فينك البير انت؟
8: وانا كمان
10: امس سريت سحره سمر على كيفك. قلنا هو مره يدخل بلادي.
8: اوه
9: انا
8: ما دقيت عليه.
10: اتصل عليك نيم.
9: نيم؟
10: وبيقع من نوم هو؟ من نام كل عشاء؟
9: نام قحي الدوم.
10: ايش منه هذي؟ وين ذاك مروان يا اخي معجعنا في الدكة هنا ولا شيء؟ مروان زوايه قريب ان شاء الله. شوفوا وصل له.
8: هو وصل كذا.
10: هلا.
11: السلام عليكم يا شباب.
10: السلام ورحمة الله.
11: حيا عز مستقبلي.
10: هلا بالعريس المستقبلي.
8: حيا بالعريس.
10: هلا بالعريس مستقبلي.
11: حياكم الله.
8: الله يحييك.
11: اخباركم يا شباب؟
10: الحمد لله.
11: اوه فقدت الدكة.
10: وين وصلت انت؟
11: فيه؟
10: في موضوع الزواج.
7: الزواج ابوي يقول يبا زر بيدي بني مغريه حق الشياب دي
0: دقيقة تيمة دي خمسة وعصير دي
7: هي دي واحد صفر مدري من هي دي حقهم
0: بس انا معي لك فنان
7: انت كلام
0: فنان برع البلاد
7: اوه
0: نعم همس ما شاء الله تبارك الله
7: بكم ذا؟
0: سمر ما عاد عليك عندي
7: اتمال
0: صاحبي ذا
9: عندك عندك عمك هم
7: عليك انت
9: على دربوك
7: اوب اوب اوب اوب اوب
10: وانا عليك حق المسرح
7: هبا
10: وانت عبيده عليك يا عبيد انت
8: اول واحد بيس الحلقه
10: ها ده اسمعته كراشه بس شواته اهم شيء
7: قلت لك خساره على الشعب وعلى الدار وعلى البلاد ماشي منك فيك انا اجيب بس اللي حاصل يلا يا شباب تعرفون الزوايا اريد اتزوج انا خلاص خلاص هلا في الزوايا كلكم
8: خلاص ان شاء الله يا
7: ايه
10: الله ترحمه نقوم بس
9: وها قاطع بك انت
8: خلاص يلا بنقوم يا ابوي يلا
9: قوم يا صاحب كرسه قوم
8: مرحبا طيب يلا
9: قوم شد نفسك من كلامي
12: السلام عليكم
6: وعليكم السلام
12: اخبارك ابو عبد الله
6: بخير الحمد لله
12: وصحتك
6: وعلى احسن ما يكون
12: ما شاء الله واخبار ابو مروان
6: ابو مروان
12: ها
6: بصدق انه بعد الزواج ما عاد شفته ابدا
12: وانا ما شفته كمان
6: حتى المسيد معاه له حس لا في مسيد ولا في الدقه هنا كسر حق المسيد
12: هو ده ابو حادي تخبر عليه خاف شي ابوه
6: قال لي قاعد يسافر شوفه بعد الزواج هو
12: سافر بيسافر وعد وعد ولا الزواج قريب
6: شوف اخوه ذا يا ما انت خباره
12: تعال ابو انور
6: قرب قرب قرب انا معي موضوع لك تعالنا
13: السلام عليكم
6: وعليكم السلام
13: كيف يا ابو عبد الله
6: بخير
13: ابو حسين
6: كيف حالك بخير الحمد لله تمام ما شاء الله
13: يا صاحبي شي تمام
6: بخير الا بتخبرك يا اخي
13: هات
6: ابو مروان معاه له حس من بعد الزواج ما حشف
12: حتى في المسجد ما شفنا
13: والعابد تشوفونه اليوم هذي
6: ليه خير
13: من اللي لقى
6: على قصده
13: من العرس مرفون في الدار شوف
6: لا حول ولا قوة
13: لقى نفسه تكاليف ودخل نفسه في خلص ما يسع
6: لا حول ولا قوة
12: وخير هو
13: وخير الحمد لله شوي شوي دحين الحين شوف في الدار مريض
6: والله يهديه حتى انت العصر ذيك من دريا دربك من دريا ايس ما تسيت
12: بعدين دربوك مال المغرب
13: نحن كلمناهم انا عمه مع قدر سيم ياب صحابه هذيل الله لا يرويك اياهم
12: الله يهديه بس
13: الله يصلحهم بس
6: وهو صحته بخير
13: والله لحد الان ان شاء الله اقول
6: طيب حد يزوره
13: لا لا رهيب رهيب
6: فرصه اليوم ما دام نحن معنا ما طلع من زوره
13: تمام تمام توكلنا على
6: تمام
13: يلا
4: يا ابوي الحين شوفك تحملت يم
13: الحمد لله
4: المهم الحين شفنا بخر من المدرسه عشان شوي نساعدكم شفنا
5: يا ولد لا تخرج من المدرسه ولا تخرج من شيء لا تخرج من المدرسه ابدا لا تخرج من المدرسه ولا شيء يا ولدي انا قلت لك خليك في دراستك هذا امر الله ما قدر الله ما شاء فعل قوم فتح شو ولد قوم فتح
4: مرحبا
10: السلام عليكم
5: سلام
10: اخبارك يا والد بخير
5: الحمد لله
10: يا صحه رايد ان شاء الله

0: Oke, tenang. Oke, tenang. ما شاء الله صح لنا ما شاء الله تمام
1: ان شاء الله
2: يا دكتور صحته تحسنت احسن من امس
0: تحسنت احسن من امس ما شاء الله
2: نجيب ويا هو تحمل يم هو
1: قم يا ولد افتح
0: هيا همشي الادويه ان
1: شاء الله
0: يلا بالعين
2: عمي شوف
1: قل له يا حياب
3: السلام عليكم.
0: السلام.
3: حياك
0: الله. ما شاء الله بخير.
3: أخبارك طيب.
0: الحمد لله ما شاء الله.
3: أبو مروان.
0: ما شاء الله عليه. أوه تحسنت أحسن من أمس ومن قبل أمس ما شاء الله.
3: صحت لباس مليون.
0: الحمد لله ما شاء الله. هوني فزع.
3: الحمد لله.
0: طاقة انخفض والسكر ما شاء الله. قد على تمام إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: دعاتكم قولوا له الأدوية حاول تستمر عليها. تمام إن شاء الله.
3: تمام يهمك في ترتيب الأدوية إن شاء الله نحن بنسجلوا. جزاك الله خير دكتور.
0: مرحبا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: سلام حيا وسهلا. حيا وسهلا. حيا.
5: السلام عليكم. أبو مروان.
1: حيا وسهلا.
4: أبو مروان.
1: الحمد لله حيا وسهلا.
4: أخبارك بخير.
1: خير الحمد لله.
4: اللي حصل لك؟
1: قال لي بعد زواية ابنك راح تعب حق الزواية.
4: لا بس عليك. وإذن هل حكم أيام عاد نشوفك ولا عاد شيء؟
1: الحمد لله ذكر وعافي إن شاء الله. الحمد.
4: الله يعطيك العافية والسلامة.
1: الحمد لله يا رب. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
3: أبو مروان
1: الحمد لله حيا
3: كيف حالك طيب
1: خير الحمد لله
3: صحتك
1: ان شاء الله بخير
3: ان شاء الله ربي يعطيك العافيه
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله جزاكم الله خير جزاكم الله
5: ابو مروان
1: يا مرحبا وسهلا
5: سلومات
1: يا
5: ماشي شرع عليه
1: ان شاء الله يا رب
5: ايه اللي حصل
1: قال لي كذا بعد زواية ابنه قال لك
5: لا حول
6: ولا قوه ايوه
1: يا مروان
6: اخي عادك اسبوعين ثلاث اسابيع منها
1: يا مروان
6: حول ولا
3: قوه مروان تعال أبوك ترب عليك أول صوت ثاني صوت بسمعه يا بكنك
6: الديون حق السمر استأمنت على أصحابي ولا واحد قام معي
3: أصحابك شفت أصحابك دحين
6: لا حول ولا قوة
3: أنا كلمتك عمم نقولك كذا ما تسمع الكلام شفت الكلام وين وده
5: الله يهديك يا أبو مروان يا أبو مروان أنت السبب ككين أنت كون تنصح للناس أنا أولهم نصحتنا لما جيت عندك قلت لي لا تكلف على في زواج ولادك أك زواج مبسط الحين أنت في زواج ولادك لقيت الناهي والمنكر شوف اليوم هي وصلت حالاتك
1: الحمد لله
5: الزواج يعني ما قلنا شيء فرح فيه بس ما هو تأدي للبطرة الله قال ولا تسرف وإنه لا يحب المسرفين وأنت يا مروان شوف حال أبوك اليوم ودفت ابو في ديون في داهيه شوف صحته كيف واصحابك اللي تقول اصحابي انا وينهم اليوم
6: ولا واحد منهم
5: الصاحب يقول وقت الشده لا ما اوقف معك وقت الشده متابع قف وبعدين الزواج بركه وبركه الزواج ما هي في المعازف والالات المحرمه بركه الزواج في التيسير في الموده والرحمه مو في الكلفة عشان بتفاخر بين الخلق انت اليوم بتكون اسرة بتكون عائلة كيف بتلعون ابنائك اذا زواجك صار في شيء ما يرضي الله ولا رسول كيف بتلعون الابناء كيف بتنشد ذرية
3: الله كلامك في محله يا ابو عبد الله كلامك في الصميم وهذا اليوم واقعنا ونعيشه وكل يعمل بهذا الكلام كل يعمل في زواجه خير يقولوا له متخلف ومن يعمل في زواجه شر يقولوا له هذا الرجال ونعم فلان لقى وسوى وهذا هو اليوم حالنا كيف بنصلح وكيف بننشي الأسرة إذا بدينا بالزواج كله حرام بدايته بتكون أسرة مفككة والأبناء بيطلعوا عاقين ويصيحون من أبنائهم ويصيحون من المشاكل الأسرية إيه سببها؟ سببها هذه الأشي اللي تتخلل للزواي. واليوم هو وقعنا هكذا، صارت عندنا أشياء كأنها مباحة وهي في الأصل حرام. والله يصلح حالنا، وكيف بنصلح حالنا إذا ما بدأنا بأنفسنا؟ وكل واحد بيصلح نفسه ويصلح أخوه وياره وقريبه، وهكذا بيصلح المجتمع. إذا بنعيش البركة نعيشها بالروح والمحبة. والله يصلح حالنا، وإن شاء الله من اليوم نبدأ. وأنت يا أبو مروان إن
1: شاء الله جزاكم الله خير،
3: قد حصل الغلط وإن شاء الله معي تكرر،
1: جزاكم الله خير،
3: كل واحد يصلح الثاني
1: جزاكم الله خير.
3: مروان وأنت كذلك يا مروان،
1: جزاكم
3: أبوك
1: جزاكم الله،
3: كن معه
1: جزاكم الله خير،
3: وأسبوع أسبوعين إن شاء الله وتعبر وتقوم تشتغل وربك يسر الأمور، ونحن إن شاء الله نمشي من عندنا ما بنقصر.
1: جزاكم الله خير
5: ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو مروان بنا كل بنشوفك في المسجد
1: ان شاء الله،
5: وتجلس عندنا تحت المسجد بنتونس
1: ان شاء الله،
5: وربك بيصلح الامور
1: ان شاء الله يا رب. جزاكم الله
5: خير، لا تحمل بشيء،
1: جزاكم الله خير ما قصرت، جزاكم الله خير.
3: يلا يا ابو مروان وكلنا على ابو مروان،
1: جزاكم الله
3: ربنا يصلح.
7: حضور مبهر من فرقة المحضار وظهور مشرك في كل الأدوار، فبارك الله فيهم وجزاهم الله كل الخير. لا شيء مثل إرث الأسلاف، قال القائل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. ففي موروثنا وإن رأيناه قديما كل الفلاح والصلاح. زواجاتنا في الماضي من أولها إلى آخرها وهي ممزوجة بذكر الله وذكر رسوله. حضورنا الكريم، كل الفرق المشاركة رأينا منهم فوق المتوقع أداء وحضورا على المسرح فوق المتميز. كل التوفيق لفرقة المحضار التي أتحفتنا بحضورها في هذه الليلة. الرسالة واضحة: ماهية الزواج وأهمية الصحبة الصالحة. أحبابنا الكرام، اقتربنا من اللحظة الحاسمة، لحظة تتويج الفرقة الفائزة، ووصلنا للفرقة قبل الأخيرة، فرقة مضمون مشهدها يحمل عنوان حرمة المساجد ومصير انتهاكها في الدنيا. هذه الفرقة من حارة حسن عوض، والفرقة معروفة ألا وهي فرقة الإحسان، فليتفضلوا لنا يقدمون إحسانهم في مشهدهم التمثيلي الذي يحمل عنوان حرمة المساجد ومصير انتهاكها في الدنيا، فليتفضلوا جزاهم الله كل الخير.

0: كانت فرقة المحبار بحارة المحبار، كانت تكلمت عن أشياء مجتمعية جميلة جدا. وكمان معنا مشارك شارك معنا في الفرقة السابقة، كيف حالك؟ عرفنا اسم
1: الأخ أنور عاشور سلمين بالغيث الملقب أبو النور، أبو نور يعني
0: المعروف لا يعرف على قد. كيف كانت تجربتك على المسرح وكيف كانت الخبرة القديمة من بداية ما يسمى باحتفالات أهل المحبة والوفاء إلى اليوم؟
1: أولاً أشكركم زميلي أحمد على بث هذه المشاركة، البث الحي لهذه القناة، قناة الغنى والقنوات الناقلة لهذا الحدث. كما تعتبر مشاركاتي عدة مشاركات طبعاً في التمثيل، طبعاً الفقير عنده خبرة في مجال التمثيل، وأما جانب الرهبة هذا لا لا لا نخاف من جانب الرهبة.
0: ما شاء الله، منذ متى بدأت في التمثيل أو حتى في
1: تقريباً حوالي الآن لي حوالي 20 سنة تقريباً كذا وأنا ممثل يعني. كنت ممثل في حارتي في النويدر، الآن انتقلت إلى حارة الروضة وما شاء الله ومستمر الإنجاز بعد
0: أصحاب ال كنت فين؟
1: كنت في النويدر قبل.
0: كنت أصحاب النويدر اليوم شاركت مع أصحاب الروضة.
1: طيب يا سيد أحمد، يوم هنا ويوم هنا لازم كل واحد تعطي جبره يعني.
0: كلمة شكر أو رسالة تقدمها للجمهور والمشاهدين معنا في قناة الغنى وقناة وإذاعة نور الإيمان وكل المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
1: طبعاً أشكر قناة الغنى الفضائية على نقل هذا الحدث الحي، وكما أشكر الحاضرين من جميع القنوات والباتين على قناة سبايدر والقنوات المشاركة معكم في هذا الحفل في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم في احتفالات أهل الوفاء بدار المصطفى بتريم. كما أشكر الجميع في حضورهم لاستناد هذه المشاركة السنوية التي تعد روابط اجتماعية في المجتمع الحضرمي وبخصوص المجتمع التريمي في هذه البلدة الطيبة.
0: جميل جدا وطرح جميل جدا، وكما نتمنى التوفيق بإذن الله للفرقة طالع معنا إلى فرقة الجود بحارة بفرقة الإحسان بحارة حسن عوض. نتمنى لكم مشاهدة.

0: التمرين زين بابا.
1: شوفونا ما عيبنا بدن تو
0: دحين على حلا صبرنا
2: يا اخي كثير ملعب عيب. شوف
0: ما دام حفزنا عليهم خلاص يكفي.
1: ايوه
2: فزنا على من قال لي
0: فزنا عليكم.
2: تنسى عاد كل ضويت كره تنسى الحين تبغى تخرب. كم ما فيك اليوم كم انت
0: ماشي فين حدا
3: وبعدين
2: وين
3: ولاد
0: اليوم ولا صداقتي اخي اليوم ولاد شليته عند حبيب
3: لا يبكم من شعوقك
0: لا يبنى
2: حذر ولدك
0: لا يبنى
2: بقية
0: ستة مصالحنا حتى
2: قلب الستة تسعة
1: سمعنا
2: حما تروحوشين انتوا
0: لا
1: بقع خامة
3: ايه الدفرة دي
2: الحين شوفوا كله خلع في كتفي هنا
1: خلع
0: توق عليهم توق دفرة الملعب لا تعيبنا
2: بعدين انتوا ما شفت شيلة بالله كصبروا بس
0: ايه
2: ما تشوفوا شي بدن
0: لا
2: ما شوف وركزوا
0: ماشي
2: قليل كذا ماشي كشوفوا انت
0: شوف
2: دريس حق التمرين
0: ايش دحين انت بتطلع حمشكلي عن صاحب ال
1: الا مع الشرد كذا
0: شرد كان مع الشرد ذا بيت صحيح يقول لي تعيز الملعب و
2: انت بطيء
1: ريو علوها
0: قم رد قم
2: خلاص مع بحيز صح الملعب ذي
0: ما ايش داعي بس خلك
1: صدق ايار يخلوه بس
3: هو الدريس صغير فيه كاين صريح فيه هو
0: ايه سمعنا هنا دحين صاحبه كذا يوم نطص عليه تمرين ما بغيت يشوفنا بقرة ملا كله كاش يقوم ماجر في مطعمه
2: يا عاد تحرين حلا شوفوا مع حدهل في الدار اليوم عاد تحرين عمعوله
0: وش عارو وكشح
1: كم تلعبون له
0: ما تشوف لي زمان يا ابو علي
1: في المغرب العشاء
0: ماشي حايز يا اخي
1: مع شواقي خالق قرون خالق حزبون مسيي تلعبون انا عركت سيافه لعبره حرمه ولا شيء يلا واقف سلع سمعنا
2: ايه قال مثل هو
0: قال ايه
1: طول طول النخله
0: والعاقل رخل
3: صدق
2: شعر مده يوم واحد بس
1: صراحه
2: ابداع ممتاز
0: ما شاء الله
2: بعدين سمعوه انا بقوم شو وقت قال
1: الحين
2: قاعد مصلي
0: يا ولد عمي بسين ما صلي مع الثاني
2: طيب نروح كل شيء بدل حتى الثياب بس دخلوا كلكم كذا
0: بنصلي مع الثاني
1: اصبر يا اخي
3: بنصلي مع اللول شفنا فزع علي يوم مهزوم
0: ايه فزع يوم الحمل هزوم المهم انا بقوم ودع عمي قام
1: حتفين انت ده العاده اصبر شوي
0: لا قال ابوي بس طلع طالع علي ما قدر انت قم ما صلي
3: قم بس
1: الله يلا اليوم نتنا اوه فل اليوم خمس نقاط نحن يا رب اللعبة اوه قوي النت قوي
3: يعني انت متى وصلتنا
1: وصلت ساعة وصلت وصلت
3: متى صليت أو شيء؟
0: إيه أنت كذا كنا؟
1: أيوة.
0: متى صليت؟ ما أحد أنت اليوم المسجد سياف دن.
1: هل.
0: شفت أحد يا أبا؟
3: لا قطوف حمر بس.
0: شفت له؟ إيه صدحت مثل القطوف ولا؟
1: مع ولا كأنكم صف أنتوا صفت في ال في الصف الأول أنا وراكم تو.
0: ما شفنا حد دن.
1: غلطان.
2: هل صليت فين أنت اليوم؟
1: عند المقابر.
2: عند المقابر. زرتهم ولا؟
0: نعم معنا تلعب هذي
1: صور لك انك شوف اليوم انت فل
0: اوه
3: صوتكم شوكم في المسجد
0: طيب الحين انت بتشغب الحول له طيب
2: انت اسمع ايه
1: لعبة قوية اليوم ذي شوفها
2: يا عيالي
0: عيبنا
2: عيب عليكم ما بتعب تعقلون كلكم ييتوا المسجد جزاكم الله خير ما عاد يقع قوموا حزوا قولكم قرهان قعدوا في الحلقة كلكم تستفيدون بدي ماكم مقين حفوظة هنا
0: نعم مرحبا يا عماد با كلهم من الحين
2: كلهم
0: قدم عاد كلنا با كلهم الحين لما قومت انا شليته
2: سوقته
0: شفت كيف لما قوم شليته حسنا بيحدي حس عاد
3: بدا ما يشوفنا حلا نحا يا انتم نقول لكم عنه وطي صوتكم ما تسمعون.
4: اوه
5: خيبناها
0: اخاف اقول اللي بروحت كده ما ماتني هو اسمعنا الحين انا معي موضوع لكم مهم شون الحين
3: موضوع
0: الملاعب اي وقت ما تروح الحزن عمل
4: عمل
2: لا لا انا من معكم اي وقت صاح الحين
1: المغرب
5: المغرب تو
0: صاحبنا كذا ما الشغل عمل
2: والله يدي شوف هالمغرب اليوم عبرناه وخلاص عايش فاهم عم بقدر صدق يلا يا عيالي وقت عبر منطفي
0: ما تطفيها
2: طفي المسيد يا ولد
0: لا ما تطفي شي فوق حوالي ذا المخرف ذا
2: نعم خير في قيل دب
0: من قيل دب ورق
2: انت الحين الصاحي تود عمل مك صاحي
5: خلو بتعمل
2: يا خلو ذي
0: ايوه شو عمو المسيد لك
5: يا مخرف واحد يا قديم
1: عقبه من شي ابوذا بيض كله كينك مثوم
2: لا حول ولا قوة الحين يا محمد ريض احمد مش العصا حقا مش العصا لا حول ولا قوة الا بالله ريض احمد حسبنا الله ونعم الوكيل لا مش داعي محمد مش داعي لا حول ولا

0: والله انت شالب والله من دفرت
1: انت هنا بعيبك هنا عادي بيطفي فوقنا
2: ايه
1: ايه
2: عيبتنا عيبتنا
1: من اليوم وصعد نحن ما نمسك المسي
2: حلو
1: اه عيبتنا بقسم لكم انا كيف يعني ما نمسك المسي
2: يلا
1: انت عليك بتطفي وبتلص
2: يا اخي تعيبنا انت هو ده
1: انت عليك بتقلد البواب عليك القهوه بتطفي البواب
2: ايه ايه ايه ما تطفي البواب
1: سيد
2: اه
1: وشو صاد هلا سبرنا والمالية
2: تباعي عقبي وانت عليك المالية صح؟
1: اه برد قاعد اشوف شيء منه قش
2: ده هو في ملايين يا اخي ذا
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم معك ابو سالم اتقوه ولد مين في المستشفى ولد مين في المستشفى
0: من
1: لا حول ولا قوة
0: ابو سالم ايه شوف يقول ولد المستشفى
2: حاشوهم شوف
1: ولادي وعادي وقع بقشوي هات وساكر وشيل هنا عادي يصدمك عادي ويخليك في المستشفى انا بوريك
0: ماشي منك انت لا كان يسحق ولا يتم
1: وعادي وانت ما تقول شيء وقع بقشوي حتى عليه حق بافوره دي لكن ما عليك الدكتور اذا الله خير اعطانا صورته
2: صورته ويا تخيل قدو في السعوديه دحين
1: باتصل بواحد صاحبي بخليه يمسحوا عليه
2: السعودية انت
1: اقوم شو ماني قربة
2: حد في الطريقة
1: لا ما حد في الطريقة ابدا ما عليك فيه ما عليك فيه صورته كله شقول لا اله الله فزع لا شفته انت بد من على البيع
2: ام حمد
1: من صاحب ميسي ده ولا ياره
2: صاحب المسي
1: وعادوا ده بقى مكفاه من ميسي ده دخلوا هنا اتكلم انا بوريه
0: شوفوا يا بيستهبل ده يقع
1: بيستهبل فيه في داري عاد هنا واللي في دار ثاني هنا هيا بك دعين عيدك يا بك هيا
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام هيا بك انا قلت لك عدتي له
3: خير يا ابو سالم خير هنا ما نشوف الزاقر
1: انت بتزورني بتزور الزاقر
3: ايوه
1: يا حيا بك تفضل يا احمد نص مريول هيك كيف ما دفرت في المسجد يزور ولادي عاد
2: اوه يبقى هديه شوفه
1: وعادي
2: ها في الهديه ذيك هاتها هنا
3: مع صوتك البسه
2: هات يا اخي
3: ابو سالم
1: هلا عم احمد
3: خير ايه بالزق ايه اللي حصل له
1: دقاته شوي سياره كذا
3: لا حول ولا قوه ويا هو الحين بخير ان شاء الله
1: ان شاء الله بخير ان شاء الله
4: كيفك ابو سالم عساك طيب
1: هلا سابرين
4: كيف امورك طيبين
1: ما شاء الله علينا
4: كيف الزقر خير ان شاء الله اللي حصل له
1: شوي كذا صدمه سياره
4: لا باس عليه
1: ماشي باس ان شاء الله
4: حتى عم احمد شوفه مسكين رحنا زرناه قال لا سقط في المسجد يقول
3: لا ما سقط في المسجد سي ابراهيم لا
4: ولا الاحسن
3: سالم الله يهديه دفره
4: مش داعي ولدي مش داعي
3: ما مش داعي لازم يدرك يا سي ابراهيم لازم يدرك الموضوع
4: يا ابو سالم طيب يا ابو سالم كيف اللي حصل كيف اللي حصل كيف حصل هو ذا يعني
1: يا سي ابراهيم انا في ذيك الساعه في ساعه غضب ومعي موضوع انا والحق الحياة ما مهم وقمت كذا في دفرته عن احمد تهورت دفرت عن احمد
4: طيب يعني عوارت عم حمد بسبب الكلام انك تكلمت اصحابك
1: موضوع مهم يا سي ابراهيم
4: بس هذه شوف يا ابو سالم